0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
1: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم سخر لنا

0: محال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك يا كريم يا رحيم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

وغيره، وذلك لأن عموم الآية يجري على حاله حتى يخصصه الحديث الصحيح أو الآية الظاهرة، وقد وجد كلاهما في السمك وليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته. أما أكل الجراد فجائز بالإجماع، وفيه أخبار منها حديث ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه. وروى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه. ولم يصح أن الخلفاء أكلت، وهو من صيد البر فلا بد فيه من ذكاء. فإن قيل قد قال كعب إنه نطرة حوت، قلنا لا ينبني على قول كعب حكم، وذلك لأنه يحدث عما يلزمنا تصديقه ولا يجوز لنا تكذيبه. أما المسألة الخامسة في هذا النص القرآني فتتصل بقول الله تعالى والدم، حيث اتفق العلماء على أن الدم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا، فكان كل دم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا أن الله تعالى قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق، فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى ابن مسعود في الدم. ثم اختلف العلماء في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال، فمنهم من قال إنه لا تخصيص في شيء، وهو قول لمالك، ومنهم من قال هو مخصوص في الكبد والطحال، وهو قول للشافعي. والصحيح أنه لم يخصص كما ذكر ابن العربي، وأن الكبد والطحال لحم يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان. وأما المسألة السادسة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى ولحم الخنزير، حيث اتفقت الأمة على أن حكم لحم الخنزير أنه حرام بجميع أجزائه. والفائدة من ذكر لحم الخنزير في الآية أنه يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت المبتدعة تقول: فما بال شحمه بأي شيء حرم، وهم أعاجم لا يعلمون أن من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، إذ كل شحم لحم وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ، وهو لحم من جهة الحقيقة اللحمية، كما أن كل حمد شكر وليس كل شكر حمد من جهة ذكر النعم، وهو حمد من جهة ذكر فضائل النعم، فليفقه ذلك كل مستمع. ثم اختلفوا في نجاسته، فقرر جمهور العلماء بأنه نجس، وقال مالك بأنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده، ويعلل رأيه بأن علة الطهارة عنده هي الحياة. وبالنسبة للمسألة السابعة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى في سورة الأنعام التي عرجنا عليها منذ قليل. أما المسألة الثامنة فهي في قوله تعالى فمن اضطر، وتصريفه افتعل من الضرر، كقولك افتتن من الفتنة أي أدركه الضرر ووجد به، وبيانه أن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه، وهو بمعنى زاد، ويأتي نقيضا للنفع وهو الذي لا ضرر فيه. ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر، وذلك لما فيها من النفع الموازي أو المربي عليه، كما أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه. ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء، ومن خلق الله فيه فعلا لم يكن عليه قدرة، كالمرتعش والمحموم لا يسمى مضطرا ولا ملجأ، كما أن المضطر قد يكون هو المحتاج،

ولكن الملجأ أو الملجأ حقيقة والمحتاج مضطر مجازا. قال الجبائي وابنه في ذلك: إن المضطر هو الذي فعل فيه غيره فعلا، وهذا تنازع يرجع إلى اللفظ، وما ذهبنا إليه هو اللغة، والمعروف عند العرب. والمراد في كتاب الله تعالى بقوله: فمن اضطر، أي خاف التلف، فسماه مضطر وهو قادر على التناول. ويرد المضطر في اللغة على معنيين، فأما أحدهما فهو أنه مكتسب الضرر، وأما الثاني فهو أنه مكتسب رفعة، وذلك كالإعجام يرد بمعنى الإفهام وبمعنى نفيه، فالسلطان يضطره أي يلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله أي يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله. وكلا المعنيين موجود في المسألة، فإن اضطر بما أدركه من ألم الجوع فهو مضطر يدفعه ذلك عن نفسه بتناول الميتة، وهو بالمعنى الأول مشروط وبالمعنى الثاني مأمور. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فهي تقرر أن الضرر السابق يلحق إما بإكراه من ظالم، أو بجوع في مخمصة، أو بفقر لا يجد فيه غيره، فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحا، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه، وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة، فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فأما أحدهما فهو أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع، وهو قول لمالك، وقال غيره إنه يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون، وعللوا رأيهم بأن الإباحة قد قررت للضرورة فتقدر بقدر الضرورة. أما المسألة العاشرة فهي الأخرى، تتصل بالاضطرار إلى شرب الخمر، وحكمه أنه إن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتيبة، وقال: لا نريده الخمر إلا عطشا، وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة، ومنهم من حمله على الميتة. وقال أبو بكر الأبهري: إن أردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، وقد قال تعالى في الخنزير: إنه رجس، ثم أباحه للضرورة، وقال الله تعالى عن الخمر: إنها رجس، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير. فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهو إلا وقهو كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في بعض الآيات من خلال أسباب نزولها ومن خلال القصص التي جاءت فيها نتحدث عن غزوة بدر الكبرى، وتناولنا بعض الآيات التي جاءت بصددها وتحدثت عنها، حتى قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وقعت معركة بدر من غير تخطيط مسبق لها، لا من جانب المسلمين ولا من جانب المشركين، لأن المسلمين حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عير قريش القادمة من الشام في طريقها إلى مكة، وقد جاءت أولا من مكة إلى الشام ثم رجعت من الشام إلى مكة وهي محملة بأموال لقريش. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذها لقاء الأموال التي تركها الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة وتركوا أموالهم هناك، فلقاء أموالهم التي كانت هناك أرادوا أن يأخذوا هذه القافلة ولكي يبينوا قوة الإسلام هناك، حتى كان يوم الفرقان وهو يوم

بدر كما تحدث القرآن الكريم: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وقد من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بهذا النصر في معركة بدر بقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهنا في الآية الكريمة حينما يقول المولى جل شأنه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي أيها المسلمون أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينة، وهم أي جيش المشركين بالعدوة القصوى أي البعدى من المدينة مما يلي مكة، والركب أسفل منكم أي العير التي جاءت من مكة إلى الشام ثم رجعت من الشام إلى مكة، قال الله عنها: وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، أي أسفل منكم أي العير التي كانت هناك من أموال المشركين أسفل من موقع المسلمين إلى ساحل البحر إلى 3 أميال من بدر. وفي هذا تصوير ما دبره المولى سبحانه وتعالى من أمر وقعة بدر، وما هيأه الله تعالى من جمع الفريقين المسلمين والمشركين ليظهر إعزاز دينه وغلبة أوليائه وإذلال وقهر الأعداء من المشركين. وهكذا التقى الجمعان على غير ميعاد لتقع أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وليقضي الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه وإعلاء كلمته وانتصار المسلمين وهزيمة المشركين. ولهذا قال الله بعد ذلك: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم أنتم أيها المسلمون مع المشركين مشركي مكة وتواضعتم واتفقتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بعضكم بعضا، فربما ثبطتكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالمجيء في الموعد المحدد، ولثبطهم عن الوفاء بالموعد ما كان في قلوبهم من تهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فلم يكن يتفقوا على القتال في تلك الفترة، ولكن كما قال المولى جل شأنه: ليهلك من هلك عن بينة. ليهلك أي ليصدر كفر من كفر على وضوح وبينة لا تبقى حجة مع الكافر، وليصدر إسلام من أسلم أيضا عن يقين وعلم بأنه هو الدين الحق. وهنا تنكشف معنى ذلك الأمور ويتبين الحق من الباطل، حتى نصر الله تعالى أهل بدر في وقت كونهم مستضعفين في أرض مكة قبل هجرتهم، يستضعفونهم وهم يخافون هؤلاء من المسلمين، يخافون أن يتخطفهم الناس، لأن الناس كانوا جميعا لهم أعداء، فآواهم الله تعالى إلى المدينة وأيدهم بنصره في بدر، وهذه نعمة من نعم الله تعالى، وبين وهيأ ووضح لهم ما يفعلونه حتى كانت أسباب النصر التي ذكرناها فيما مضى، فنصر الله تعالى أهل الإسلام. آيات كثيرات أيها الإخوة والأخوات تتحدث عن هذه الغزوة من خلال أسباب نزولها، وعبر وعظات كثيرة تتبين من خلال تفاصيل هذه الغزوة المباركة التي ذكرتها الآيات القرآنية الكريمة، والتي شجعت المسلمين على قتال المشركين، وبينت عوامل النصر للدعوة والدعاة، وأن أولى هذه العوامل الثبات على الحق ودوام الاتصال بالله وذكره سبحانه وتعالى، وبيان للأمة كذلك بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمر به صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يأمر أصحابه من خلال القتال في هذه المعركة، ولا بد من الصبر وعدم التنازع والاختلاف فيما بين الأمة، ولا بد من إخلاص العمل لله. ولنعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات ما قاله المولى جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر منه سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر من اتقاه وينصر من تمسك بدينه، والعاقبة للمتقين. وبيان لنا كما قال المولى جل شأنه:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،

0: ويختاره له المولى جل شأنه، فقد يصاب المسلم بأذى هنا ويصاب المسلم الآخر بفتك هناك ويصاب بأذية هنا وهناك، فلا بد من الصبر. والله تعالى يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والله تعالى يقول: واصبر، وأمرنا بالصبر كذلك، فقال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نأخذ من خلال هذه الآيات الكريمات ومن خلال القصص التي جاءت فيها ومن أسباب نزولها الدروس والعبر لنا ونحن نعيش في حياتنا، ولنعلم جميعا أن النصر من الله، فالله تعالى ينصرنا ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن ينصر هذه الأمة وأن يجنبها من كل مكروه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: بسم

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: جميعنا نتفق أيها الأحبة أن الحياة تحمل في طياتها الحلو والمر والسعادة والحزن، وللحياة وقت حقيقي، لا أحد منا يملك معرفة الوقت الذي فاته أو الذي ضيعه من حياته. الوقت الذي أهدرناه في أشياء لا تجدي نفعاً، الوقت الذي أهدرناه في الحزن على أشياء البعض منها قابل للتعويض. أنا معكم، أتفق أن الأحزان واقع من حياتنا التي نعيش، فهي تنتقل إلى شخص يريد أن يبدأ. فإن أتتك هذه النقطة ولم تستغلها وتبدأ فور وصولها، أعلم أنها ذهبت لشخص آخر مثلك يريد أن يبدأ ويريد أن يستغلها لصالحه. ونقطة البداية هذه لا تعرف الوقت المحدد، فقد تأتي فجأة وتذهب فجأة، لذلك كن على استعداد لها بأي وقت ممكن. وقد تنتظر يا صديقي أياماً أو شهوراً أو حتى سنين، ولكن لتعلم أنها سوف تأتي، حتى وإن طالت سوف تأتي، ولا مجال للياس.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المشوار الصباحي صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نصبح عليك بالخير حسن.
3: صباح النور شوق، وصباح الخير لجميع مستمعينا الكرام الذين انضموا إلينا

0: عبر أثير إذاعة البحرين في هذا المشوار الممتد من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله عبر محطات متعددة ومتنوعة.
1: حسن، في كل صباح همستنا الصباحية دائما ما تكون فيها جانب مشرق وجانب يعزز حبنا لمملكتنا الغالية مملكة البحرين وحب هذا الوطن. في كل صباح تشرق فيه شمس الوطن تتجدد في القلوب معاني الانتماء وتنبض الأرواح بحب الأرض التي احتضنت الأحلام وشاهدت الخطوات الأولى وحفظت في ترابها تاريخ الأجداد وتضحياتهم. فالمواطنة الحقة ليست كلمات تقال ولا شعارات ترفع، بل هي شعور راسخ يسكن الوجدان، يظهر في الوفاء ويتجسد في العمل، ويكبر في الحرص على أمن الوطن واستقراره ورفعته.
0: حب الأرض هو ذلك الرابط المقدس الذي يجعل الإنسان يرى في وطنه كرامته وهويته ومستقبله، فيحمله في قلبه أينما كان ويدافع عنه بفكره وجهده وإخلاصه. الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو الحضن الآمن والذاكرة الممتدة والهوية التي نعتز بها بين الأمم. من هنا تنبع روح المواطنة حين يشعر كل فرد أن عليه مسؤولية تجاه وطنه، فيحافظ على مكتسباته، يحترم أنظمته، ويسهم في بنائه وتنميته.
1: وما أجمل أن يتحول حب الوطن إلى سلوك يومي يظهر في احترام الممتلكات العامة، وفي نشر الوعي، وفي التمسك بالقيم، وفي السعي لأن يكون كل مواطن صورة مشرفة لوطنه. فالأوطان تزدهر بأبنائها المخلصين وتبقى شامخة حين تتوحد القلوب على محبتها والعمل من أجلها.
0: روح المواطنة هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات القوية، وهي النور الذي يحفظ للأوطان عزتها ومكانتها، لأن الوطن حين يسكن القلب يصبح الدفاع عنه واجباً وخدمته شرفاً والانتماء إليه قصة حب لا تنتهي.
1: الله يحفظ لنا مملكتنا الغالية مملكة البحرين في عز وأمان بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظها الله ورعاه، ودائماً تبقى بحريننا شامخة، دائماً نشوفها عالية في أعيننا، ونسعى أن احنا دائماً نبر هذه الأم العظيمة.
0: اللهم آمين. وفي بداية هذا الصباح مستمعينا نرجو لكم أنتم أجمل الأمنيات. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في هذا الصباح، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي،
0: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الروعي.
1: ودائما نستمتع بالتواصل معكم مستمعينا من خلال هذا الأثير. تقبلوا تحياتنا من التقديم حسن الساعات وشوق الدوسري،
0: وتحييكم من الإخراج الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في الشأن المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم ننتقل إلى ملاحق المال والاقتصاد، ومن بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، من بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: وأوراقنا الصباحية اليوم تحتوي على العديد من الوقفات واللقاءات، من ضمنها سيكون لنا لقاء نتحدث فيه عن أهمية الزراعة وصحة النبات في حياتنا اليومية، ودور الغطاء النباتي في تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة المنزلية والمجتمعية، إلى جانب أهمية نشر الوعي الزراعي. سيكون حديثنا مع الناشطة والمهتمة بالمجال الزراعي والبيئي أمينة العامر.
2: كما سنسلط الضوء على أهمية العناية بالبشرة خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، من خلال التعرف على أبرز النصائح الطبية والإجراءات الوقائية والتجميلية المناسبة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها وتعزيز إشراقتها، مع الدكتورة نهى أمين أخصائي الجلدية والتجميل.
3: كما سيكون لنا لقاء نتحدث

0: فيه عن الجهود الثقافية الهادفة إلى دعم المشهد الشعري والإعلامي من خلال إطلاق دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية التي تسعى إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من مقدمي الأمسيات الشعرية ممن يجمعون بين الثقافة الأدبية والمهارات الإعلامية الاحترافية. سيكون حديثنا مع عضو مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي الشاعرة سبيكة الشحي.
1: كذلك سنستمع وياكم إلى رسالة المحافظات بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم ومشاركتكم حب هذا الوطن والولاء عبر فقرة ووقفة ولاء وتلاحم على 1-7-6-8-4-8-8-8.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: نبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. جلالة الملك المعظم يشيد بالمواقف الأردنية المشرفة تجاه البحرين.
3: جلالة الملك المعظم يتلقى وثيقة تأييد وولاء من رئيس مجلس إدارة شركة ألبا وكبار المسؤولين والموظفين بالشركة وعوائلهم الكريمة.
2: جلالة الملك المعظم يصادق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وجلالته يصادق على تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بعد إقرار المجلسين.
3: تعديل تشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة تعزيز مسارات العمل والتجارة البينية والتنسيق المشترك مع الفلبين.
3: اللجنة التنسيقية تتابع إجراءات التعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية.
2: القائد العام لقوة دفاع البحرين يؤكد إفاد منتسبي قوة الدفاع للحج تقديرا لعطائهم وإخلاصهم الوطني، الإشادة بالتسهيلات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.
3: وزير الداخلية يؤكد أمن واستقرار البحرين ثمرة حكمة وحزم وقيادة جلالة الملك المعظم الذي أرسى دعائم الدولة. ولاية الفقيه حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود.
2: في ذات السياق أيضاً، المعالجة الجذرية والتعامل الحاسم مع وكلاء إيران في البحرين، العثور بمنزل أحد المقبوض عليهم على 600,000 دينار نقداً.
3: الإشادة بالإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة في التعامل مع الظروف الحالية.
2: الولاء لدى أتباع ولاية الفقيه بات مرتبطا بالفقيه الحاكم في إيران لا بالدولة الوطنية.
3: البحرين ودول الخليج واجهت تدخلات إيرانية متواصلة منذ ثورة 1979.
2: نخب وطنية تشيد بالإجراءات السيادية المتخذة لحماية الأمن الوطني. لا مجال للعبث بأمن البحرين واستقرارها. النخب عبرت عن دعمها للإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم.
3: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا في الشأن المحلي. ووزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري بنما ومالطا.
2: البحرين تدين استهداف الحرس الثوري الإيراني أمن واستقرار الكويت.
3: رئيس معهد التنمية السياسية يؤكد حديث وزير الداخلية يعكس نهجا وطنيا قائما على الشفافية وكشف الحقائق.
2: أشادوا بمضامين لقاء وزير الداخلية فعاليات وطنية تؤكد أمن البحرين خط أحمر.
3: رئيس الأوقاف الجعفرية يؤكد كلمة وزير الداخلية تؤكد ثوابت المجتمع البحريني والقيم الراسخة الموروثة عن الآباء والأجداد.
2: لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية تحفز

0: المزارعين على الابتكار وتبني التقنيات الذكية في مزارع البحرين.
1: اجتماع تنسيقي بين البلديات والإسكان والثقافة مع مجلس أمانة العاصمة لاستعراض مستجدات إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة.
0: الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تؤكد الكوادر التمريضية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية.
1: جامعة البحرين تطور خدمة طلب الشهادات.
0: البحرين تترأس لجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول التعاون، والسيد محمد القائد يؤكد التكامل الرقمي ضرورة استراتيجية لبناء منظومة خليجية موحدة.
1: الأمين العام لبعثة الحج يؤكد اكتمال الجاهزية اللوجستية والإدارية لجميع كوادر البعثة لاستقبال أفواج الحجاج.
0: وزير العمل وزير الشؤون القانونية يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز التعاون الثنائي.
1: بلدي الشمالية يناقش غدا المحاذير البيئية والصحية المرتبطة بإجراءات معالجة تجمعات مياه الأمطار.
0: بوليتكنيك البحرين توقع مذكرة تفاهم مع شركة KPMG لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن العربي والعالمي.
0: الكويت تحبط محاولة تسلل لأربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
1: قطر تحذر إيران من استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج.
0: مع تعثر المفاوضات، ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
1: ضابط بالحرس الثوري يقول إيران توسع تعريفها لمضيق هرمز.
0: الإمارات تدرج 16 فرداً وخمسة كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني.
1: غارات إسرائيلية على لبنان وأوقعت 380 قتيلاً على الأقل منذ سريان الهدنة.
0: الكنيسة الإسرائيلي يقر قانوناً لمحاكمة فلسطينيين شاركوا بهجوم 7 أكتوبر.
1: تحقيق لنيويورك تايمز يكشف عن عنف جنسي واسع النطاق ضد السجناء الفلسطينيين.
0: 6 قتلى في هجوم بمسيرة شرق دارفور بالسودان وانشقاقات بصفوف الدعم السريع.
1: ترامب يصل اليوم إلى الصين لعقد قمة مع شي تطغي عليها تداعيات حرب الشرق الأوسط.
0: إذن ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى ما جاء في ملاحق المال والأعمال الصادرة هذا الصباح.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: بنك السلام يعلن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026.
0: وزارة الصناعة والتجارة تنظم حفل تكريم الدفعة الرابعة من مبادرة سفراء حماية المستهلك.
1: مجموعة بيون تقيم حفل تكريم لنخبة من موظفيها المتميزين.
0: رين أول منصة أصول مشفرة في البحرين تتيح عمليات الدفع عبر بنفيت.
1: بنك ABC يعين بول جينينغز رئيسا تنفيذيا للمجموعة.
0: أيضا نقرأ معكم بنك ABC يعلن النتائج المالية للربع الأول من عام 2026.
1: غرفة التجارة وصناعة البحرين تجدد الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم دعما لمسيرة الوطن والتنمية.
0: سيكو يحقق 572 ألف دينار ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي صافي ربح للمساهمين للربع الأول من السنة المنتهي في 31 مارس 2026.
1: شركة ألمنيوم البحرين ألبا تعلن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026.
0: استيراد تحقق 200 ألف دينار صافي الربح للمساهمين للربع الأول من عام 2026.
1: شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة تعلن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس

0: 2023.
1: إنوفست تعلن النتائج المالية أيضاً للربع الأول من عام 2026.
0: وفي ختام العناوين في الشأن الاقتصادي، برنامج التأجيل الاختياري للتمويل متاح حتى 19 من مايو، وأكثر من 85% من المطالبات تمت عبر تطبيق سهل.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
1: ودائما نرجو لكم الأجواء الطيبة مستمعينا، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. توافينا من هناك الأستاذة حنين الذوادي بأحوال الطقس. أستاذة حنين، صباح الخير.
4: صباح النور والسرور، يا هلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
4: يا هلا ومرحبا، صباح عليكم مستمعينا، ومعكم نشرتنا الجوية الصادرة هذا الصباح، وتكون حتى منتصف هذه الليلة. طقس إن شاء الله راح يكون حار خلال هذا النهار، لكن إن شاء الله راح يكون معتدل ليلا. رياح شمالي غربي وجه عام، معتدلة السرعة من 7 إلى 12 عقدة، وتكون نشطة من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 41 درجة مئوية، أما الصغرى لهذه الليلة 25 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله تتراوح ما بين 80% و10%. أعلمت في الساعة 32 دقيقة مساء، ونجف في الساعة 19 دقائق صباحا. نجف في السماء في الساعة 28 دقيقة صباحا، وجزر آخر في الساعة 9 مساء. شروق الشمس في الساعة 4:52 دقيقة، أما الغروب في الساعة 6:16 دقيقة. بزوق القمر في الساعة 2:40 دقيقة صباحا، أما الأفول في الساعة 2:42 دقيقة عصرا. أما الرياح تم تسجيلها في الساعة 5 صباحا في كل من جزر حوار، فشت جارم، وجزيرة جرادة، كانت غربي بوجه عام، خفيفة السرعة 3-4 عقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مصر التعاون دول الخليج العربية، كانت كالتالي: المنامة والدوحة ثمات السرعة تنشط في بعض الأحيان.
1: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذ حنين الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، وكذلك متابعة منصات الأرصاد الجوية عبر التواصل الاجتماعي لمتابعة كل ما هو جديد. شكرا جزيلا لك.
4: يا هلا مرحبا.
1: إذن أيها الأحباء، ننتقل معكم الآن إلى هذا الفاصل، دقائق وموعد نشرة السابعة أولى نشرات الإذاعة. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورا وتميزا بفضل حرص قيادة البلدين على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة.
2: جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
2: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 17 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2004.

0: 14، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب تجسد لقاءات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء السلطة التشريعية نهجا وطنيا راسخا يعزز المرتكزات الأساسية لمملكة البحرين ويكرس نموذجها الوطني في تجاوز مختلف التحديات.
1: هذا وتدعم السلطة التشريعية جميع المبادرات التي ترسخ الهوية البحرينية الجامعة من خلال تحديث منظومة التشريعات والنظم المعززة للأمن الوطني. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الإقضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة سيد جينيس جيمي غالاغا سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 21 لسنة 2026 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران، وذلك بناء على عرض رئيس اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران. استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين بمناسبة مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

0: بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.
1: كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ 10,000 دينار ومصادرة المضبوطات. وأصدرت المحكمة البحرين إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات وغرامات بمبلغ 2,000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد 3 متهمين من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة. هذا وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاما في 4 قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام، وصباح الخير يا بحرين. واللقاءات والوقفات التي دائما عتدتموها في البرنامج في هذا المشوار الممتد حتى 8:30 بمشيئة الله، وإليكم تحيات فريق العمل المصاحب لكم.
3: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
2: تحييكم من الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
3: من الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الروعي.
2: من التقديم هذه تحايانا الزميلة شوق الدوسري وحسن الساعاتي.
3: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة فاطمة جنبر.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ولاء وتلاحم، والتي من خلالها نسلط الضوء على مختلف المبادرات والفعاليات التي تسهم دائما في بث روح الولاء والتلاحم في المجتمع البحريني المتماسك في مختلف الظروف. مستمعينا الكرام، اليوم تابعنا حقيقة ما كان بالأمس من اجتماع معالي وزير الداخلية وما نتج عنه من مخرجات ومن حقيقة توصيل

0: الروايات وكلمة كان مفادها أن ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار يعود الفضل فيه من بعد الله سبحانه إلى حكمة وحزم وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي أرسى دعائم الدولة ووفر رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني.
1: وفي إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية وتعزيزاً لآليات التواصل مع كافة مكونات المجتمع البحريني، التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم نخبة من أبناء الوطن ضمت مختلف فئات المجتمع.
0: وفي بداية اللقاء ألقى معالي وزير الداخلية كلمة جاء فيها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، والذي يأتي في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم، مؤكداً أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار يعود الفضل فيه من بعد الله سبحانه وتعالى إلى حكمة وحزم وقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم الدولة ووفر رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني مما شكل سداً منيعاً في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار، منوهاً إلى الإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التعامل مع هذه الظروف الطارئة. الحضور الكرام، أنتهز هذه الفرصة للتحدث معكم

بشكل مفصل حول ما شهدناه من عدوان إيراني غاشم على مملكة البحرين ودول الخليج العربي، وهو أمر يتطلب منا قراءة تاريخية لهذا النظام القائم على نظرية ولاية الفقيه، والتي لم تتوقف عند حدود المرجعية الدينية، بل حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود، بحيث أصبحت الولاية تعني الولاء والطاعة للولي الفقيه في إيران، وبذلك لم يعد الانتماء السياسي عند أتباع فكر ولاية الفقيه مرتبطاً بالدولة التي يعيشون فيها، بل بالفقيه الحاكم في إيران بوصفه صاحب الولاية والطاعة السياسية. كما حولت هذه النظرية المواطن في أي دولة إلى فرد خاضع لسلطة الولي الفقيه الإيراني، حتى وإن تعارض هذا الخضوع مع مصالح وطنه أو ضر بأمن دولته واستقراره. ولكن ليكن واضح إنه لا سلطة على سلطة الدولة في مملكة البحرين، وإننا نعيش في دولة مدنية، رأس الدولة جلالة الملك ويساعد ولي عهد الأمين، ولدينا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولدينا مؤسسات وقوانين، والفرد له حقوق وعليه مسؤوليات، فأمورنا واضحة ولله الحمد. وبالعودة إلى أصل الموضوع، فقد شهدت البحرين ودول المنطقة تغييراً في السياسة الإيرانية منذ اندلاع الثورة في عام 1979، وما شاهدناه من تدخلات سافرة في شؤون البحرين الداخلية، وكانت أولها المحاولة الفاشلة لقلب نظام الحكم في عام 1981. وليس ببعيد عنها ما تعرضت له مملكة البحرين من أعمال شغب وإرهاب خلال فترة التسعينات، حيث حرضت إيران وكلاءها في الشارع الشيعي، وعملت بنظام مذهبي على تحريض بالتحرك ضد الدولة باعتبار ذلك واجبا تقتضيه طاعة الولي.

هكذا كان الحال في تلك الفترة. ومع تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في 1999، جاء أيده الله بفكر وطني رائد فاتحا قلبه باحتضان الجميع، وأصدر عفوا شاملا عن كل من أخطأ بحق الوطن، وأعاد المبعدين من الخارج ومنحهم الجنسية البحرينية، وأطلق الحياة الديمقراطية بالبحرين. فكان المشروع الإصلاحي الشامل ملموسا في مختلف مناحي الحياة، حافظا لكرامة الإنسان من خلال ما تضمنه من تصويت على الميثاق وترشين الدستور. وهذا الأمر حقيقة تجاوز وأربك مخططات إيران ووكلائها في البحر، فعملت على التوغل داخل المجتمع الشيعي وزرع خلاياها الفقهية من خلال المجلس العلمائي المنحل قضائيا والذي كان يشكل الجناح الفقهي، وجمعية الوفاق المنحلة التي كانت تشكل الجناح السياسي. ومع انسحاب وكلاء إيران من مجلس النواب في عام 2011، وهنا موقف يجب التوقف عنده، حيث تحملت شخصيات من الطائفة الشيعية مسؤوليتها الوطنية وشاركت في الانتخابات التكميلية رغم ما تعرضوا له من تهديد وإرهاب. وعندها أدركت إيران أن مخططها لم يكتمل، ولا يزال هناك من لا يخضعون لسلطتها السياسية والفقهية من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين، ولهم جميعا الشكر والتقدير. حضور الكرام، بالنسبة للأحداث الأخيرة، فقد كشفت في الواقع معادن الرجال وفرقت بين من اختار الانتماء للوطن ومن اختار الوقوف في صف أعدائه. أما وقد بلغ الأمر مدى، فلا يمكن لأي مواطن أن ينسى ما شاهدناه من فرحة البعض وتأييدهم للقصف الإيراني العدائي على مملكة البحرين، حيث تم التعامل مع الموقف بشكل سريع وفوري، وذلك بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وإبعاد كل من خان الوطن إلى المكان الذي شجعهم على ذلك وشجعهم على تلك الخيانة. وفي الواقع كانت تلك اللحظة فاصلة في إجراءاتنا الأمنية، فقد كان التعامل في السابق في حدود الجريمة ومن ارتكبها، مراعاة للآخرين، مراعاة لكم في الواقع. ولكن كان ولا بد من أن تكون المعالجة جذرية والتعامل الحاسم مع وكلاء إيران في البحرين والذين شكلوا التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري.

من الطائفة الشيعية وإرهاب من يخالف فكرهم وجمع أموال كبيرة وإخفائها في منازلهم لاستخدامها في تمويل أعمال الإرهاب وإرسالها للخارج لأغراض إرهابية. وعلى سبيل المثال تم العثور على مبلغ من المال مع أحد المقبوض عليهم أكثر من 600,000 دينار نقدا. استكمالا للموضوع أنهم قاموا بالإضافة إلى التغلغل في المساجد والمآتم التي تعود إدارتها إلى عائلات معروفة قامت ببناء، ولكن اليوم تم إرهاب وإبعاد عن إدارتها وتحويل المآتم إلى مراكز تجنيد وتعبئة فكرية، ناهيك عن تضخيم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بناء ميليشيات موالية عبر الحرس الثوري الإيراني وتدريبهم في معسكرات وعدت لهذا الغرض وإمدادهم بالأسلحة والمتفجرات وتمكينهم من تنفيذ أعمال التهريب بجانب اختراق التعليم والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر فكر ولاية الفقيه، فضلاً عن حملات التضليل الإعلامي وتأجيج الطائفة وزرع الفتنة داخل المجتمع البحريني. ألا ترون أن هذه جريمة يا إخوان؟ جريمة بحق الوطن؟ إذا لم تكن هذه جريمة فما هي الجريمة؟ حضور الكرام، لاحظنا بأن هناك، وقد لاحظتم بأن هناك ترويج في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك استهداف الشيعة في البحرين، وهذا كلام مردود عليه. الطائفة الشيعية مكون أصيل في ماضي وحاضر ومستقبل هذا البلد، وهذا ما يؤكده الدستور والقوانين التي لا تفرق بين المواطنين، فأمن وسلامة جميع المواطنين فوق كل اعتبار. وإنه على كل حال شيعة البحرين أقدم من ولاية الفقيه، وكانت لهم أكثر من مرجعية دينية.

خطاً أحمر لا يمكن المساس به، فالوطن يظل فوق كل اعتبار بوصفه أمانة في أعناق الجميع، كما أشاد الحضور بجهود رجال الأمن وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن المجتمع وصون المكتسبات الوطنية، لافتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الاصطفاف الوطني، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي مزيدا من الوعي والمسؤولية الوطنية.

0: مصدر للغذاء، بل كجزء أساسي من جمال البيئة وتحسين جودة الحياة داخل المنزل وخارجه. وفي هذا اللقاء نسلط الضوء على دور الزراعة في حياتنا اليومية وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي بأسلوب بسيط يعزز الوعي والمسؤولية المجتمعية، احتفاء باليوم العالمي لصحة النبات والذي صادف يوم أمس 12 مايو.
1: ضيفتنا للحديث عن هذا الموضوع الناشطة والمهتمة في المجال الزراعي والبيئي والزميلة حقيقة أيضا في إذاعة البحرين، زميلتنا أمينة العامر. أستاذة أمينة صباح الخير.
2: صباح النور، صباحكم أخبر.
1: يا هلا يا مرحبا.
2: أهلا
1: وسهلا.
2: يا هلا والله.
1: بداية أمينة، يعني طبعا احنا كلنا نعرف مدى يعني حرصك واهتمامك بالنبات ويعني حبك لهذا المجال اللي ايضا انعكس على ايضا نظرتنا احنا للنباتات ويعني والازهار ويعني غير ذلك بشكل مختلف تماما عما سبق حقيقة، واحنا نشكرك على ذلك. بداية حابين نعرف ما أهمية صحة النبات في حياتنا اليومية.
2: أخوي حسن، صحة النبات تعني صحة الإنسان والبيئة معا. النباتات هي اللي توفر لنا الغذاء وتنقل لنا الهواء وتخفف من حرارات الأجواء وتضيف أيضا جمالا وراحة نفسية للمكان. وبنلاحظ في البحرين نرى اهتمام واضح بهذا الجانب من خلال التوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء ضمن الخطة الوطنية للتشجير والاستدامة البيئية. عندي بس مداخلة. اليوم العالمي لصحة النبات اللي صادف 12 مايو اللي كان اليوم الأمس، هو يوم دولي يحتفل بصحة النبات. وشعار هالسنة كان يعني الأمن الحيوي النباتي من أجل الأمن. ونلاحظ يعني هذا اليوم يعني في البحرين وفي المجتمعات يعني أيضا في دول الخليج هو اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز صحة النبات وضمان مستقبل مستدام.
1: زيادة الرقعة
2: الخضراء.
1: نعم، جميل جدا.
0: نعم أمينة، يعني صدق مثل ما قال أخوي حسن أن من خلال متابعتنا لك في وسائل التواصل الاجتماعي وشلون حب الزرع وأن شلون تبتكرين أشياء جديدة، اليوم لكل شخص عنده هذه الفضول وحاب أنه يجرب، شنو تنصحينه في هذا المجال وكيف الواحد يقدر أنه يهتم بالنباتات ويحافظ عليها؟
2: النباتة وجودها في أي مكان، يعني في البيت في الشارع، حتى لو يعني ما عندنا مكان جربنا نزرع الأسطح سوينا يعني أماكن خضراء، هي روح البيئة وتوازنها. الاهتمام فيها يساعدنا أيضا على تقليل التلوث، تحسين جودة الحياة، مواجهة التغيير المناخي. وبنلاحظ أيضا البحرين أطلقت مبادرات جميلة مثل حملة دمتي خضراء التي تشجع المجتمع على مشاركة في التشجير وزراعة الأشجار في مختلف المناطق. يعني دائما بنشوف البحرين سباقة في يعني هذه الأمور.
1: طيب، ما هي أبرز المشكلات اللي يعني قد تؤثر على النباتات وتؤثر أيضا على المحاصيل الزراعية؟
2: يعني أبرز المشاكل اللي دائما تصادفنا كمزارعين أو يعني محبين ومهتمين بالزراعة هي الآفات. الآفات أو الحرارة، بعضها نقدر يعني نحلها بطرق بسيطة، مثلا تغطية الأماكن والرقع الخضراء بما يسمى بالروكلين أو بالمالج، وهي عبارة عن يعني مواد نغطي فيها التربة. والآفات أيضا ممكن يعني نعالجها بطريقة يعني رش المحاصيل، وحاليا بنلاحظ يعني أكثر المزارعين المهتمين صارت عندهم التوعية وبدأوا إنه يعني يستخدمون المبيدات العضوية عشان يكون يعني أسهل في وقت القطف والحصاد. يعني ما عندنا يعني فترات تحريم، ما عندنا فترات انتظار إلا في بعض المواد الطبيعية تكون خلال يومين فقط. أما مثلا المبيدات الكيميائية يعني يأخذ لها في بعض الأحيان فوق 20 يوم. فيعني المبيدات العضوية حلت لنا دي الأزمة.
1: نعم، جميل.
0: نعم أمينة، وكيف يمكن للأفراد المساهمة في حماية الغطاء النباتي؟
2: والله كل شخص يقدر يصنع الفرق. هي خطوات

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في ظل الاهتمام المتزايد بالزراعة وصحة النباتات، تبرز أهمية النباتات ليس فقط كمصدر

0: مجرد يعني خطوات بسيطة، زراعة النباتات في البيت وإذا كنا في الشغل نزرعها في الممرات، المحافظة على الأشجار، تقليل الهدر، المشاركة في حملات التشجير. والبحرين بنشوف بعد أيضا في البحرين هناك تشجيع كبير للمجتمع والشباب للمشاركة في المبادرات البيئية والتطوعية الخاصة بالتشجير والزراعة.
1: أحيانا نشوف بعض المنازل أمينة يعني من الخارج أو حتى من الداخل أيضا ما في أي أثر للنبات فيها، فلما نسأل مثلا صاحب المنزل أو يعني القائم على رعاية المنزل مثلا ليش ما في مثلا نبتة معينة مثلا شيء يعني يكسر الجمود الموجود، فيقول أنا ما أحب أنه يعني إذا صح التعبير أنه يعني أجهد نفسي مثلا وأنظف المكان ويعني أخلي مثل ما هو أفضل.
2: أو الزرع يبي له عناية كثيرة.
1: بالضبط يعني فهني أي دور نعم. الزراعة في تغيير أجواء البيت وطاقته ويعني إضفاء الروح على زوايا المكان، يعني سواء يعني بالنسبة لخارج البيت أو حتى داخل البيت أو يعني في الحوش مثلا وغير ذلك. نعم
0: في حلول عملية حلوالي يعني ما تحتاج منا يعني في ما يتطلب منا أصلا حتى مجهود، مثل الري الذاتي، حتى أيضا هناك هناك أيضا يعني مزارعين من وزارة الشؤون البلديات يمرون في الفرجان مثل ما احنا نسميها، أيضا يعتنون في النبات. يعني ما في شيء صعب، هي بس خطوة بسيطة نبدأ فيها اللي هي بس نجدم مثل ما نقول نجدم إن احنا نيب زرعة لو زرعة أو سنتين. والبحر المشهورة بالنخيل، يعني هاي يعني أبسط الإيمان إن نحط نخلة قدام البيت مثلا او اي زرعه بسيطه موسميه او غير موسميه، مثل في ورود يعني تعيش في وسط الحر والعطش ايضا. فما في شيء صعب، الزراعه تغير اصلا مكان وتغير النفسيه وتعطي جماليه، تعطي راحه وهدوء وطاقه ايجابيه وتخلي يعني اجواء الطف واجمل. واعتقد احنا الحين مع زياده الوعي في البحرين بالزراعه المنزليه والتشجير اصبح الكثير منهم يهتم باضافه نباتات حول المنزل، واللي ما عنده مكان اتجاه في الأسطح والمساحات الصغيرة. يعني البحرينيين ما شاء الله عليهم يعني صاروا يحبون اللون الأخضر والحياة إنه يكون موجود في كل مكان.
2: بالعكس يعني أنا أظن أن وجود الزرع في المكان يعكس طاقة إيجابية، يعني يشيل خلينا نقول برودة المكان ويعطيها دفء وروح. فهل هناك أمينة أي نصيحة حابة تقدمينها لكل من يهتم بالزراعة وحماية البيئة؟
0: إيه والله يعني مثل ما قال أخوي حسن إن يعني في ناس متخوفة من البدء حتى يعني يعني حطت عائق بدون أصلا ما تجرب، يعني هل فعلا النبات بيموت أو ما بيموت بيستحمل. نبدأ لو بنبتة واحدة، يعني نختار أبسط النبتات مثلا اللي ما تحتاج عناية. اهتمام بالنبات صار يعني مو مجرد هواية، هو رسالة جميلة للحفاظ على البيئة والحياة. وإحنا عندنا في البحرين يعني نقدم أمثلة رائعة من خلال يعني مبادرات كثيرة، مبادرات التشجير، الاستدامة البيئية، وايضا زراعه ملايين الاشجار نحو مستقبل اكثر خضره واستدامه. يعني يعني اصلا حتى يعني الحكومات والمهتمه والنشطاء المهتمين بالبيئه ما خلونا اصلا نفكر يعني باي عنوان ممكن نطرحه، لان كل شيء نفكر فيه هم اوريدي مسوينه، احنا بس مجرد انه يعني نجدم على الخطوه وان شاء الله يعني كل شيء الموضوع سهالات.
2: مو غريبه طبعا في بلد المليون
1: مليون نخله. نعم
0: صحيح.
1: جزيل الشكر لك زميلتنا العزيزة أمينة العامر الناشطة والمهتمة في المجال الزراعي والبيئي، ودائما نرجو للجميع حياة مليئة باللون الأخضر الجميل. شكرا جزيلا.
2: كل شكر لك.
0: شكرا لكم.

0: فواز العبد الله مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق.
1: حول أبرز الأنشطة والمبادرات الخاصة بمحافظة المحرق خلال هذه الفترة، شهد مجلس محافظة المحرق لقاء وطنيا عبر من خلاله الأهالي عن وقوف شعب البحرين الوفي بكافة مكوناته وأطيافه خلف قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدين تأييدهم التام لكافة الإجراءات التي تصون الوطن وتحافظ على أمنه واستقراره، مشيدين ومؤيدين بما تضمنته كلمة جلالته السامية التي أرست معالم المرحلة القادمة بكل حكمة ورؤية سديدة. وفي مشهد يجسد أسمى صور الشراكة المجتمعية، قام سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بتكريم عدد من منتسبي مديرية شرطة محافظة المحرق وعدد من المواطنين المتعاونين تقديرا لجهودهم المخلصة في تعزيز دعائم الأمن المجتمعي. وعلى صعيد الجاهزية الأمنية، ترأس سعادة المحافظ اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة المحرق، حيث تم مناقشة خطط الاستجابة وسير الإجراءات الأمنية بما يضمن أعلى مستويات السلامة العامة للمواطنين والمقيمين. وضمن جهود محافظة المحرق في نشر الوعي، نظمت المحافظة بالتعاون مع فريق العطاء التطوعي ورشة عمل توعوية حول مبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة. شهدت هذه الدورة حضور لافت من ربات البيوت، مما يعكس حرص المجتمع على اكتساب مهارات السلامة الأساسية. أيضا واصلت محافظة المحرق دعمها للمبادرات النوعية، حيث كرم سعادة المحافظ شركاء النجاح في المرحلة الأولى من حملة علشانك وعيك أمانك، وهي الحملة اللي قدمت برامج توعوية استهدفت مختلف فئات المجتمع وساهمت بفعالية في ترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة في حماية الأرواح والممتلكات. ختاما نجدد الشكر لجميع الشركاء والجهات الداعمة، مؤكدين أن محافظة المحرق ستبقى دائما حريصة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة وطننا العزيز.
0: إن هذه الجهود المتواصلة التي تطلع بها محافظة المحرق وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة تأتي تجسيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية ودعما للقيم الوطنية التي ترسخ الانتماء والولاء للوطن. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة المحرق يمكن زيارة حسابها الرسمي على الانستغرام محرق govbh.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.

مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تبرز أهمية العناية بالبشرة واتباع الإجراءات الوقائية والتجميلية المناسبة للحفاظ على نضارة الصحة الجلد. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نسلط الضوء على هذه المجال في مجال العناية بالبشرة وصحة البشرة ونظارتها مع طبيبة الجلدية والتجميل الأستاذة والدكتورة نهى أمين، أخصائي الجلدية والتجميل.

0: خير، صباح الخير يا بحرين. أهلا وسهلا
1: يا مرحبا دكتورة نهى. بداية، ما هي أبرز التحديات وأبرز المشكلات الجلدية التي تتعرض لها البشرة خلال هذا الفصل، خلال فصل الصيف؟
0: نعم، والله يعني من أكثر المشكلات اللي بنواجهها في فصل الصيف هي التصبغات. طبعا ناس كتير يعني بتتعرض للشمس بفترات طويلة، فبيحصل عندها مشكلة التصبغات وبتجيلنا العيادة بتشتكي منها. دي طبعا صار لها حلول كتير، يعني من أأمنها دلوقتي الليزر، وكمان في مشكلة فرط التعرق، دي بتواجه ناس كتير قوي في فصل الصيف. مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا أصبح فرط التعرق مشكلة مؤرقة جدا، لكن صار برضو علاجها سهل مع وجود البوتوكس وحقنه. فالحمد لله، يعني كل التحديات والمشكلات اللي بتواجه الناس في فصل الصيف بنقدر الحمد لله نواجهها ونحلها، وأصبح ليها حلول جيدة.
2: نعم دكتورة نهى، ما هي أهم الخطوات للعناية اليومية اللي تنصحي بها للحفاظ على صحة ونضارة البشرة خصوصا في هذه الأجواء الحارة؟
0: طبعا أول نصيحة هي عدم التعرض المفرط لأشعة الشمس لفترات طويلة. ناس كتير مع دخول فصل الصيف بيبتدوا ينزلوا على الشواطئ، يروحوا يعني في الويك أند على المسابح، بيتعرضوا للشمس فترات طويلة وممكن يكون بدون استخدام واقي شمس، فبتحصل مشاكل كتير. فطبعا النصيحة الأولى هي عدم التعرض المفرط. تاني حاجة طبعا استخدام واقي شمس جيد بطريقة صحيحة وباستمرار، المواظبة عليه دايما حتى لو مش هنتعرض للشمس لفترات طويلة، حتى لو كانت فترات قصيرة مهم جدا استخدام واقي الشمس يوميا. تالت حاجة الترطيب المستمر للبشرة، حتى لو احنا في فصل الصيف ومفيش جفاف، لكن الترطيب المستمر صباحا ومساء مهم جدا للحفاظ على سلامة البشرة. وأخيرا شرب كميات كافية من الماء، لأنه في فصل الصيف بيحصل تبخر للماء الموجودة في الجلد، فشرب الماء بيعوض الماء المفقود، فيستحسن طبعا شرب كميات كافية من الماء من 2 إلى 3 لتر في اليوم.
1: طيب دكتورة نهى، اختيار واقي الشمس المناسب لا شك بأنه أيضا من الطرق التي تعين على العناية اليومية للبشرة خلال فصل الصيف، فكيف من الممكن أن يعني يكون الاختيار لواقي الشمس اختيار مناسب؟ ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس أيضا؟
0: طيب واقي الشمس أهم حاجة طبعا في فصل الصيف إن احنا نختار واقي شمس يكون فيه عامل حماية عالي، بنسميه SPF، الـ SPF Sun Protecting Factor، يكون مثلا فوق 50، ونختاره حسب نوعية البشرة. يعني لو البشرة دهنية يستحسن نستخدم اللوشن أو الميلك، لو البشرة جافة يبقى نستخدم النوع الأثقل اللي هو الكريم. مع البشرات العادية

0: لفترة طويلة. بس
1: والطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس
0: هي الطريقة الصحيحة هي استخدامه قبل الخروج بعشر دقائق.
1: نعم.
0: ويوضع طبعا كمية مناسبة، يعني مثلا كل ساعتين نحط كمية بمقدار إصبع اليد على الوجه مثلا نوزعه كله. إذا كان للجسم أو لمساحات كبيرة طبعا لازم نحط كمية كافية. وهنا بيساعدنا مثلا السبراي أو اللوشن أنه يتوزع على الجسم كله.
1: نعم.
2: دكتورة نهى، يعني عادة يقول لك سوي مثلا تقشير في وقت فصل الشتاء لا تسوينه في فصل الصيف، هل هناك إجراءات تجميلية وعلاجات آمنة ينصح بها خلال فصل الصيف وفترة الصيف لتحسين جودة البشرة؟
0: نعم طبعا، يعني بصي معظم الإجراءات آمنة، معظم الإجراءات التجميلية آمنة إذا تمت بطريقة صحيحة وإذا استخدمنا معها الإرشادات المناسبة. يعني هنقول أنه أأمنها مثلا هي إبر النضارة. إبر النضارة في منها أنواع كتير بتحفز الكولاجين، وفي منها مثلا سكين بوسترز بتعطي دفعة للبشرة. فالإبر دي آمنة، بتديني نتائج حلوة، بتحسن جودة البشرة. كمان حقن البلازما والميزوثيرابي، ممكن تنظيف البشرة العميق، إجراءات الشد كلها، أجهزة الهايفو، أجهزة إذابة الدهون، كل الإجراءات دي آمنة، الفيلر والبوتوكس آمن، في حاجات كتير آمنة.
1: طيب ماذا عن العكس؟ ماذا ما يجب أن يتجنب في فصل الصيف من إجراءات تجميلية دكتورة نهى بسبب تأثير الشمس ويعني الحرارة؟
0: طيب مش هنقول نتجنب، ولكن نستخدمها بحرص، يعني نلتزم بالتعليمات اللي هيديها لنا الطبيب بعد الإجراءات دي. طبعا أشهرها التقشيرات زي ما قلتوا، التقشير لازم يستخدم بحرص شديد في فترة الصيف، ولازم نتجنب أشعة الشمس، ولازم نهتم بوضع المرطبات والكريمات اللي هيوصفها الطبيب بعد التقشير. وهنا ممكن نمر من التقشير بأمان في فصل الصيف. كمان الليزرز، في تقشير بالليزر زي مثلا الفراكشنال ليزر، دي حاجات كلها مش لازم اعملها في الشتاء، بس اقدر اعملها في الصيف لو ظروفي مناسبه، ولو انا يعني هالتزم بالتعليمات هاخد نتائج هايله.
2: نعم. دكتوره نهى، يعني في ختام الاسئله، هل هناك نصائح غذائيه او عادات صحيه تنعكس ايجابا على البشره خلال هذا الموسم؟
0: اكيد طبعا. أول حاجة النصائح الغذائية، ممكن طبعا هننصح بأكل الفواكه والخضروات لأنه فيها فيتامينات كتير ومعادن تمد البشرة بالاحتياجات اللي هي بتساعدها على النضارة والتماسك والتجديد. كمان أكل البروتينات، البروتينات بتساعد على تكوين الكولاجين فمهم جدا. وأكيد الدهون، يعني ما نقدرش ان احنا نوقف دهون تماما، الدهون مهمة كمان للحفاظ على سطح البشرة والترطيب البشرة. نقدر كمان ناخد الفيتامينات المناسبة إذا كان الشخص بيعاني من نقص في فيتامينات معينة، نقدر ناخد فيتامينات، دي من العادات الصحية اللي نقدر نعملها. وأكيد طبعا بقى نبتدي بقى نهتم بالتنظيف المستمر للبشرة والترطيب. الترطيب حاجة أساسية ومهمة جدا علشان البشرة تفضل صحية وتفضل نضرة وتفضل محافظة على حيويتها.
1: جزيل الشكر لك دكتورة نهى أمين، أخصائي الجلدية والتجميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا على هذه الوقفة.
0: شكرا، يعطيكم العافية وصباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بالحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الثقافية الوطنية، تواصل جمعية الشعر الشعبي جهودها في إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير المشهد الشعري والثقافي وصناعة جيل قادر على حمل هذا الإرث الوطني للأجيال القادمة.
2: وفي هذا الإطار، جمعية الشعر الشعبي أعلنت عن إطلاق دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية، وهي دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من مقدمي الأمسيات الشعرية الذين يجمعون بين الثقافة الشعرية والحضور الإعلامي الاحترافي. يسعدنا أن نتحدث عن هذه الدورة، فكرة

0: وأهدافها مع عضو مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي الشاعرة والزميلة سبيكة شحي. حياك الله سبيكة، صباح الخير.
1: صباحك الله بالخير أخوي حسن، صباحك الله بالخير أخي شوق، وسعداء باستضافتكم لنا في صباح الخير للحديث عن دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية. ويا هلا ومرحبا.
2: يا هلا ومرحبا فيك، ونورتين في صباح الخير يا بحرين. سبيكة، كيف جاءت فكرة إطلاق دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية؟
1: فكرة دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية هي من ضمن استراتيجياتنا في جمعية الشعر الشعبي لخلق الصفوف الثانية المهتمة بالشعر دائما وأبدا. ويعني للأمانة ينسب الفضل لأستاذنا الكبير عبدالله الخلف. نعم. عبدالله خلف دوسري على طرحها لهذه الفكرة، وبالتالي تم تطويرها من قبل الفريق في جمعية الشعر الشعبي لتكون بهذا الشكل، اللي نتمنى للأمانة من جميع الإعلاميين والإعلاميات في مملكة البحرين أنهم يخوضون هذه التجربة، لأن ما شاء الله عندنا الكثير من الإعلاميين المميزين، ولكن يعني ولدينا الكثير من الشعراء المميزين، ولكن القليل من يجمع بين الشعر والإعلام. فبتكون فرصة جميلة لتلاقي الشعر والإعلام اللي هو دائما ملتقي ومرتبط.
0: إلى أي مدى هو مهم وجود مقدم متخصص في إدارة الأمسيات الشعرية أختي سبيكة؟
1: طبعا الساحة الثقافية مثلها مثل أي ساحة متخصصة، نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث عن الرياضة، أيضا الثقافة والشعر بالتحديد هو أحد أهم الروافد الثقافية المجتمعية لمملكة البحرين. ووجود مقدمين متخصصين للأمسيات هو من أهم الأمور اللي أساسا تعتبر مكسب للإعلامي ومكسب للساحة الشعرية. متى ما كان هناك الانسجام والتكامل بين الشاعر والإعلامي، متى ما كان هذه الساعة، متى ما كانت هذه الساعة التي تسمى بأمسية شعرية كأنها بلسم على القلب، لأن وجود التناغم بين المقدمين والشعراء أكيد كبير جدا في حال فهم كل طرف منهم الآخر.
2: بالفعل، وهاي الشيء ينعكس يعني حتى على الجمهور والمتلقي، لما يتواجد مقدم الأمسية يكون في عنده إلمام في كيفية إدارة الأمسية. سبيكة، ما أبرز المحاور التي يتضمنها البرنامج التدريبي؟
1: في بداية البرنامج راح يعني نتطرق إلى مفهوم الشعر بشكل عام وأبرز عناصر القصيدة، وهو من الأمور الضرورية للأمانة أن يتعلمها الجميع. لربما يعني هناك أحيانا بعض الأخطاء حتى في تسمية الأشطر بأبيات والأبيات بأشطر. هذه الأساسيات والتعرف على التاريخ الشعري سيكون من الضروري من شاعر إلى آخر، ما هي الردود وما هي الأخطاء الشائعة، كل هذا بإذن الله سيكون في هذه الدورة على يد اثنين من المختصين في المجالين. طبعا تحية للشاعر والإعلامي محمد الخلف اللي سيقوم بتقديم هذه الأمسية وسيهتم بتقديم الشق الشعري وسيعطي الجميع من تجربته الإعلامية في مجال الشعر، وأيضا الفنان الأستاذ خالد الرويعي اللي سيتطرق للفن الأدائي والإدارة بشكل عام. وللأمانة على الصعيد الشخصي متحمسة جدا لهذه الأيام الثلاثة اللي تجمع الشعر بالإعلام.
0: جميل جدا، نرجو لكم التوفيق في هذه الدورة ولجميع من ينضم إليها أيضا من الذين سيكون مقدمين في يعني سواء الأمسيات أو الأسبوحات أيضا الشعرية. يعني لا شك بأن الجمعية لها رسالة تود الوصول إليها من خلال هذه الدورة، فيعني ما هي الرسالة التي تسعى الجمعية لإيصالها من خلال دورة إعداد مقدمي الأمسيات الشعرية؟
1: الجمعية بشكل عام في هذه السنتين، يعني دورة السنتين الخاصة بمجلس الإدارة، مجلس الإدارة

0: أن يكون الشعر كأنما ثقافة حياة لدى الجمهور البحريني. اليوم نسعى لأن يكون أقرب من كل الجمهور، نحاول أن يكون تكون كل فعالية وكل مبادرة نطلقها قريبة من الجمهور. لربما يعني هناك فعاليات يعني متخصصة وموجهة للمتعمقين والمهتمين في المجال الشعري، ولكن نود أن الغالب الأعظم من المجتمع أيضا أن يستشعر جمال الشعر ويصل له الشعر بشكل أكبر. فوجود هذه الدورة أكيد هي جزء من تلاقي الشباب والأجيال الجديدة أيضا يعني بالشعراء من جديد، ونتمنى أكيد كل التوفيق. لله الحمد يعني التسجيل في هذه الدورة يعني وصل عدد جميل يعني، ويعني تقريبا خلينا نقول بقت مقاعد محدودة جدا للأمانة، وهي ليست المقاعد اللي من ضمن الطاقة الاستيعابية وإنما المقاعد الإضافية. فهذه بحد ذاتها ينم عن وعي الشباب اليوم بضرورة الحفاظ على هذا الجزء من الإرث والموروث الشعبي، ويعكس لنا أن فعلا هم مهتمين بالشعر وبالثقافة والهوية بشكل عام.
1: نعم، كل الشكر لكم على هذه الجهود المبذولة في جمعية الشعر الشعبي. الشكر موصول لمجلس الإدارة الشاعرة والإعلامية سبيكة الشحي، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا كونك عضو مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي ومواطنتنا بتفاصيل هذه الدورة.
0: شكر لكم زميلتنا شوقي الدوسري، طبعا انت بعد احد اعضاء جمعياتنا، ودائما يعني نسعد ونتشرف بدعمك وبوجودك دائما معنا. كل الشكر بعد لاخوي حسن السعاتي. اليوم الشعر مختلف على الصعيد الشخصي، اني يعني ان اكون ضيفة في صباح الخير يا بحرين.
1: تذكرتي أيام تقديمك؟
2: هذه مكانك يا سبيكة. طبعا يعني
1: موجودة حبيبتي.
2: طبعا احنا بدورنا أيضا يعني ندعو المهتمين إلى التسجيل في دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية، ما زال الباب مفتوح للتقديم، وهذه الدورة التي ستقام من الفترة من 16 وحتى 18 من مايو الجاري، بواقع 9 ساعات تدريبية تتضمن تطبيقا عمليا لمحاكاة لأمسية شعرية متكاملة، والتسجيل كما قلنا منذ قليل متاح عبر الرابط المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي @poets.ph. نعم، شكرا جزيلا لك زميلتنا سبيكة الشحي.
0: كل الشكر.
2: إذن بلقاء الشعر والأحاسيس نكون قد ختمنا رحلة هذا الصباح من برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: بالفعل يعني اليوم كانت المواضيع متنوعة أخوي حسن ومستمعينا، تطرقنا لأكثر من جانب، وختامها كان بالشعر والأحاسيس، وهذه الدورة اللي بالفعل راح تعود بالنفع على كل من مهتم بالجانب الإعلامي وجانب الشعر أيضاً.
2: نعم. جزيل الشكر لكم أنتم مستمعينا على مرافقتكم لنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد التي نختم بها أسبوع العمل كما هو المعتاد في يوم الخميس. وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي صحبكم حتى هذه اللحظة، أولى هذه التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي،
2: من الإعداد تقبل تحيات الزميلة نيلة الرويعي،
1: ومن التقديم هذه تحايا زميلي واللي أسعد دائما بالتقديم معه أخوي حسن الساعاتي ومحدثتكم شوق الدوسري،
2: وأنا أسعد أيضا يا شوق، وهذه أطيب تحيات الإخراج تقبلوها من الزميلة فاطمة جنبر.
1: في أمان الله،
2: إلى اللقاء.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.
2: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

ترنيمة الحب والإخلاص والانتماء. يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عين المدايح في مدى بعادها.

0: الفردوس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
0: الندم هو ذلك الشعور القاسي الذي يقوم على جلد الذات عن قرارات تم اتخاذها في الماضي. ما هي مساوئ الشعور الدائم بالندم؟
3: التفكير السلبي بتخليني دائما أفكر سلبي، ما بتخليني أتطور، وبتضيع وقتي إني أنا أنجز الأشياء الزينة.
4: من مساوئ الشعور بالندم العيشة في الماضي، العيشة في دائرة من الحزن والاكتئاب والتشاؤم الدائم، فهذه من أكثر مساوئ الإنسان اللي يعيش في الندم دائما، لأن عمره ما بيخطي خطوة إلى الأمام، لأنه دائما بيكون في الماضي، دائما بيكون في ندم دائم وحزن.
5: والله هي فيها وايد نقاط، خاصة في حالة يعيد الشيء كل مرة ويندم عليه، هاي ممكن توصل إلى مراحل سيئة جدا وأكثرها الاكتئاب، وممكن يضيعه، ما راح يفكر في شيء صحيح وايد خطرة.
6: مساوئ الشعور بالندم تبتدي بأن الشخص يوقف عند نقطة معينة، يفكر بدون فائدة، يصيده أمراض بسبب التفكير الزايد، ولا حتى يقدر ينام أو يعيش حياته، يضيع وقت على الفاضي.
0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. جلس الرجل على كرسي في مقهى وبدأ يفكر في قراره بترك العمل قبل أن يجد وظيفة أخرى. جلس هناك يندم على ذلك القرار المتسرع، وجاء كل صباح ليندم على قراره ذلك. بعد أيام جاءته وظيفة أسعدته كثيراً، وجاء في اليوم التالي إلى المقهى مساء بعد عمله، وجلس يندم على أنه ندم لأنه ترك العمل. وبعد أشهر جاء قرار فصله من العمل، فجاء إلى المقهى نفسه في اليوم التالي وندم على أنه ندم على ندمه في ترك العمل. ومرت الأيام وكان يندم يوماً على قراره، وفي اليوم الآخر يندم على أنه ندم. وعندما كان جالساً ذات يوم في المقهى نفسه يندم على أنه ندم يوماً وعندما كان جالساً ذات يوم في المقهى نفسه يندم على أنه ندم يوماً وقف أمامه رجل بزي أبيض وشعر شديد السواد. نظر الشاب إليه وسأله: كيف يمكن أن أخدمك؟ فقال الرجل: أنا قدرك. رد الشاب مبتسما: قدري؟ فأجابه الرجل: نعم ولا أمازحك. فقال الشاب: وماذا تريد مني؟ فرد الرجل: أريد أن أبلغك أنني تغيرت كثيرا بسبب ضياع وقتك على الندم. فقال الشاب: كيف ذلك؟ رد الرجل: لقد كان مقرر لك أن تكون ناجحاً جداً في حياتك، مالكاً للشركات وصاحب مشاريع، لكنك غيرت قدرك لأنك أضعت الوقت كله على الندم. نضيع كثيراً من وقت حياتنا على الندم، فنضيع ونضيع أقدارنا الجميلة.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح هوية.
7: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة.

0: المعلومة، الاحترام والتقدير، إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المئة عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999، والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات

بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: كم مرة قررت أن تذهب للصالة الرياضية للتخلص من بضع كيلوغرامات لينتهي بك المطاف، إما بعدم الذهاب أبداً أو بالذهاب لفترات متقطعة تسببت في إضافة بضعة كيلوغرامات وقلبت الحال؟ حسناً، كم مرة داهمتك الواجبات والالتزامات التي أنت وافقت عليها دون وعي منك، ووقعت في مشكلة ضيق الوقت وانتهيت إما إلى تنفيذ متواضع لا يرقى ومستوى طموحك أو إلى عدم تنفيذ من الأساس؟ من المهارات المهمة في تحقيق الأهداف هي مهارة التركيز، لأن أداء أي مهمة يحتاج لقدرة كافية على التركيز لتحديد الهدف والشعور بالرضا والسعادة. أما في حالة فقدانها فذلك يؤدي إلى التشتت، ولا يستطيع الإنسان منا القيام بالمهام الحياتية واليومية على أكمل وجه. في حلقتنا هذه من برنامجكم خطوة سنتعرف على مهارة التركيز وكيف يمكن أن نكتسبها ولماذا هي مهمة في حياتنا. جهزوا أقلامكم والأوراق لنتعرف معا على مهارة التركيز.
2: هلا هلا سعادة المدير، حيا الله ابو نواف.
3: الله يحييك مهندس محمد، كيف الامور؟
2: كل شيء تمام طويل العمر، والعمال يشتغلون بجد واجتهاد. اذا ظلينا على هالمستوى من الاداء ان شاء الله بنسلمك البنايه في الوقت المطلوب.
3: حلو حلو، طيب بخليك تكمل شغلك وانا باخذ لي جوله في المنطقه.
2: سم حياك طال عمرك، حياك.
3: صباحك الله بالخير اخوي، يعطيك العافيه.
4: اهلا،
3: ايش قاعد تسوي؟
4: يعني ايش قاعد اسوي؟ هذه من صبحه العبوان وانا اكسر فيها الحصى، لين تكسرت عزومي، وهالمهندس هالمتفلسف كل ساعه جايين بامر شكل ثاني. يعني انا هم تصبع رق ميت بالحار ولا عجبني بالحياه وكرهت نفسي.
3: زين يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك طول العمر. تبي شيء ثاني بعد ولا عندك سؤال بايخ ثاني ابيخ من الاولي؟
3: بلبل كبريت.
1: بنواف يحاول أن يقترب من عماله، وكان العامل فقيراً معدماً وله من العيال 9، ويبدو من ردة فعله أنه رجل عصبي وغير راض عن هذه الوظيفة أو العمل الذي يقوم به. حسناً، تعالوا نستمع لبقية الحكاية.
3: الله يوليك العافية.
5: الله يعافيك.
3: إلا بقول، إيش قاعد تسوي؟
5: قاعد أشكل الحصى وراتبه عشان يستخدمونه في البنيون. صدق وظيفة متعبة، لكن على الأقل أقدر أصرف على أهلي. والله الحمد لله على كل حال.
3: الله يعطيك العافية ويبارك لك.
1: هنا العامل الثاني يبدو أفضل حالا نسبيا من الأول، بعد أن وجد عملا لا يحبه ولا يكرهه، ولكنه يؤمن له قوت يومه وقوت أهله، هكذا فقط، مجرد عمل.
3: سلام عليهم.
6: عليكم السلام، هلا أخوي، شلون أقدر أساعدك؟
3: أنت إيش قاعد تسوي؟
6: والله شوفت عينك، أبني نطحت سحاب.
1: نتعلم من القصة السابقة أن وضوح الهدف يجعل الإنسان في مزاج جيد للإنجاز وتحمل الظروف الصعبة، إذ نظر العامل الأول إلى العمل بشكل تشاؤمي يستنزف كل طاقته ولا يترك له مجالاً للإبداع أو حتى التطوير، والثاني لم يكن هدفه مرتبطاً بعمله بل تعامل مع الوظيفة على أنها مصدر للرزق وكفى وتوقف عند هذا الحد. أما العامل الثالث فقد ركز على الهدف وصار يعمل بجد واجتهاد، واعتبر نفسه تلقائياً سبباً في تحقيقه. بهذه الطاقة الإيجابية والطموحات يترجم التركيز لتحقيق الأهداف.
0: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
1: إليكم معادلة من المعادلات المهمة لتحقيق التركيز السليم والناجح في معادلة الاستثمار الأمثل.

0: مثل، اكتبوها عندكم. تتحقق عملية الإثمار الأمثل من خلال توافق 4 نقاط: أن يكون تخصصك العلمي متوافقاً مع وظيفتك ومع أهدافك الرئيسية العليا في الحياة ومجال عملك التطوعي. سأعطيكم مثالاً على ذلك. المثال الأول: لطيفة تخرجت بشهادة هندسة معمارية وتعمل في إدارة شؤون الموظفين في وظيفة مكتبية وتتهم، وهي في ذات الوقت متطوعة في جمعية الصحفيين لتقدم دورات تدريبية للإعلاميين المبتدئين. في ظنكم من الفتاتين لطيفة أو نور هي القادرة على تحقيق حياة ناجحة وبلوغ أهدافها؟ لطيفة المشتتة بين 4 مجالات أو نور المركزة في مجال واحد؟ أعتقد أن الجواب واضح، لأن نور حققت معادلة الاستثمار الأمثل للوقت والطاقة.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا إيش سويت في روحي؟
2: حسين.
1: هلا جمال، سموحة كنت مشغول شوي. تفضل حياك.
2: الله يحييك. حسين ايش فيك؟ بيعنا في السوق يا اخوي.
1: ها اشترك بالغالي يا اخوي، لكن اعذرني بالي مشغول ومتوهق.
2: خير عسى ما شر، قول لي يمكن اقدر اساعدك.
1: والله شو اقول لك، الموضوع باختصار هو ان عندي بنيان في البيت، والوالدة مكلفتني اني اتابع البنيان متابعة كاملة، والجمعية طلبوا مني اني اشارك في تحضيرات مؤتمرهم الجاي، وبقي له شهر بس، واليوم ياني المدير وطلب مني تقرير شامل لازم اقدمه قدام وفد جاي يزور الادارة من الخارج عقب 2 أسبوع. انا وين يمديني انفذ هذه كلها؟ وين؟
2: ايه هذه طبعك اللي مبراضي تغيره، من عرفتك وانت دايما مشتت روحك ومشاربك عمرك في 1000 شغلة. يا ما قلت لك تعلم تقول لا.
0: تعلم أن تقول لا لكل ما يمكن أن يشتت تركيزك ويسلبك جزءاً من وقتك وطاقتك المخصصة لإنجاز المهمة الأساسية في حياتك، ألا وهي:
3: من أكثر الأشياء التي نحتاجها في سائر حياتنا هو ميزان كلمتي نعم ولا. فالإكثار من الأولى يضيع عليك فرصاً كثيرة ويسلبك طاقتك في سبيل نجاحات الآخرين، والإكثار من الثانية أيضاً يضيع عليك فرصاً كثيرة وإمكانية أن تكون جزءاً من نجاحات الآخرين. لذا فكر جيداً قبل أن تنطق بأي منهما، وتذكر المثل الفرنسي القائل: إنك لا تستطيع أن تعير سيفك وأنت في القتال.
4: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
0: هناك معادلة مهمة نستطيع أن نقيس بها مدى استثمارنا لأوقاتنا في سبيل تحقيق أهدافنا، وهي معادلة 50%. اكتبوها عندكم. إذا كان 50% من وقت عملك مخصص لتحقيق أحلامك، و50% من وقت فراغك مخصص لتطوير أدواتك في مجالك، و50% من قراءاتك مخصصة في مجالك، و50% من علاقاتك هي مع أشخاص من نفس مجالك، عندها فاعلم أنك تسير في الاتجاه الصحيح. وكلما زادت النسبة في المجالات السابقة زادت نسبة إمكانية تحقيق قدر أكبر من النجاحات وتقليص الدرب لبلوغها. أيضاً هناك مسألة مهمة أخرى يجب وضعها بعين الاعتبار، وهي النظر في الأثر. اسأل نفسك: ما هو الأثر الذي ستتركه بعد تحقيق ذلك الهدف أو ذاك؟ ولا تنسى أن تحقق التوازن بين الروح والجسد والذات والعقل.
3: شبه المؤلف ثيرون كيودامونت في كتابه قوة التركيز، شبه ذاكرة

0: قدرة الإنسان بالطاقة، مشيرا إلى أن أشعة الشمس إذا ركزتها على شيء معين من خلال عدسة مجمعة فإنها تنتج من الطاقة أكثر بكثير من كافة تلك الأشعة المتفرقة. وهذا الحال ما ينطبق على الانتباه، فإنك لو شتت انتباهك فلن تحصل سوى على نتائج عادية، أما لو ركزته على شيء معين فإن كل سلوكياتك الواعية وغير الواعية ستسير باتجاه الحصول على ذلك الشيء. وإذا ما ركزت تفكيرك على شيء لدرجة أنك قصرت تفكيرك عليه دون سواه فإنك بذلك تطور القوة التي تستطيع أن تحقق لك ما تريده. فعندما تتعلم السيطرة على أفكارك ستستطيع تغييرها بنفس السهولة التي تغير بها ملابسك.
1: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. لا نزال نتصفح سويا معجمنا ونشوف التعابير الشعبية، وفي صفحتنا الأولى عندنا التعابير الجارية على الألسنة، ونخترنا لكم هذا التعبير. التعبير يقول غزر البحر.

معناها الظاهري الواضح للعيان أن البحر قد عمق، صار غزير. هذا التعبير من يقوله؟ يقوله عندما يستسهل أحدهم أمرا من الأمور ولكن بعد الشروع فيه يجد أن الأمر ليس كما توقع فيقول غزر البحر. كناية عن عجزه وصعوبة الأمر عليه. وعندنا أيضا تعبير آخر في اللهجة المحكية يقولون مب من ثوبنا. مب من ثوبنا، مب ذي معروفة، مب منحوتة من ما هو ب، ما هو ب صارت مهب. ثوبنا طبعا لباسنا.

ولكن هني تعني المستوى الاجتماعي. يعني احنا عارف ان اللهجة المحكية دايما يعني عندها من اساليبها البلاغية الكثير الكثير، ونحن في طبعا استعراضنا لهذه التعابير او حتى المفردات نمر عليها. الان نقول فلان مب من ثوبنا، طبعا معناها ظاهري واضح ولكن لها معنى خفي. يقصرون عادة ان هذا الشخص لا يدانينا في الاصل ولا يستحق شرف المصاهرة. عادة مب من ثوبنا يقولونها حق اللي يتقدم لخطبة بنت من بنات العائلة العوائل، وتكون هذه العائلة أرفع نسبا وقدرا من عائلته. فيقولون كبار السن من النساء والرجال من ولده ذي، يقولوا ولد فلان، يقولوا ويا هذا اللي مب من ثوبنا، أي ما يواخذون ولا نأخذهم. هو تعبير من التعابير الاجتماعية عندنا تستخدم في الأدب الاجتماعي وأدب المخاطبة. وعرفنا الآن أن مب من ثوبنا يعني لا يستحق شرف المصاهرة لأنه ليس من طبعنا وليس من في رفع عائلتنا سواء كان المعنوي أو المادي. وإلى صفحة جديدة.

0: نستعرض معاكم الألبسة البحرينية القديمة أو الجديدة، ونحاول أن أصل هذه المفردة ونعيدها إلى أصلها العربي الفصيح. عندنا مفردة هاف، هاف من الإنجليزية تعني نص، أي شيء هاف نص، هاف دينار نص دينار، هاف هكذا يعني، عندهم نصف تعني نصف، ولكن احنا الهاف نطلقها على شنو؟ على اللباس الداخلي الذي يسمى شورت أو يسمى بالفرنسية كلسون، والكلسون والشورت أيضا استخدامات عربية، وكأنهم ما لقوا تسمية عربية حق هذا اللبس، فإحنا سمينا هاف لأن نجهل التسمية العربية، واللبنانيين يسمونه كلسون أيضا لأنهم يجهلون التسميات العربية حق هذه المفردة، ونشوف الآن إذا لها تسمية عربية. يقولون أن العرب عرفت الهاف. طبعا الهاف أول شيء نوعين، نوع قصير، بنطلون قصير نطلق عليه إحنا الآن بنطلون قصير، لكن في اللهجة سميه هاف تمييزا له عن البنطلون الطويل، ونوع آخر يستعمل كلباس داخلي يكون قصير جدا. العرب كانت تعرف النوع الثاني، النوع اللي يقط الركبة، يعني اللي احنا نسميه الآن بنطلون قصير، وكان اسمه العربي الدقرورة، تجمع على دقارير، ومعناها كما وجدناها في القاموس السروال الذي لا ساق له يستر العورة وحدها. فإذا اكتشفنا أن الهاف أو الكلسون ما هو إلا الدقرورة العربية، وأتمنى على أخواننا الكتاب والصحفيين والذين يدبجون المقالات، إذا جاءت مفردة هاف أو شورت أو سروال قصير يستعملون مفردة دقرورة هي العربية الفصيحة، ولو أنها غير مستعملة خلونا نحييها المفردات يا جماعة، خلونا نعيدها إلى سياقها اللغوي الفصيح، لأن اللغة العربية، اللغة البحر، اللغة الواسعة الجميلة لم تترك أي شيء ما وجدت له معنى. وعندنا أيضا الغشوة، الغشوة غطاء الوجه عند النساء، وأهل الريف يسمونه غشاية، يصنع من نوع خفيف من القماش الأسود بحيث تستطيع المرأة النظر من خلاله. المفردة من الفصيح، يقال غشو وغشوة وغشاوة وغشاية، كلها بنفس المعنى، من الغشاء الذي يعني أيضا الغطاء. وفي التنزيل العزيز قال الله سبحانه وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة. بعض اللهجات العربية يسمون الغطاء ذي البوشية، عطوني البوشية، قلت وقفي لي وارفعي البوشية، خلينا أروي ضامري العطشان، هذه الأغنية الشعبية الكويتية. البوشية تسمية غير فصيحة من بوش الفارسية وتعني الستارة، وكأنهم شبهوا هذه القطعة من القماش التي تستر الوجه بالستارة، قد تكون في الفارسية تعني يعني صح، ولكن احنا عندنا الغشوة وعندنا الغشاية وعندنا الغشاء وعندنا الغشاوة، فليش نقول بوشي وعندنا المفردة البديلة؟ واعتقد ان الوقت ادركنا، واتمنى لقاءكم ان شاء الله في حلقة قادمة.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: حلوة
2: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: ما أجمل هذه القهوة! هل تصدقين يا عزيزتي أن هذه القهوة لم تفقد مذاقها منذ أيام الخطوبة؟
6: ولهذا قمت بدعوتك في هذه الليلة وفي هذا المكان بالتحديد، لنستذكر تلك الأيام الجميلة.
5: وأشكرك على ذلك يا عزيزتي. هل لاحظت كم الزبائن المتواجد في هذا المقهى بالرغم من ارتفاع الأسعار فيه عن غيره من المقاهي في المنامة؟
6: قد لاحظت ذلك بالفعل، ولكن مقصدي لهذا المكان يعود لتذكر الأيام الخوالي ليس إلا.
5: ما الذي تقصدين بذلك يا عزيزتي؟
6: أقصد بذلك أن بعض الزبائن يقصد هذا المقهى بالتحديد لأجل اسمه عالي الصيت وشهرته الواسعة، وإن كان على حساب دخلهم المحدود، وليس لأجل طعم القهوة مثلاً.
5: أرى أنك تلمحين إلى قصة أو شيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟
6: أجل يا عزيزي، لقد سمعت هذه القصة بالأمس عندما كنت أستمع إلى برنامج اجتماعي عبر الإذاعة.
5: إذن اسمحي لي أن أطلب منك سرد هذه القصة بينما أرتشف أنا هذه القهوة الرائعة. هيا.
6: حسناً، إذن في البداية أعلم يا عزيزي أنه من التقاليد الشائعة في الجامعات الأجنبية أن خريجيها يعودون إليها بين الحين والآخر في لقاءات لم الشمل، ليتعرفوا على أحوال بعضهم، من نجح وظيفياً ومن تزوج ومن أنجب إلى آخره.
5: أعلم ذلك.
1: الحياة
2: حلوة.
6: وفي إحدى تلك الجامعات التقى بعض خريجيها في منزل أستاذهم العجوز بعد سنوات طويلة من مغادرة مقاعد الدراسة، وبعد أن حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم العملية ونالوا أرفع المناصب وحققوا الاستقرار المادي.

0: الودي والاجتماعي؟ وبعد عبارات التحية والمجاملة طفق كل منهم يتأفف من ضغوط العمل والحياة التي تسبب لهم الكثير من التوتر.
1: يبدو أنهم كانوا منهكين بالفعل، كان عليهم أن يعتذروا عن قبول الدعوة.
0: إنه إكرامهم لمن قام بتعليمهم يا عزيزي، فمن الواجب أن يلبوا هذه الدعوة مهما كانت ثقيلة عليهم.
1: معك حق يا عزيزتي، استمري لو سمحتي وأعتذر عن المقاطعة.
0: لا عليك يا عزيزي. حسناً، بعد أن اتخذ كل مقعده في المجلس غاب الأستاذ عنهم قليلاً، ثم عاد يحمل إبريقاً كبيراً من القهوة ومعه أكواب من كل شكل ولون، أكواب صينية فاخرة، وأكواب ميلامين، وأكواب زجاج عادي، وأكواب بلاستيك، وأكواب كريستال. فبعض الأكواب كانت في منتهى الجمال تصميماً ولوناً، ومن ثم كانت باهظة الثمن، بينما كانت هناك أكواب من النوع الذي تجده في أفقر البيوت.
1: أجل، أستطيع تخيل هذه الأكواب وكأنها أمامي، لكن ما الذي دفع الأستاذ إلى ذلك يا ترى؟
0: لا تقلق يا عزيزي، سيتبين ذلك فيما بعد.
1: حسنا،
0: قال الأستاذ لطلابه: تفضلوا ليصب كل واحد منكم لنفسه القهوة. وعندما بات كل واحد من الخريجين ممسكا بكوب، تكلم الأستاذ مجددا: هل لاحظتم أن الأكواب الجميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم، وأنكم تجنبتم الأكواب العادية؟ فمن الطبيعي أن يتطلع الواحد منكم إلى ما هو أفضل، وهذا بالضبط ما يسبب لكم القلق والتوتر. ما كنتم بحاجة إليه فعلاً هو القهوة وليس الكوب، ولكنكم تهافتتم على الأكواب الجميلة الثمينة. وبعد ذلك لاحظت أن كل واحد منكم كان مراقباً للأكواب التي في أيدي الآخرين.
1: وكأن الأستاذ كان يود أن يقول: لو كانت الحياة هي القهوة فإن الوظيفة والمال والمكانة الاجتماعية هي الأكواب، وهي مجرد أدوات تحوي الحياة، ونوعية الحياة القهوة تبقى نفسها لا تتغير. وعندما نركز فقط على الكوب فإننا نضيع فرصة الاستمتاع بالقهوة. ومن ثم ينصحهم بعدم الاهتمام بالأكواب والفناجين، وبدلا من ذلك ينصحهم بالاستمتاع بالقهوة وهي الحياة.
0: نعم يا عزيزي، في الحقيقة هذه آفة يعاني منها الكثيرون. فهناك نوع من الناس لا يحمد الله عز وجل على ما هو فيه مهما بلغ من نجاح، لأنه يراقب دائما فناجين الآخرين.
1: يتزوج امرأة جميلة لكنه يظل معتقدا أن غيره تزوج امرأة أجمل من زوجته.
0: نعم، أو يجلس مع مجموعة في المطعم ويطلب لنفسه نوعا معينا من الطعام، وبدلا من الاستمتاع بما طلبه فإنه يظل مراقباً لأطباق الآخرين ويقول: ليتني طلبت ما طلبوه.
1: من العدل أن ننظر لما حبان الله من منح دون الحاجة الحلوة.
2: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
3: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة.
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
4: عزيزي المواطن والمقيم،

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي ضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورا وتميزا بفضل حرص قيادة البلدين على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة يوم أمس دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لأخيه جلالة العاهل الأردني ولشعب الأردن الشقيق مزيدا من التطور والازدهار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية يوم أمس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية سعادة السيد جينيس جايمي غالاغا سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. وأكد سموه خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتجارة البينية والتنسيق المشترك والأخذ بها نحو أفاق أكثر اتساعا بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما لفت سموه إلى أن إسهامات الجالية الفلبينية في دعم مسارات التنمية في مملكة البحرين هي محل تقدير دائم. من جانب عرب سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يبديه من حرص واهتمام مستمر بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بعثات الحج التابعة لقوة دفاع البحرين بمناسبة مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وبهذه المناسبة رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ببعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين، ونقل لهم تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعيا معالي لهم بالتوفيق والسداد لأداء مناسك فريضة الحج مع إخوانهم حجاج بيت الله العتيق، ونسبغ الله عليهم من نعمة ويزيدهم من فضله. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن بعثة الحج لقوة دفاع البحرين 51 تأتي تقديرا للحرص المستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإفادة مجموعة من منتسبيها لأداء فريضة الحج بشكل سنوي، وذلك تقديرا لإنجازاتهم غير المحدودة التي كرسوها لخدمة وطنهم بكل تفان وإخلاص. وخلال اللقاء زود صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بعثة الحج بتوجيهات التي تعكف على توفيرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن.

وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. في إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية وتعزيزا لآليات التواصل مع كافة مكونات المجتمع البحرينية، التقى الفريق الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار وتهديدا للأمن والسلم الإقليمية. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكويتية وإيقاظتها في إحباط هذا المخطط الإجرامي وتصدي العناصر المتورطة فيه، ومعربة عن تمنيات المملكة بشفاء العاجل للمصاب من منتسبي القوات المسلحة الكويتية ولدولة الكويت وشعبها.

0: وجددت وزيرة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمطالبة إيران بالالتزام بوقف أعمالها العدائية والإرهابية ومخططاتها الآثمة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61-1 بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
1: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع،
3: فكر خارج الصندوق، عبارة نسمعها بصورة متكررة أثناء العمل على أي مشروع أو التخطيط لشيء ما، وترمز هذه العبارة في أغلب الأحيان إلى تنحية كل التجارب والأفكار والطرق اللي سبق لك معايشتها جانباً والتفكير من منظور جديد تماماً. هذه العبارة تشير بصورة ضمنية إلى أن التفكير من داخل صندوقنا الممتلئ بأساليبنا وخبراتنا السابقة ما راح يحقق لنا الابتكار والتغيير اللي نسعى له. لكن هل هذه الفكرة صحيحة دائماً؟ وشلون ممكن نفكر خارج الصندوق بصندوقنا نفسه وبالتفكير داخل هذا الصندوق؟ التفكير خارج الصندوق يعني فتح مساحة الحرية والخيال أمام الإنسان عشان يأتي بفكرة مختلفة ومميزة. لكن في كثير من الأوقات سقف الحرية المرتفع وغياب الحدود في منطقة تفكيرنا ممكن يأتي بنتائج عكسية. هذه الفكرة عبر عنها البروفيسور في جامعة جنوب كاليفورنيا جون سيلي براون لما قال: على عكس الأقوال السائدة، الخيال والابتكار مدفوعان فعلياً بالقيود، ويمكن أن يؤدي الكثير من الحرية إلى التعثر. خلونا ناخذ مثال علشان نقرب الصورة. لما تبتدي في التخطيط لبيت المستقبل وتحديداً تصميم هذا البيت، وتبدأ في البحث العشوائي بدون أي سقف أو قيد عن مدارس تصميم المنازل وأشكال الغرف والديكورات المستخدمة، بتلقى نفسك تسبح بدون هدف في بحر واسع من الخيارات، وهذه الخيارات ممكن تضيعك وتشتت أفكارك أكثر مما تلهمك بأفكار جديدة ومبتكرة. لكن إذا حددت مساحة بحثك ببعض العناصر مثل تفضيلاتك الشخصية وطبيعة اهتمامات واحتياجات أفراد أسرتك، بتلقى أن عملية التفكير الإبداعي بدأت تصير معاك أسهل وأوضح، وبتقدر في الغالب توصل إلى نتائج مبتكرة وعملية في نفس الوقت. المفارقة في موضوع التفكير خارج الصندوق هي أن على الرغم من كون هذا التعبير يشير إلى التجدد والابتكار والتخلي عن الطرق التقليدية في التفكير، لكنه يمثل لدى بعض الباحثين نظرة تقليدية لمفهوم الابتكار. درو بويد

0: الكاتب المتخصص في الابتكار والإبداع يقول إن استخدام أداة العصف الذهني وهي واحدة من أدوات التفكير خارج الصندوق نادراً ما يأتي بالابتكار الحقيقي، لأن هذا العصف إذا تم بدون الاستعانة بما في الصندوق من مشاكل وتحديات وموارد بيوصلنا إلى أفكار وحلول ما لها علاقة بالمشاكل اللي نحاول حلها أو الأهداف اللي نسعى لتحقيقها، أو بيخلي أفكارنا مجرد أحلام وردية ما لها أرضية تخلي تحقيقها ممكن على أرض الواقع. التفكير خارج الصندوق أحياناً يحرمنا كذلك من ميزة في غاية الأهمية، وهي إمعان النظر في الأفكار والمعلومات والأساليب والعناصر اللي نملكها داخل الصندوق. ففي بعض الأحيان يكون التحدي أو المشكلة اللي نواجهها تتطلب حل بسيط جداً، وهذا الحل يرتكز بشكل أساسي على الحلول اللي جربناها مسبقاً مع بعض التغييرات البسيطة. في هذه الحالة المسارعة نحو التفكير خارج الصندوق ممكن تخلينا نبتعد بشكل كبير عن الحل اللي نحتاجه، وتعقد المشكلة أو التحدي أكثر وأكثر بسبب قلة انتباهنا لما هو داخل صندوقنا بالأساس. هني يطرح كثير من المتخصصين مفهوم يدمج الطريقتين، التفكير خارج وداخل الصندوق معا، وهو ببساطة التفكير خارج الصندوق بعد اكتشاف ما بداخل الصندوق. فمثلاً لو كنت تفكر بفتح محل تجاري وحاب تحدد نوعية السلعة أو الخدمة اللي بتوفرها، ممكن تكتشف أولاً العناصر اللي داخل صندوقك الخاص، وهي رأس المال والمهارات والمعارف اللي تملكها والنواقص الموجودة في السوق اللي حاب تشتغل فيه واحتياجات العملاء واهتماماتهم، وبعدها تبدأ تفكر خارج الصندوق. ومن الممكن كذلك أنك تعيد اكتشاف حدود صندوقك الخاص وما هو خارج هذا الصندوق، وتنظر إلى مسألة الصناديق كلها من زاوية أخرى. وفقاً لمقولة الروائي الفرنسي مارسيل بروست، الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تتمثل في البحث عن أراضٍ جديدة، ولكن في وجود عيون جديدة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول التفكير خارج الصندوق ليس بالضرورة الوسيلة الوحيدة والأفضل للابتكار، لأن القيود إذا وضعت بالشكل المناسب ممكن تخلق تفكير إبداعي أفضل وأنسب لأهدافنا، ولأن صناديقنا الخاصة فيها الكثير من الأفكار والمعلومات والأساليب اللي تستحق إعادة النظر فيها قبل القفز خارج الصندوق. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph.

0: حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

متحدين، نقف متفرقين نسقط.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد والنسائي. إذاعة البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم: خذوا عني مناسككم. لبيك اللهم لبيك. برنامج يطوف بكم في فضائل الحج ومناسكه وتعاليمه العظيمة على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد المعلى، إخراج أحمد بريان. لك والملك لا
1: شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الإذاعي خذوا عني مناسككم.

أمسككم لنواصل معكم ما تناولناه عن أبرز المسائل المتعلقة بالحج لمن قصد بيت الله الحرام، ولعلنا نتكلم في هذه الحلقة بشيء من التفصيل فيما يتعلق بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وكما تقدم فإن هنالك ثلاثة أطوفة للحاج: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. ويشترط لصحة الطواف ما يلي: النية، فلا يصح الطواف من غير نية، ويجب على الحاج استكمال الطواف 7 أشواط، وأن يطوف حول البيت لا حول المسجد، كما يجب عليه الطهارة من الحدث، فإن طاف محدثا فعليه شاء، وإن طاف جنبا فعليه بدنه، وأن يطوف الحاج ماشيا ساترا لعورته، ويبتدئ من يمين الحجر لا من يساره، والموالاة بين الأشواط من غير فصل كثير بينهما. إخواني المستمعين والمستمعات، أما بالنسبة لطواف المرأة الحائض في الحج فلها حالان: أن تحيض بعد طواف الإفاضة، أو أن تحيض قبل أن تطوف للإفاضة. أما من حاضت بعد طواف الإفاضة فيسقط عنها طواف الوداع باتفاق أهل العلم، وأما من حاضت قبل طواف الإفاضة فهذه لها أمران متفق عليهما. الأمر الأول أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف ويحتبس معها محرمها، والثاني إن شق عليها البقاء في مكة لسبب ما تعود إلى بلدها من غير أن تطوف وتبقى على ما بقي من إحرامها إلى أن تتمكن من الرجوع والطواف، وتكون قد تحللت من التحلل الأول فيحل لها كل شيء إلا الجماع. إخواني المستمعين والمستمعات، للطواف سنن ومستحبات يسن للحاج فعلها، وهي استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني، والدعاء. وليس للطواف دعاء مخصوص، بل يدعو الطائف بما شاء، وله أن يدعو بالدعاء المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا حاذ الركنين اليماني والحجر الأسود. ويسن للطائف المشي إذا كان قادرا عليه، والاطباع بالنسبة للرجل بأن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، كما يسن له الرمل في 3 الأشواط الأولى، والمشي في 4، وهو السرعة في المشي مع تقارب الخطى. كما يسن للطائف القرب من البيت إن تيسر له ذلك، وصلاة 2 ركعتين بعد الطواف وخلف المقام، ويقرأ في 2 الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. يسن له الشرب من ماء زمزم قبل التوجه إلى السعي، كما يسن له الإكثار منه والدعاء بما شاء. إخواني المستمعين والمستمعات، ثم بعد ذلك يتوجه الحاج إلى الصفا ليبدأ من إكمال 7 أشواط، ويسن له الطهارة من الحدث والنجاسة والموالاة بين الأشواط، ويسن له الذكر والدعاء في سعيه بين الصفا والمروة. كما يسن له مع بداية كل شوط أن يستقبل القبلة ويكبر الله 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزدنا

0: علما وتقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: قدمت لكم إذاعة البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج خذوا عني مناسككم، مع تحيات الشيخ محمد المعلى والمخرج أحمد بريان.
1: لك والملك لا شريك لك.
3: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح إيلياء، فتح بيت المقدس، هي المدينة التي تنشدها القلوب وتلتذ بالنظر إليها العيون وتشتاق إليها النفوس لما لها من المكانة العظيمة في نفوس البشر أهل الإيمان أصحاب رسالة الإسلام منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة. هي مملكة السماء التي استقبلت أنبياء الله في ليلة خلدتها صفحات الأيام ليقفوا صفاً واحداً يمثلون الغاية من إرسال الذات الإلهية إياهم إلى أهل الأرض ومترقبين إمامهم المصطفى الذي جاء على متن البراق ملبياً النداء ومؤدياً بهم صلاةً تتفتح بعدها أبواب السماوات السبع ويلتمع معراجها لمسير خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. القدس زهرة المدائن وعروس الممالك على مر العصور، هي درة فتوحات المسلمين، مسرى النبي الكريم، والقبلة الأولى، والحرم الشريف. كانت مدينة القدس تعرف باسم إيلياء قبل الفتح الإسلامي لها في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان هذا الفتح العمري نقطة التحول التي أحدثت الفارق في تاريخ المدينة، وباتت أنوار الإسلام تتخلل جنباتها إلى يوم الدين. بعد الفتوحات التي طالت نواحي الدولة البيزنطية، ازدادت قوة تأثير المسلمين التي انطلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتسلم الشعلة المهدية من بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. كانت تلك النواحي تستشرف فاتحاً يحافظ على كيانها ومكانة سكانها، فمنهم من فتح أبوابه للمسلمين اعترافاً بقوتهم وأخلاقهم التي أدت إلى دخول الكثير من رعايا المناطق المفتوحة في الإسلام حباً ورغبة. ومن تلك المناطق من أبى إلا ملاقات سيوف المسلمين التي كانت رحيمة بهم مقارنة بسيوف الأمم السابقة التي ما إن كانت تتغلب حتى تطغى على أهل البلاد التي تحتلها وتسوم أهلها سوء العذاب دون التفات لأي معنى من معاني حرمة الإنسان كما فعل.

على الساسانيون في القدس حين غزاها الإمبراطور الفارسي شهرباز وغيرهم من الغزاة على مر العصور، إلا أن الفتح الإسلامي للقدس كان درساً للبشرية. بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك وهزيمة الروم التي جعلتهم يعدون أيامهم الأخيرة في الشام، تحلقت جيوش المسلمين حول إيلياء بيت المقدس التي يعلم المسلمون ما في نفوسهم لها من القيمة العظيمة والمكانة العليا. وكان على صهوة جيش المسلمين من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أمين الأمة وسيف الله المسلول. أمامهم أسوار القدس التي رفضت الانصياع لحكم المسلمين. في تلك الأثناء استعد هرقل للرحيل تاركاً القدس دون أي مساندة عسكرية، فبعد هزيمة اليرموك أصبحت قوات الدولة البيزنطية توصف بالمتواضعة في مقابل جيوش الفتح الإسلامي. إلى ذلك تولى بطريرك القدس صفرونيوس تعزيز المدينة بعد أن سمع بسقوط المدن البيزنطية في يد المسلمين الواحدة تلو الأخرى، فأيقن بأن الدور قادم على القدس لا محالة، فقام بتحصين المدينة جيداً بحاميات كي تكون مستعصية على أي اعتداء خارجي، بيد أن المسلمين فرضوا حصاراً حولها لمدة 4 أشهر حتى تستسلم المدينة ويتم فتحها دون ضربة سيف. وهذا ما كان. أدرك بطريرك القدس إصرار المسلمين على فتحها، وقد بلغته رسل المسلمين بما تعارف عليه قادتهم منذ عهد النبوة حين فتح البلدان من دعوة أهلها إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية وإلا فسيوف مشرعة للقتال. وافق صفرونيوس بطريرك القدس على تسليم المدينة.

0: الشعبية، ومن هناك انطلق بصحبة كبار القادة إلى أبواب بيت المقدس، وفتح بطريركها أبوابها لخليفة المسلمين الذي ذكرت أوصافه في الكتب المقدسة شكلاً وهيئة، ومكثوا يرتقبون كيف سيعاملهم هذا العربي المسلم. هل سيعاملهم كما كانت تعاملهم الأمم السابقة وجاءت وثيقة لم تعهدها القدس من قبل من غاز ظفر بمفاتيح مدينة وبسط عليها السيطرة؟ وثيقة حفظت حقوق أهل القدس وأديانهم وأمانهم وأمانتهم، فلا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص من صلبانهم ولا من أموالهم شيء، ومن أراد الخروج من إلياء مع جنود الروم وحامياتهم فهو آمن، ومن أراد المكوث ودفع الجزية فهو آمن، وله الحق بالمتاجرة والزراعة، فالمدينة تبقى ملكا لهم وإن كانت محمية بدولة الإسلام. إنها العهدة العمرية، وثيقة حقوق الإنسان التي شهدت لها البشرية قبل وجود منظمات العصر الحديث. كان لتلك الوثيقة صداها الذي ظل مدوياً في أروقة الحضارة والتاريخ، وبها ظل أهل القدس يدينون الولاء للمسلمين طيلة فترة حكمهم، لما رأوه من شيم العدل والتسامح التي يأمر بها دينهم الحنيف. بعد توقيع العهدة العمرية وشهادة كبار القادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذاً بيده بطريرك القدس نحو ما بالمدينة من مقدسات، يذهب به إلى كنيسة القيامة، وتدركه هناك صلاة الظهر، ويؤديها في فناء الكنيسة الجنوبي رغم طلب البطريرك لعمر بأن يصلي في مكانه بداخلها. فأخبره عمر بأنه إن صلى بها فسيتخذها المسلمون مسجداً، وسيخسر النصارى بذلك كنيستهم. مشهد يمحو ذكريات الاضطهاد والبغضاء التي أصابت القدس أصول العدل والسماحة لتروي أروع الملاحم والقصص في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين، إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك جميع مميزات الوجهات الآسيوية الشهيرة بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق والحضارة الغنية والمطبخ الشهي والفنون التراثية المذهلة والنسيج الرائع بين القرى التقليدية الجميلة والمدن الحديثة ذات العمارة المستقبلية والمثيرة، ولكنها تختلف عن هذه الوجهات بكونها لم تتأثر من العولمة وما زالت تحافظ على أصالتها ونموها المستقل والفريد، وذلك بفضل قلة السياحة فيها، فهي موقع رائع للقيام برحلة منعشة إلى حضارة مثالية تبدأ بجبالها العملاقة وشواطئها الدراماتيكية وتنتهي بالموجة الثقافية اللي احتلت العالم. وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: كوريا من البلدان اللي حابة أزورها، تميز بالطبيعة الخضراء ونظافة البلد. حابة أزور فيها إيفرلاند، هي أكبر حديقة في كوريا وتضم عدة حدائق في منطقة واحدة مثل حديقة الحيوان والزهور والملاخ.
3: كوريا أنا ما زرتها، هي من الدول اللي خاطري أروحها لأني وايد حبيت ثقافتهم اللي شفتها في الإنترنت وتابعت فرقتهم الموسيقية ومسلسلاتهم العجيبة وزيهم التقليدي، فأتمنى أني أزورها وأشوف كل ذي حقيقة.
4: ممكن يظن البعض أن كوريا بلد ما حد يزورها بسبب التشديد الأمني، لكن في الحقيقة كل انطباعات اللي زارها انطباعات حلوة، وكلهم يتفقون أن كوريا بلد آمن جدا على أقل تقدير في المناطق السياحية، ولهالسبب رغبت أزورها. أكثر مكان ودي أزوره سول بارك، وهذا مكان ضخم جدا عبارة عن حديقة حيوانات. أكثر شيء يميزها أن تقدر تشوف الحيوانات بدون سيارة.
0: سافر ويانا.
1: تقع كوريا الجنوبية في شرق آسيا في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، الدولة الوحيدة اللي تمتلك حدود أرضية مشتركة مع كوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية محاطة عموماً بالمياه، فتمتلك حدود مع 3 بحار، غرباً مع البحر الأصفر وجنوباً مع بحر الصين الشرقي وشرقاً مع بحر اليابان. تنقسم فصول السنة في كوريا إلى الخريف، الشتاء، الصيف والربيع، وهذه الفصول الأربعة في غاية الجمال في كوريا، ويتنوع الطقس في كوريا حسب فصول السنة، ويعتبر فصل الربيع اللي يبدأ في شهر مارس حتى شهر مايو من أجمل فصول السنة، وذلك لأنه تتفتح فيه العديد من الأزهار مثل زهرة الأزالة والكناري والمنغوليا وغيرها من الأزهار المتنوعة. وفصل الربيع من الفصول الدافئة، فلما ينتهي فصل الربيع حل فصل الصيف ويأتي موسم المطر، فتكثر الأمطار والأيام المليئة بالضباب، وذلك ابتداء من أواخر شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو. وتمثل الأمطار الصيفية في كوريا 40 إلى 60% من الأمطار السنوية، وفي بداية شهر سبتمبر يكون الجو شديد الحرارة، وفي منتصف الشهر تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وبنهاية الشهر يصبح الجو لطيف. أما في فصل الخريف في شهري سبتمبر ونوفمبر يكون الجو صافي، ولكن تختلف فيه درجات الحرارة اليومية مثل ما يحدث في فصل الربيع.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية مستمعينا من عاصمتها سيول. قال كوريا الجنوبية النابض والمدينة الكبرى التي تمتد على مساحة كبيرة جداً، ومن أحد أشهر معالم سيول برج إن سيول اللي يوفر إطلالة مذهلة على المدينة، ويتم الوصول إليه بواسطة الترام الجوي التلفريك اللي يوصلك إلى أعلى جبل ناماسان، ومن هناك تصير مشي على الأقدام وصولاً إلى برج مظهر المستقبلي. يقع هذا المبنى في حي دونغ دايمون، ويحتوي المبنى على المعارض الفنية المثيرة وحوانيت لبيع الأزياء وغيرها من منتجات مثيرة، وأيضا يطل على منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق، ويضم أيضا منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. يفتح المبنى أبوابه يوميا من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويغلق أبوابه في يوم الاثنين فقط.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون أي الباب الجنوب العظيم في حي جونجو أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتجات والملابس والهدايا والصناعات اليدوية، وطبعاً طعام الشوارع الكوري الشهير، وجميعها بأسعار منخفضة وذات جودة عالية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: تتكون سيول من نسيج متكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأروع نموذج لهذا الأمر هو قرية بيكتشون التراثية الواقعة بين قصر كيونغبوك وقصر تشانغدوك والمزار الملكي جونغ ميو، ويصل عمرها إلى 600 سنة، وهي مكونة من الهانوك وهي المنازل الكورية القديمة، وبإمكانكم زيارتها يومياً من الصباح وحتى الليل، والتمتع بالسير في الأزقة وتناول الطعام في مطاعمها التقليدية ذات الأسعار المعقولة جداً.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن كوريا الجنوبية وهي مدينة جياوانغوك اللي تقدم لك تجربة هادئة ورائعة بفضل معالمها اللي توفر إمكانية التأمل والسكينة، مثل حديقة جياوانغو الوطنية الزاخرة بمسارات المشي الخلابة، وبفضل المعابد البوذية مثل معبد بلوغوسكا، وأخيراً بفضل المنطقة التاريخية الواقعة فيها واللي أعلنتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: مدينة بوسان. تتميز هذه المدينة أو مدينة الميناء بجمالها الظاهر، فقد تبدو مشابهة لمدينة ريو دي جانيرو ومدن ساحل الأمالفي الإيطالي، وتعتبر بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض، ولذلك نصيحة لكم مستمعين بالإقامة فيها لمدة يومين على الأقل علشان تتمكنون من الحصول على الوقت الكافي لزيارة معالمها والتنقل فيها بواسطة شبكة الباصات والقطارات. وإلى معلم آخر من معالم كوريا الجنوبية، جزيرة جيجو البركانية اللي تعتبر جنة لكوريا الجنوبية. يتم الوصول لهذه الجزيرة بواسطة الطائرة أو السفينة من بوسان، ولكن نصيحة لكم مستمعين الامتناع عن ركوب السفينة للتنقل البعيد كونها تواجه تغيرات مفاجئة بسبب الطقس. وتوفر هذه الجزيرة إمكانية الاسترخاء التام لإنهاء رحلتك إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشواطئ المنعزلة والجبال ومسارات المشي في الجبال البركانية الخلابة وفي فنادقها ومطاعمها الرائعة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أماكن الجذب السياحي في كوريا الجنوبية

0: نوبيا البيت الأزرق، وهو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، ومعنى الاسم بالكورية شيونغ وبودادي يترجم حرفياً إلى جناح البلاط الأزرق. وستبهركم مستمعينا كل زاوية في المقر الرئاسي، إضافة إلى مظاهر العروض العسكرية ومواكب حرس الشرف كل أسبوع.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي الدراما الكورية ننتقل إلى جزيرة نامي، أغاني الشتاء، وهو من الأماكن التي لا تحتاج إلى التعريف، لأنها المكان اللي شهد تصوير المسلسل الشهير أغاني الشتاء أو شتاء سوناتا، ومن ثم أصبحت هذه الجزيرة مكان شهير للزيارة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: إيفرلاند، وهي أكبر مدينة ملاهي في كوريا الجنوبية بمساحة 100 هكتار، تحتل المرتبة الرابعة بين المنتزهات الأكثر زيارة في العالم بأكثر من 8 مليون زائر سنوياً، أغراهم شغف الدخول إلى أكثر من 40 لعبة ملاهي والسفاري والسحر. وهي جزيرة صناعية داخل البحيرة تحتوي على مراكز للتسوق وفندق فخم ومتحف شعبي ومرافق رياضية ودور سينما، والجزيرة مرتبطة بالقطار الكهربائي. سافر ويانا. ومن هذه المدينة الترفيهية نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا، هذه الوجهة الآسيوية المختلفة عن باقي الوجهات الآسيوية الأخرى. نلقاكم الحلقة المقبلة في رحلة ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان

0: وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء التوثيقي الذي يتجدد معكم عبر إذاعة البحرين، ونوثق فيه سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولا أفضل حقيقة من تغطية هذه السيرة التوثيقية من خلال ما مرت به الإذاعة من مراحل تطورية إلا من خلال ألسنة من كانوا ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالوا وجزءا لا يتجزأ، من خلال برامجهم ومن خلال أعمالهم التي قدموها وكانت وما زالت رمزا من رموز هذه الإذاعة. رحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة الإعلامية لطيفة عيسى البنوضة. حياك الله أستاذة لطيفة.
7: الله يحييك ويسعدني أن أنا أكون معك ومع طبعا مذيع قدير، يعني كنت أتمنى أن أكون ضيفة من ضيوفه.
6: الله يسلمك أستاذة، هذه الشهادة أعتز فيها، وإن شاء الله يكون لقائنا يعني ما نبي نقول أنه هو يعني يرجع إلى الماضي، ولكن يعني يرجع إلى أجمل الذكريات.
7: بالضبط.
6: إن شاء الله.
7: بالضبط.
6: وحقيقة من يقف أمام يعني السيرة الذاتية لحضرتك يعني يحتار من أي مجال سيتحدث، سيتحدث في المجال التربوي، المجال الفني، المجال يعني الفكري، ولكن اليوم راح نخصص لقائنا للحديث عن جانب من جوانب المكان الذي نحن فيه وهو إذاعة البحرين، الجانب الإعلامي. بداية أستاذ لطيفة، يعني قبل ما يعني ندش في السيرة الجميلة اللي يعني راح نتكلم فيها إن شاء الله في حلقتنا هذه التوثيقية، بودي أتعرف على مشاعرك بداية دخولك اليوم وتشريفك لنا في إذاعة البحرين إلى مبنى الإذاعة بعد كل هذه السنين، ويعني ما هي الذكريات والمشاعر اللي وصلتك من أول ما شرفتين اليوم؟
7: طبعا يمكن أنا أول كلمة قلتها حق أبو جمال، وحشني الرواق، يعني أول ما دشيت الكوريدور حسيت يعني بإحساس جدا قريب. أنا يعني طبعا ما انقطعت وايد عن الإذاعة والتلفزيون، سنوات بسيطة بس، ولكن يعني يربطني بهالممرات حكايات وقصص وروايات ومقالات ويعني موضوعات عدة متشعبة، سواء كانت ذي الموضوعات لها تعني بالطفل، بالشباب، بالأسرة، بالمرأة، فيعني ما أقدر أنساها. في نفس الوقت ربطتني بعلاقة جدا وثيقة وقوية مع يعني اللي اشتغلت معاهم. يعني أول ما بديت أنا طبعا في خلينا نقول مع الإذاعة، أول ما بديت مع الإذاعة كنت أنا عضوة في جمعية نهضة فتاة البحرين. ففي 1993 تم ترشيحي أن أنا أكون عضوة في لجنة الأسرة والطفل التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تعرفت على الأخت الزميلة عن قرب، يعني أنا عارفها طبعا الأخت بدرية عبد اللطيف، غنية عن التعريف، ولكن ربطني بهذا الكيان اللي هي هذه اللجنة، فصرت أشتغل معهم على البحوث، على متابعة مجريات الأمور، على ماذا يجب أن تكون عليه برامج الطفل. فمن تلك الفترة يعني 1993 صرت يعني لصيقة بالإذاعة، ويمكن حبيت الإذاعة.

0: وايد يعني كنت متابعة جيدة للإذاعة، لبرامج الإذاعة. ليش أتابع برامج الإذاعة؟ لأن كانت تعنيني كثير، وللأمانة كانت أقلب خلينا نقول الموضوعات اللي تطرح، المواضيع، البرامج كلها كانت هادفة، جدا هادفة، يعني تقدم مادة دسمة وفي نفس الوقت مفيدة لكل شرائح المجتمع، فكان في قبول كبير على الإذاعة. فيعني هذا الشيء اللي خلاني وايد لصيقة بالإذاعة، واشتغل طبعا مع بدري عبد اللطيف على البرامج، وكان المخرج ذاك الوقت الأخ عبد النبي حسين.
1: نعم. تذكرين أول برنامج كان لكم أستاذ لطيفة في إذاعة البحرين؟
0: إيه نعم، ركن الأطفال.
1: ركن
0: الأطفال في 1993، وكان من ضمن الأطفال بنتي مريم بكمال.
1: ما شاء الله.
0: كانت هي معها طبعا أطفال لحين أتذكرهم، كان معها يزن كمال الدين، كانت معها مريم العريبي، وبعدين طبعا دخلنا في مسابقة فازوا على مستوى الوطن العربي كركن الأطفال بالجائزة الفضية. أي لحين أتذكر يعني الموقف التمثيلي اللي أدته مريم، من خلال هذا الموقف التمثيلي احنا فزنا بالجائزة، لان ما كانوا يتوقعون ان ذي الطفلة كان مجرد تمثيل، كانوا يفتكرون ان طفلة متصلة بالأخصائية النفسية الدكتورة بن أبو زبون. فحتى بن أبو زبون يحسبوا لها صج الطفلة قاعدة تكلمها صج، يعني مو بتمثل معاها. وأنا حتى تأثرت، صحت وأنا قاعدة أسمع بنتي تأدي الدور، فحسيت يعني بشيء غريب. فكان يعني الأشياء اللي نقدمها يعني لها قيمتها من ناحية الأداء، من ناحية الفكرة، المضمون.

0: اختيارات اسماء البرامج كثيره جدا.
1: انا اقدر اقول لك اياها
0: المسيره يعني ما شاء الله يعني طويله. يعني بعد هذا البرنامج بعد برنامج ركن الاطفال ما هي البرامج ايضا اللي بديتي فيها؟
1: طبعا الاطفال اللي كانوا عندي اطفال اصبحوا شباب.
0: نعم.
1: فانتقلنا من الطفوله الى مرحله الشباب. فبديت في 2004 معاهم، يعني من 1993 هم معاي إلى وصلنا 2004 سوينا منبر الشباب. فكنا ندعي مجموعة من الشباب في الاستوديو وهم يطرحون أسئلة على الشباب وخلون الشباب يبدون رأيهم. فكان هذه اسمه منبر الشباب. منبر الشباب طبعا أيضا تالي تطور وسوينا ساعة مع الشباب. صار بالضبط ساعة كاملة ناخذها مع الشباب. فأضفنا حق الأطفال شباب منهم إيناس الفردان، مي مطر، عندنا بعد آلاء خلفان، عندنا بعد صباح الزياني. يعني هذلين بالفعل هذلين الشباب استفادوا من هذه البرامج وصقلوا مهاراتهم شخصيتهم. يعني انت حين لو تشوفهم ذلين ما شاء الله عليهم كل واحد يتبوأ منصب مو بسيط مو بهين. يعني تشوف ايش كثر البرامج الإذاعية لها دور على النشأ. إذا كان الإنسان يقرأ جيد عنده رأي يتبنى رأي يجادل، فبالتالي لابد أنه هو يكون شخص عنده القدرة أنه هو يعني يكون في أي موقع وسهل عليه. ليش؟ لأنه صقل شخصيته ما شاء الله عليهم من حيث المهارات اللغوية، من حيث الأداء، من حيث الشخصية. فهذه البرامج يعني أنا ما كنت أنظر لها فقط أنه هو برنامج وقتي أو لحظي، حتى أني أنا ما قطعت علاقتي مع هذه الشباب. يعني ولله الحمد أغلبهم لها الوقت أنا أتواصل معهم.
0: ما شاء الله.
1: فأنت مو فقط عندك رسالة أن أنت تأدي دور بسيط وتمشي، أنت تبي تترك أثر في نفوس الناشئة، أثر في نفوس الشباب. فهذه هي رسالة ما تنقطع سواء أنا كنت موجودة وأقدم برامج أو مو كنت موجودة، لأن هذه الأفكار وهالآراء اللي أنا متبنيتها مع هالأطفال لابد أنها ترى على أرض الواقع في أكثر من موقع وفي أكثر من محفل.
0: صحيح.

0: مريم بوكمان. ستوري تيلينج يعني قالوا قصة المعسكر من البداية للنهاية مع الأطفال مال المعسكر.
1: جميل.
0: وكان جدا جميل. فيعني أنت إذا عندك خلينا نقول رسالة، هذه الرسالة لا تنقطع فقط من خلال برنامج أنت تقدمه، أنت لازم تعكس هاي البرامج اللي أنت قدمتها على أرض الواقع.
1: هل هناك يعني وجدتم من خلال البرامج اللي قدمتوها سواء كان ركن الأطفال أو حتى فيما يتعلق بساعة مع الشباب ومنبر الشباب، الأصداء خارج الإذاعة كيف كانت؟
0: والله بقول لك يعني لو أقول يمكن يعني الله يرحمه كان واحد لحنا تذكره اسمه براشد أو راشد.
1: نعم.
0: يمكن
1: براشد. نعم. صديق الإذاعة.
0: صديق الإذاعة. الله يرحمه. يعني تعرف على كبر سنه مداخلاته معانا على طول، وكنا نستأنس برأيه، نستأنس يعني لما هو يتكلم مع الشباب شلون تحس بحنو الأبو وكلماته اللي تطلع من قلبه حق هالأطفال حق هالشباب. يعني فما كان فقط يغطي مساحة الشباب، التلفونات ما تسكت. يعني احنا سوينا ساعة مع الشباب وسوينا مع الشباب يعني خلينا نقول موضوع يعني برنامجين مختلفين. فكان اللي ساعة مع الشباب طولة ساعة، لكن اللي كان مع الشباب كان مفتوح والكل الكل يشارك. يعني ما أقول لك صراحة تلفونات ما توقف، الأصداء الخارجية يعني خلينا نقول الأسر اللي إحنا نعرفهم ونتواصل معهم كانوا يقولون ليش وقفتوا البرنامج، عيالنا كانوا ينتظرونه. قلنا بعد يعني كل شيء له فترة معينة، ما يصير إنه يعني البرنامج بيستمر 20-30 سنة، لازم بعد إحنا نفكر في أمور ثانية وجديدة وتواكب العصر، والناس الحين ما بدت مثل أول على طول مع الإذاعة، الحين يعني يبون أساليب أخرى. فإن شاء الله يعني الشباب الحين اللي ماسكين زمام الأمور ينظرون بعد حق فئة الشباب اللي مثلهم ويقدمون لهم برامج تلبي طموحاتهم، توجهاتهم، متطلباتهم العصرية.
1: يعني متطلبات الشباب كانت يعني في حين برنامج منبر الشباب وساعة مع الشباب كانت مختلفة عن
0: بالضبط متطلبات الشباب. بالضبط. في ذاك الوقت كان بالنسبة لهم شيء يعني خلي نقول يتمنونه، أو إنه يعني بالنسبة لهم شيء يلبي لهم طموحهم في ذيك الفترة. الإمكانيات مختلفة عن الإمكانيات الحين، الإمكانيات تغيرت وأصبحت يعني لها متطلبات يمكن أنا أقدر أجاريها لأني يعني قاعدة أواكب العصر، لكن مو بالكل من سنة يجاري هاي المتطلبات. فإحنا ناشد الشباب الناشئة إن هم يهتمون في بني جيلهم من خلال إن هم يعني يقدمون لهم أشياء تلبي اهتماماتهم طموحاتهم، لكن لا يبتعدون عن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق السامية مالت المجتمع البحريني. ترى إحنا مجتمع فتي، فإذا كان هذا المجتمع الفتي ما قدمنا له المادة الدسمة اللي بالفعل تقنعه في عصر التكنولوجيا ما راح يسمع، ما راح يسمع. فإحنا لازم يعني نبحث في هذا المجال وهذا الجانب بشكل معمق، ويتم إشراك الناس التربويين الاجتماعيين النفسيين. يعني أنا لما أقرأ أي كتاب أجنبي موجه للشباب أو الطفولة أول شيء أشوف في النهاية من مشارك، هل هو نفسي أو هل هو اجتماعي هل هو تربوي. إذا كانوا ذلين الثلاثة التقوا فإذا القيم موجودة، المبادئ موجودة، الأخلاقيات موجودة ومعمقة. لكن إذا ما كان لا، شو الفايدة أنا أقدم برنامج بس أشغل فراغ في الإذاعة أو في التلفزيون؟ لا، هو مش أشغل فراغ، هو مبدأ، هو قيم مبنية على رسالة، رسالة موجهة لفئة يجب الاهتمام بها. أنا مو فقط اهتميت بس بالطفل والشباب، أنا أيضا المرأة كانت عندي حلقات تقدم للمرأة، أنا كنت أشارك في كل

0: كل الموضوعات اللي لها علاقة بالمرأة. أنا أتذكر قدمت حلقة اسمها خروج الأزواج.
1: خروج الأزواج.
0: خروج الأزواج. لقيت صدى ما تتخيله. ما تتخيله. يعني لحن هذه الموضوع ما أنساه. ويمكن جاتني الفكرة يعني إذا ما خانتني الذاكرة من خلال موضوع تناقشت فيه أو كتبته أو قريته مع الصحفي أسامة الماجد.
1: نعم.
0: كأنه يعني إذا ما خانتني الذاكرة. فأنا يعني عندي كتاباتي أكتب، لكن أنا أكتب مو عشان أحط اسمي. أنا عندي كتابات يعني خارجية وأسوي وذي، هو مو بالمهم الاسم، هو المهم الأثر. هل أنت تركت أثر؟ حتى لو كان هذا الأثر مو مبصوم باسمك، بس تشوفه تلمسه، هذه وايد مهم. فبعد اشتغلت مع مو في الإذاعة، في التلفزيون مع أخت بري عبد اللطيف برنامج حق المرأة اسمه يا هلا.
1: نعم.
0: واستضفنا نساء لهم بصمة في المجتمع البحريني. فيعني كان اهتمامي هو بالطفل والشباب إن جنرال بالأسرة البحرينية، لأن قلت لك اللجنة اللي شكلت، ويا ليت هذه اللجنة اللي شكلت أيضا يتم إحيائها من خلال الإذاعة والتلفزيون، كانت تضم مؤسسات المجتمع المدني، وزارات الدولة، وزارة التربية، وزارة العمل، مؤسسات المجتمع المدني اللي أنا كنت عضوة في جمعية نهضة الفتاة البحرين، كنت ضمن هذه اللجنة. سوينا دراسة، ودراسة جدا معمقة وجميلة، وطلعنا ببرامج، وطلعنا بآراء، يعني غيرنا في البرامج في 93 94 95 من خلال ما طلعت به تلك الدراسة.
1: نعم. هل كنت تجدين بأن فعلا الإذاعة كانت تغير مفاهيم من خلال هذه البرامج؟
0: أي نعم.
1: يعني ذكرتي بأن الأسر كانت تنتظر هذه البرامج وتنتظر المواضيع اللي راح تطرح فيها، فيعني هذا يعني يدل على أن هناك فعلا كان في شيء تغير.
0: تفاعل. أنت كل ما كان في تفاعل مع البرامج معناته البرنامج ناجح، معناته البرنامج قاعد يلبي طموح. أنا ليش أتفاعل مع البرنامج؟ شو الهدف؟ الهدف إن أنا أبي مردود من وراء مشاركتي، صح؟ فأنت إذا ولية أمر تتصل فيك وتطرح عليك مشكلة، أو طفل يتصل فيك يطرح مشكلته، يعني أنت تخيل في 93 يعني كم سنة؟ مو باليوم اللي أحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون الأطفال إنهم يتواصلون ويعطون رأي، كان يعطون مشاكلهم عبر الأثير. فكانت حقيقة، يعني مو بشيء مفبرك ولا شيء، عرفت علي؟ إنه يعني لعبة، إنه أنا بلعب بطرش مسج وبشوف رندة وبشوف، ما كان ذي الشيء، كان ببساطة، بمفهوم جدا بسيط وسلس، ان انا اذا رجعت حق فلان الفلاني بيعطيني رد. انا اتذكر من ضمن بعد البرامج كنا نقدم برنامج حق الاطفال المصابين بالسكر. انا كان الله يرحمه ولدي مصاب سكر،
1: الله يرحمه،
0: فكان مع الدكتوره مريم المله ومع بدري عبد اللطيف، كانوا يقدمون حلقات فيها حق أطفال السكر.
1: نعم.
0: شوف سنة كم؟ ها؟
1: في التسعينات.
0: في التسعينات.
1: نعم.
0: قدمون برامج حق أطفال السكر.
1: إحنا راح نرجع للإذاعة، وراح نرجع للكوادر أيضا اللي عملت معها الأستاذ لطيفة المناضلة، لكن يعني في جزئية أيضا راح يعني ننتقل يعني إليها. ألا تجدين من المفارقة أن يعني الآن يعني اليوم الوسائل متاحة والتقنيات أصبحت أسهل، لكن دائما يعني يذكرون بأن الحياة اليوم أكثر تعقيدا من السابق، يعني ما هذه المفارقة الغريبة؟
0: هي مو أكثر تعقيدا، أنا ما أشوفها أكثر تعقيدا، بالعكس هي أكثر سهولة، لأن كل شيء متاح، مو معقدة. العقدة في شنو؟ العقدة إن الفكر غير متقد. أنت تريد فكرا متقدا، ماذا يختار؟

0: وكيف يختار ومن يختار
1: لوجود هذه البدائل الكثيرة
0: المتاحة يعني. المتاحة أنت عندك بالعكس عندك كل شيء متاح، لكن أنت ابني فكرا. إحنا يجب أن نعمل على الفكر، ما نعمل على فقط أن أنا أقدم برنامج. ممكن أنا أقدم برنامج ترى وأجاب المايك وأقول اللي أبي أقوله وطلع برنامج وانتهينا. لا، هو الفكر، المبدأ، القيم. كل كلمة تكتبها، يمكن أنا اشتغلت آخر يعني مسيرتي فترة طويلة مع أبو جمال، ويعرف أبو جمال أنا شلون أشتغل. أنا لما أعد الحلقة لا تقل عن 13-15 ورقة فول سكوب. أول كان بخط اليد، ما في تطبع، خط اليد فيشوف خط يدي، خط اليد فول سكوب. لكن كل كلمة أكتبها محسوبة وأراجعها، إش كثر هذه الكلمة لها وطأة على المقدم للحلقة وللمستمع. مو فقط أنا أكتب كلمات، الحين مع الذكاء الاصطناعي أستلي 20,000 صفحة وأجيبها وأكرها. لا، وين الفكر؟ هذه مو فكر، والذكاء الاصطناعي ترى مو أشطر من الإنسان.
1: طبعا طبعا،
0: لأن الإنسان هو اللي سواه، لكن إحنا لازم
1: إحنا قبل نطلع على التسجيل ذكرتي بأن هناك فرق بين من يقدم البرنامج كفكر وغير ذلك، وبين من يؤدي. يعني هاي ذكرني بموقف من مواقف نشرات الأخبار، يعني في إحدى القنوات لما وصلت الورقة عند المذيع، فيعني وصل لآخر الخبر، فتم إرسال هذا الخبر من خلال جهاز الهاتف النقال وقرأها على الهواء. يعني
0: مؤدي له، ما في فكر. أنا يعني أبو جمال يتذكر، يمكن كنت أصرخ على الشباب لما يقرون بطريقة غلط أو يقرون كلمة ما يستوعبون شو أقصد فيها. أقول لهم أنت تقرأ أفهم إيش قريت وليش قريته وشنو تبي توصل من خلاله. أنت ما بيك تقرأ تتعود الورقة وتقرأ لي، لا، الكل ترى يقدر يقرأ. نبرة صوتك، طريقة أدائك، هل أنت مقنع حق اللي قاعد يسمعك؟ والله لا، لكن تعلموا. كلهم ما شاء الله عليهم، يعني الصراحة أنا يعني فخورة بهم، فخورة بهم. ولما يقولون والله فلان استوى في منصب كذا، فلان أقول يستحقون، لأن عندهم فكر. هذلين اللي أنا عديتهم لك عندهم فكر، أصحاب فكر، أصحاب قيم، أصحاب مبادئ. مو فقط كانوا يقدمون برامج معاي،
1: هذا لا شك بأنه يعني كان مستقى من يعني عقلية تربوية، ويعني كان للنشأة فيها دور كبير. يعني مرت بمراحل كثيرة، ويعني تعبت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الراقي من التفكير والمنطق. فعودة إلى الإذاعة وبرامج الإذاعة أستاذ لطيفة، ذكرتي بأنك عملت بداية مع الأستاذ عبد النبي حسين. ما الذي كان يتميز به الأستاذ عبد النبي يعني عن غير طاقم الإخراج؟
0: والله يعني أنا ما أقدر أقيم المشكلة، يعني ما شاء الله عليه، يعني قام أهو في الإخراج. أهو يتمتع أول شيء بهدوء، إنسان متزن للقاية، منضبط. إحنا نيجي الاستوديو كل شيء جاهز، حلال مشاكل، يعني عنده قدرة على أنه يتعاطى مع مجريات الأمور والأشياء اللي تحدث أثناء التسجيل. وكان بالنسبة حق الشباب اللي عندي وهي الأطفال، أبوهم كلها حواليه دار ما داره ويستانسون، وإذا يعني حصل لهم أن يتصورون معاه، تشوف هذه مني وذي يمين وذي يسارة. فكان وايد حنون يعني على

0: الأطفال وايد حنون يعني بمثابة أب، وأنا بالنسبة لي كان الصراحة بمثابة أخ. وايد يعني محترم لدرجة إنه يعني يفرض احترام على الآخر، ويعني الإخراج رهيب، يعني إخراج رهيب. يعني ساعات تصير أشياء وأنا أقول يا ربي إحنا هذي بيصير كذي وهذي بقى يعني تعرف، لكن لما تي تسمع وذي والزين إن إحنا ترى قدمنا برامج أقلبها على الهواء، أقلبها على الهواء، يعني أنا أكون ورا خلف الشاشة وهم يسجلون وأنا يعني أنفاسي تروح وترجع، لأنهم يهال يعني مو بنا تقول ناس متمرسين وذي. فأنت يعني أستاذ عبد النبي وايد حببهم في البرنامج ماله وخلاهم على طول متواجدين ويقدم لهم الدعم، وهدوءه هدوءه ما شاء الله عليه. يعني أنا يمكن كنت في البداية وايد تمبر، وايد أصير تنس، يعني يا ربي إحنا على الهواء حين بصير لنا مشكلة، حين يعني مسجل وكذا، بس لا لكن الحمد لله يعني مع الوقت حسينا إن إحنا خلاص صرنا عيال الإذاعة، صرنا نحب نبي يعني يكون يعني الصدى على قد المسؤولية، وكان الحمد لله يعني أمورنا طيبة مع أستاذ عبد النبي.
1: جميل. ويعني بعد الأستاذ عبد النبي حسين أيضا من المخرجين تعاونتوا معاهم في إنتاج البرامج؟
0: أغلب البرامج يعني الأخيرة كلها مع أبو جمال، كلها مع عبد الناصر النحار، كلها أغلبها.
1: ومع أنه هو موجود الآن يعني على كنترول البرنامج، لكن ايش اللي تحبين تقولينه للأستاذ عبد الناصر النعار يعني بسبب هذه البرامج اللي يعني؟
0: والله انا اقول له اول شيء انه هو يعني تحملني وايد للامانه. ساعات انا استحمك سئله
1: بس هو ايضا يستحمك.
0: لا لا انا ساعات استحمك وعصب يعني بالذات اذا يعني أنا طرشت الحلقة قبل ويني يعني كذي. أنا من النوع اللي يعني حلقاتي ما أحب أأجلها يعني ذي، وإذا جيت إنما محطوطة على كل موجودة، صبري موجودة. فيعني كانت وياه وايد صولات وجولات، لكن بعد ما شاء الله عليه بعد كانوا الشباب كلهم معاه يعني مثل أخوهم. وايد وايد كانوا كله يعني عقب ما يخلصون البرنامج يصير عندهم حفلة حفلة. فيعني ما شاء الله عليه يعني تحملنا وايد. يعني أنا ترى مو سهلة، أنا ترى مو سهلة في هو يعرفني يعني أنا وقت الجد والشغل لا ما أعرف صديق، ما أعرف أخ، ما أعرف رفيج. فساعات يعني شط وذي، لكن هو الحمد لله يمتص شوي غضبي شوي ويقول الحين عقب الحلقة انزين وكل عقب الحلقة وتمشي الحلقة من أحسن ما يكون وكذا وهاللون. فالصراحة يعني اشتغلت وايد، حبيت التعاون معه على طول، تواصلي معه على طول يعني لحين. يعني يمكن هو أنا أسميه يعني الصديق الوفي، يعني لدرجة أني أنا عقب ما تركت الإذاعة ما تركت تواصل معي للأمانة يعني، لكن على طول الحمد لله يسأل في المناسبات في الأفراح في
1: المحبة دائما
0: الحمد لله. يعني أنا كسبت من الإذاعة الصراحة صداقة وزمالة من ناس يعني لحن أعتز فيهم وافتخر فيهم وافتخر بأدائهم، أمثال بدري عبد اللطيف، عبد النبي حسين، أبو جمال، محمد الجابر، كلهم زملاء وأحترمهم وأحبهم، ونسرين معروف بعد. يعني ما اشتغلت معها مباشرة بس علاقتي معها جدا قوية، كانت بدرية العامر، سامي القوز، هذين كلهم أصدقاء الإذاعة يعني كانوا في نفس الوقت تربطني بهم علاقة جدا قوية اللي هي الاحترام المتبادل يعني.
1: هذا يمكن يكون قاسم مشترك بين الضيوف اللي شرفونا في توثيق الإذاعة. يمكن هما ما اشتغلوا مع جميع الكوادر الموجودة في الإذاعة.

0: ناحية الإعداد والتقديم والإخراج، ولكن يعني الإحساس بأنهم في أسرة واحدة.
1: أي بالضبط بالضبط. نعم. يعني أستاذ خليل إبراهيم ذوالي طبعا غني عن التعريف، لا زالت أيضا علاقتنا معه وثيقة، يكتب موضوعات جدا قيمة وتهتم بمجتمعنا البحريني الأصيل، وأنا يعني من متابعينه، وهو بعد يعني الله يطول في عمره ويعطي الصحة والعافية. عادة كل ما يكتب شيء يرسل لي إياه على الواتساب، وأفتخر إنه يعني قام مثله، لا زالت علاقتي معه قوية.
0: نعم. عملتي في التلفزيون أستاذة لطيفة كما تفضلتي منذ قليل، ويعني عملتي في الإذاعة، تحبين الإذاعة أكثر؟
1: أي والله.
0: شنو السبب؟
1: والله يعني خلينا نقول يعني إذا أنا اشتغلت من 93 وكنت آي يعني تقريبا بشكل شبه يومي يعني الإذاعة،
0: بالرغم من ارتباطك ومشاغلك أيضا
1: بالضبط
0: في وزارة التربية.
1: كنت العصر لما أطلع آي، ترى أنا ما يجي من البيت، آي من المكتب، أي من المكتب، أي من المكتب أخلص حلقتي ورد ساعات بعد الشغل، ولا أحد كان يدري أن أنا يعني جاية من الشغل للشغل، فأخلص شغلتي وأرد. أنا يعني كنت مثل ما يقولون مدمنة شغل. أنا لما أدش المكتب الساعة 6:15 في الوزارة، وزارة التربية، أطلع الساعة 6، أطلع 7 المقرب، ما أحسب الوقت. نعم. أنا ما أحسب الوقت لأني أنا ما أشتغل على الوقت، أنا أشتغل بما يملي علي ضميري،
0: بالمسؤوليات الموجودة
1: والمسؤولية الملقاة علي. مو سهلة أني أنا أحسبها بالوقت، ما يصير أحسب العمل بالوقت. وكنت آيي ما كنت أحس أني أنا تعبانة وياي، بالعكس أحس مستنفس لي، أنه شيء غير مختلف، وأقعد مع أطفال يرجعوني حق حياتي، حق طفولتي، حق شبابي، فبالعكس أستمتع، والله أستمتع. ويعني وأحس إن هاي الموضوعات اللي إحنا قاعدين نطرحها تلامسنا، تلامس شبابنا، تلامس عيالنا، وفي نفس الوقت يعني لها دور حتى في مجال عملي اللي هو المجال التربوي، لأن هي تنطلق من هالمنطلق. فكنت أستمتع للأمانة، ولا زلت ترى، لا زلت يعني إني أنا عندي ارتباط وثيق مع بنتي في التلفزيون، مو في الإذاعة. يعني انطلقت من الإذاعة، لكن أنا أقول المختبر الحقيقي للإعلامي هي الإذاعة، مختبر حقيقي. ليش؟ لأن أنت هني الناس ما تشوفك، لكن أنت توصل مشاعرك حق الناس من وراء المايك، بنبرة صوتك، بأدائك، بفكرك، بإمكانياتك. لكن اللي في التلفزيون لا، أول شيء الناس شو طالع؟
0: الصورة،
1: شكل مذيع الجميل، لكن قد يكون مذيع مو جميل وهو خلف المايك، لكن أدائه جميل، قدرته على توصيل الفكرة والمضمون قوي. فعشان كذا أنا أقول الإذاعة هي الأصل.
0: نعم.
1: هي الأصل، مثل ما كنت لما كنت أنا في التربية أقول المناهج هي الأصل، باكبون، العمود الفقري، نفس الشيء الإذاعة.
0: يعطيك العافية أستاذة لطيفة، حقيقة أنا مستمتع جدا بهذا اللقاء الجميل. وبما أن ذكرياتك في الإذاعة أكثر من التلفزيون
1: معين.
0: نعم.
1: تعرف ساعات ازدحام المرور، شغلات من ذي القبيل، يعني أي شخص متأخر منها عاد تستلمه من عبد الله. زين عبد الناصر أحم بيداش زعلان، ما بيأدي زين، ما بيدي أدي. لا، مع عبد الله لازم تعطيهم شوي حلقة وبعدين تدخلهم. فيعني كان هذه أشياء من ذي القبيل،
0: بس ما كان يأثر على أدائهم.
1: لا لا لا لا لا لا، بعدين هما يعني أعرف شلون تعامل معهم. بعد مثلا

0: أيام الامتحانات الأطفال، مو بالشباب، الشباب ما عليه ساعات يعني يقول لي ما باي عندي امتحان، وذي أقول لا تيي، ما يذكرون وقت الامتحان، يذكرون طول السنة، يوم الامتحان مو بحق المذاكرة تيون، بس الأطفال وعلي يعني صغار يون باكر عندنا امتحان، أقول لهم ما عليه، حين انت عقب ما تقدمون البرنامج روحوا البيت وذاكروا. بس يون يعني حتى أهاليهم يقولون لي ساعات يتصلون قلنا لهم لا تروحون باكر امتحان، قالوا لا بنروح يون. فيعني هاي أشياء تعطيك إحساس إن هاي الأطفال بعد واجدين نفسهم في البرنامج، لو ما واجدين نفسهم ما حط طقهم على يدهم كلهم تعالى.
1: صحيح.
0: أطفال يعني.
1: نعم.
0: بس عندهم التزام.
1: سألني أبو جمال قال اسألها شلون مسألة اختيار الأطفال للبرنامج.
0: أي شلون اختار الأطفال؟ طبعاً عملية الاختيار مو سهلة، يعني أنا ما قد خد طفل لأنه يبين لي وقالوا لي خذي، لا، هالأطفال اللي عندهم استعداد إن يجون حق البرنامج أول أجربهم. من ضمنهم أنا بقول لك يعني عشان تعرف إن أنا كان أول ما بدينا في 93 كان من ضمن الأطفال ولدي الله يرحمه عبد الله.
1: الله يرحمه. نعم.
0: عبد الله ومريم، ومريم العريبي ويزن كمال الدين. أنا ما اخترت عبد الله، ما عنده جلد على إني أنا كل مرة وش قال ما بي ما بي ما اخترته. اخترت مريم، اخترت يزن كمال الدين، هاي في البداية. طبعا سويت لهم تيست في القراءة، في الصوت، في الأداء، في ذي. في البداية يزن بعد كان شوي متردد، فخدت مكانه مريم العريبي. مريم العريبي هي شاطرة في اللغة العربية، بنت شاطرة.
1: نعم.
0: وعندها إمكانيات، فهي ومريم. بديت مع ذلين الثنتين، لين ذلك شوي شوي صقلنا إمكانياتهم وردينا دخلناهم في البرنامج شوي شوي. الكبار الشباب بعد نفس الشيء، يعني ما كان أحد يأينا يعني خذوا ذي أو هذه ولدي أو هذه ولد صديقي أو ذي، لا، كلهم كنت أختارهم بناء على إمكانياتهم اللغوية

0: الإمكانيات والكفايات اللي تأهلهم أنهم يقدرون يواجهون المايك ما يستمرون.
1: هو فعلا العمل الإذاعي على كثر ما هو ممتع وجميل عمل متعب أيضا يحتاج إلى يعني
0: صبر. نعم. صبر صبر وقدرة على يعني لأن أنت كأن المايك صديقك كأنه صديق كأنه شخص قاعد تحاوره يسمع لك. فإذا أنت ما تحس بهذه الزمالة أو هاي الصداقة أو هاي الحنو بينك وبينه ما تقدر تعطي.
1: اختياركم للمواضيع أستاذ لطيفة، ذكرتي بأن البرامج اللي تفضلتي في إعدادها وأيضا يعني شاركت الأستاذة بدرية عبد اللطيف بداية ويعني إلى يعني 2004 و2000 بداية الألفية خلينا نقول لاقت صدى كبير لدى المستمعين. اختياركم للمواضيع من وين كانت تستقى؟ هل كانت من الصحافة؟ هل كانت من المجالس؟ هل كانت من وين؟
0: أنا الصراحة ما يعني استقيت أي موضوع من الصحافة، أنا استقيت الموضوع من واقع وزارة التربية والتعليم،
1: من واقع العمل،
0: واقع العمل. من التجارب اللي أنا قاعدة أخذها، أنا أحتك بشباب، أحتك بأطفال، أحتك بمعلمين، أحتك بأولياء أمور، فأنا أتلمس كل هذه الاحتياجات، أعرف القضايا اللي يجب أن تعالج، التي يجب أن تطرح. أنا ما يب موضوع مثل ما قلت لك أكتب عشان أقدم برنامج، لا، كل موضوع كنا نقدمه كان يقدم رسالة، ما في موضوع من غير رسالة. يعني إذا بترجع تسمع البرامج ذي بتشوف شنو عنوان الحلقة، ما في شيء يعني من فراغ، كله وراء قصة. فإحنا كنا ناخذ هذه الموضوعات من الواقع، من الحياة، ونعكسها، واللي يعكسها ويتكلم بها هو صوت صاحبها.
1: تذكرين الحلقات اللي فعلا كانت لها ثقل وأثرت يعني تأثير كبير في الشارع؟ أنت ذكرتي موضوع خروج الأزواج.
0: خروج الأزواج، خروج الأزواج كان يعني موضوع صج يعني لصدى. بس يعني يمكن أنا الأشياء اللي يعني مثلا خلني أقول كان وايد يهم الشباب، هو يمكن يعني في ذيك الفترة الشباب والتكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني شلون كان الشباب باستطاعتهم أن يوظفونها حق الجانب الخير الخير، عن أنهم يلجؤون يستخدمونها في الجوانب السلبية، أشياء شلون الشباب يحمي نفسه، المسؤولية الاجتماعية عند الشباب، العمل التطوعي، أهمية العمل التطوعي عند الشباب. يعني يمكن هذه أشياء وايد كان يعني بالنسبة حق المجتمع لا صدى بالفعل، يعني أشياء لها علاقة يعني خلينا نقول الشاب مع محيطه الأسري. فيعني كانت كلها والله قضايا يعني العنف الأسري، يعني هاي اللي قلت لك الحلقة اللي فزنا فيها ما لا تركنا الشباب كان العنف الأسري.
1: نعم.
0: كان يعني شلون الأسرة تعنف الطفلة، وشلون كانت الطفلة تشتكي على أهلها، اشتكت عند الأخصائية على أهلها.
1: نعم.
0: فيعني هذه الأمور يعني الحين الناس قاعدة تكشفها على السطح. ليش؟ لأنها بدأت تطلع في السوشيال ميديا أكثر. إحنا قبل كنا نتلمسها من الواقع مو من السوشيال ميديا، فأنت لما تعكس واقع غير لما تعكس شيء من السوشيال ميديا، لأن مو كل شيء على السوشيال ميديا حقيقة.
1: صحيح. ويعني ما يعرض على السوشيال ميديا لا يخضع لتلك الضوابط أو المعايير اللي يعني كانت يعني موجودة في الإذاعة ويعني كانت تطرح عبر البرامج. الصدى أيضا هل وصل إلى يعني المسؤولين المعنيين بهذه الشؤون؟ ذكرت بأنكم كنتم تتكلمون

0: عن جانب الطفل وجانب الشباب وجانب الأسرة. هل وصلتك تلك الأصداء أيضا من يعني أصحاب القرار في هذا الشأن؟
1: والله تشوف يعني أنا مثل ما قلت لك يعني أنا علاقتي خلينا نقول مع وزارة الإعلام جدا وطيدة. يعني كانت علاقتي مع مثلا خلني أقول لك وزيرة الإعلام كان يعني تعرف إحنا شو نسوي، تعرف الموضوعات اللي إحنا نطرحها، وفي نفس الوقت يعني كان في السابق محاضير خلينا نقول المحاضير قليلة، محاضير قليلة يعني أنت تطرح موضوع وتناقشه ما تخاف إن أنت تناقش موضوع.
0: نعم.
1: وما كان في أحد يقول لك ليش طرحت هذه الفكرة أو ليش قلت كذي أو ما يعني. أنا الصراحة ما شعرت طول فترة وجودي معاهم في الإذاعة أن مسؤول في وزارة الإعلام نداني قال لي ليش قلتي كذي أو ليش في موضوع ايش طرحته كذي أو ليش جبتوا هذه الفكرة أو للأمانة. فعدم وجود هذه المحاضير هي في حد ذاتها مساحة من الحرية للمعد للانطلاق نحو خلينا نقول موضوعات أكثر رحابة، أكثر صراحة، أكثر يعني أهمية بالنسبة حق يعني المجتمع البحريني.
0: هذا ما جعل النجاح خلينا نقول جماهيري يعني
1: بالضبط.
0: خارج
1: بالضبط. النطاق.
0: نعم. حقيقة أستاذ لطيفة يعني هذا الحديث عن الذكريات يعني لا شك بأنه لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن يعني لابد لنا من هذا السؤال في ختام هذه المسيرة، ما هي النصيحة التي توجهينها للشباب الآن الإعلامي الجديد الذي يواكب هذه التقنيات وهذه الـ يعني فلنقل الوسائل الحديثة، وأيضا الإعلامي القادم الذي لا نعلم ما الذي سوف يكون في عصره من أمور ومن يعني وسائل تسهل أيضا أكثر وأكثر له للوصول إلى المعلومة؟
1: أنا والله أقول كن فكرا ذو قيم ومبادئ، ولا تعتمد على مصادر المعلومات الغير موثوقة، ولا تعتمد على التكنولوجيا في أداء مهمتك ورسالتك ومسؤوليتك، لأن أنت في النهاية أنت المسؤول الأول والأخير عن بلدك، عن نهضة بلدك، عن انتشار فكر لا يحود عن عادات وتقاليد وأصل المجتمع البحريني. ترى المعلومة موجودة في كل مكان، وحين مع الذكاء الاصطناعي cut and paste الكل يقوم بها، ولكن كن عملة صعبة، العملة الصعبة لا تضاهيها الذكاء الاصطناعي. فعشان كذي أنا أقول لكل إعلامي كن إعلامي حقيقي وليس مزيف، فإن الزيف مساحته ووقته قصير جداً لن يقارع ما سيأتي في المستقبل.
0: الأستاذ القديرة والإعلامية الموقرة الأستاذ لطيفة عيسى البنوضة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل وهذا الوقت الذي تفضلت به علينا نحن في إذاعة البحرين.
1: العفو، بالعكس، أنا صراحة يعني اللي أشكر إذاعة البحرين على استضافتي، وأنا سعيدة أن أكون ضيفة عندك، سعيدة أيضا بوجود أخي وزميلي صديقي وجمال أستاذ عبد الناصر النعار. طبعا أبلغ تحياتي لكل من عمل معي وعلى رأسهم الأستاذ القديرة بدري عبد اللطيف والأخ عبد النبي حسين، وأيضا لا يفوتني إلا أن أشكر وزير الإعلام أيضا رمزان بن عبد الله النعيمي على أنه أتاح الفرصة لكل من عمل مع وزارة التربية والتعليم من بعيد أو قريب أن ينال حظا من التقدير سواء بالاستضافة أو

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جدلت الملك المعظم يستقبل رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية ويشيد بجهود العاهل الأردني في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية الأردنية وبالمواقف المشرفة التي تقفها الأردن دائما تجاه مملكة البحرين وشعبها وبدورها المشهود في تعزيز العمل العربي المشترك. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يثيره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس. وزير الأشغال يعلن طرح مناقصة المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع شيخ جابر الأحمد الصباح، مؤكدا أن الوزارة تعكف بالتوازي على استكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالمراحل اللاحقة لضمان تطوير الشارع بكامله وفق الخطط الشاملة. خلال لقائها بمجموعة من الممرضين والممرضات بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وزيرة الصحة تؤكد أن الكوادر التمريضية تمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية بما تطلع بهم من دور محوري في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية والوقائية والتأهيلية. وزارة الصناعة والتجارة تنظم حفلة تكريم دفعة رابعة من مبادرة سفراء حماية المستهلك التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تمكين الشباب البحريني وتعزيز مشاركتهم في نشر ثقافة الوعي الاستهلاكية. مملكة البحرين تدين وتستنكر المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت واستقرارها، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار وتهديدا للأمن والسلم الإقليمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: هنا أرض الحضارات الأصيلة
1: والقيم الرفيعة.
0: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تأتيكم على التردد
0: 102.3
1: FM. هنا البحرين.

0: صوت الأصالة والتجديد
1: من أخبار الديرة.
2: مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تبرز أهمية العناية بالبشرة واتباع الإجراءات الوقائية والتجميلية المناسبة للحفاظ على نظارة الصحة الجلد. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نسلط الضوء على هذه المجال في مجال العناية بالبشرة وصحة البشرة ونظارتها مع طبيبة الجلدية والتجميل الدكتورة نهى أمين، أخصائي الجلدية والتجميل.
3: يا مرحبا دكتورة نهى، وبداية ما هي أبرز التحديات وأبرز المشكلات الجلدية التي تتعرض لها البشرة خلال هذا الفصل، خلال فصل الصيف؟
4: نعم، والله يعني من أكتر المشكلات اللي بنواجهها في فصل الصيف هي التطبغات. طبعا ناس كتير يعني بتتعرض للشمس بفترات طويلة، فبيحصل عندها مشكلة التطبغات وبتجيلنا العيادة بتشتكي منها. دي طبعا صار لها حلول كتير، يعني من أأمنها دلوقتي الليزر، وكمان في مشكلة فرط التعرق، دي بتواجه ناس كتير قوي في فصل الصيف. مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا أصبح فرط التعرق مشكلة مؤرقة جدا، لكن صار برضو علاجها سهل مع وجود البوتوكس وحقنه. فالحمد لله يعني كل التحديات والمشكلات اللي بتواجه الناس في فصل الصيف بنقدر الحمد لله نوجهها ونحلها، وأصبح ليها حلول جيدة
3: الحمد لله.
2: نعم دكتورة نهى، ما هي أهم الخطوات للعناية اليومية اللي تنصحي بها للحفاظ على صحة ونظارة البشرة خصوصا في هذه الأجواء الحارة؟
4: طبعا أول نصيحة هي عدم التعرض

0: المفرط لأشعة الشمس لفترات طويلة.
1: نعم.
0: ناس كتير مع دخول فصل الصيف بيبتدوا ينزلوا على الشواطئ، يروحوا في الويك أند على المسابح، بيتعرضوا للشمس فترات طويلة وممكن يكون بدون استخدام واقي شمس، فبتحصل مشاكل كتير. فطبعا النصيحة الأولى هي عدم التعرض المفرط. تاني حاجة طبعا استخدام واقي شمس جيد بطريقة صحيحة وباستمرار، المواظبة عليه دايما حتى لو مش هنتعرض للشمس لفترات طويلة، حتى لو كانت فترات قصيرة مهم جدا استخدام واقي الشمس يوميا. تالت حاجة الترطيب المستمر للبشرة، حتى لو احنا في فصل الصيف ومفيش جفاف، لكن الترطيب المستمر صباحا ومساء مهم جدا للحفاظ على سلامة البشرة. واخيرا شرب كميات كافية من الماء، لانه في فصل الصيف بيحصل تبخر للماء الموجودة في الجلد، فشرب الماء بيعوض الماء المفقود، فيستحسن طبعا شرب كميات كافية من الماء من 2 الى 3 لتر في اليوم.
2: نعم. طيب دكتورة نهى، اختيار واقي الشمس المناسب لا شك بأنه أيضا من الطرق التي تعين على العناية اليومية للبشرة خلال فصل الصيف، فكيف من الممكن أن يكون الاختيار لواقي الشمس اختيار مناسب؟ ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس أيضا؟
0: طيب واقي الشمس، واقي الشمس أهم حاجة طبعا في فصل الصيف إن احنا نختار واقي شمس يكون فيه عامل حماية عالي، بنسميه SPF، الـ SPF Sun Protecting Factor، يكون مثلا فوق 50. ونختاره حسب نوعية البشرة، يعني لو البشرة دهنية يستحسن نستخدم اللوشن أو الملك، لو البشرة جافة يبقى نستخدم النوع الأتقل اللي هو الكريم. مع البشرات العادية كمان نقدر ننقي نوع الميال اللي لبشرة أكتر، ودلوقتي بقى في أنواع كتير، يعني بقى في السبراي، بقى في الأنواع اللي يعني سهل استخدامها. والمفروض إن احنا نحطه قبل الخروج بعشر دقايق تقريبا عشان نسمح له بالعمل قبل ما نتعرض للشمس، ويكرر كل ساعتين إذا كنا هنفضل متعرضين للشمس لفترة طويلة. بس
2: والطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس
0: هي الطريقة الصحيحة هي استخدامه قبل الخروج بعشر دقائق. ويوضع طبعا كمية مناسبة، يعني مثلا كل ساعتين نحط كمية بمقدار إصبع اليد على الوجه مثلا نوزعه كله. إذا كان للجسم أو لمساحات كبيرة طبعا لازم نحط كمية كافية، وهنا بيساعدنا مثلا السبراي أو اللوشن أنه يتوزع على الجسم كله.
1: دكتورة نهى، يعني عادة يقول لك سوي مثلا تقشير في وقت فصل الشتاء لا تسوينه في فصل الصيف، هل هناك إجراءات تجميلية أو علاجات آمنة ينصح بها خلال فصل الصيف وفترة الصيف لتحسين جودة البشرة؟
0: نعم طبعا، يعني بصي معظم الإجراءات آمنة، معظم الإجراءات التجميلية آمنة إذا تمت بطريقة صحيحة وإذا استخدمنا معها الإرشادات المناسبة. يعني هنقول أنه أأمنها مثلا هي إبر النضارة. إبر النضارة في منها أنواع كتير بتحفز الكولاجين، وفي منها مثلا سكين بوسترز

0: كل الإجراءات دي آمنة، الفيلر والبوتوكس آمن، في حاجات كتير آمن.
1: طيب ماذا عن العكس؟ ماذا ما يجب أن يتجنب في فصل الصيف من إجراءات تجميلية دكتورة نهى بسبب تأثير الشمس ويعني الحرارة؟
0: طيب مش هنقول نتجنب، ولكن نستخدمها بحرص، يعني نلتزم بالتعليمات اللي هيديها لنا الطبيب بعد الإجراءات دي. طبعا أشهرها التقشيرات زي ما قلتوا، التقشير لازم يستخدم بحرص شديد في فترة الصيف، ولازم نتجنب أشعة الشمس، ولازم نهتم بوضع المرطبات والكريمات اللي هيوصفها الطبيب بعد التقشير. وهنا ممكن نمر من التقشير بأمان في فصل الصيف. كمان الليزر، في تقشير بالليزر زي مثلا الفراكشنال ليزر، دي حاجات كلها مش لازم اعملها في الشتاء، بس اقدر اعملها في الصيف لو ظروفي مناسبه، ولو انا يعني هلتزم بالتعليمات هاخد نتائج هايله.
2: دكتورة نهى، يعني في ختام الأسئلة، هل هناك نصائح غذائية أو عادات صحية تنعكس إيجابا على البشرة خلال هذا الموسم؟
0: أكيد طبعا. أول حاجة النصائح الغذائية، ممكن طبعا هننصح بأكل الفواكه والخضروات لأنه فيها فيتامينات كتير ومعادن تمد البشرة بالاحتياجات اللي هي بتساعدها على النضارة والتماسك والتجديد. كمان أكل البروتينات، البروتينات بتساعد على تكوين الكولاجين فمهم جدا. وأكيد الدهون، يعني ما نقدرش ان احنا نوقف دهون تماما، الدهون مهمة كمان للحفاظ على سطح البشرة ترطيب البشرة. نقدر كمان ناخد الفيتامينات المناسبة إذا كان الشخص بيعاني من نقص في فيتامينات معينة، نقدر ناخد فيتامينات، دي من العادات الصحية اللي نقدر نعملها. وأكيد طبعا بقى نبتدي بقى نهتم بالتنظيف المستمر للبشرة والترطيب. الترطيب حاجة أساسية ومهمة جدا علشان البشرة تفضل صحية وتفضل نضرة وتفضل محافظة على حيويتها.
3: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تقبل طاعتكم يا ولدي يا أحمد.
1: منه ومنكم يا يبا. صج لين قالوا حلاوة الحج في تعبه.
0: الحمد لله.
1: زين يا يبا، أنت تبي تعجل ولا لا؟
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: صدق الله العظيم.
0: فيجوز للحاج التعجل بمعنى أن يبيت في منى ليالي 11 و12 وينهي حجه، وأما من تأخر فيبيت في منى ليالي 11 و12 و13 من ذي الحجة.
1: يبا أنت بتعجل صح؟
0: لا يا أحمد، هالمرة لا.
1: أنا بعد مثلك مستمتع في العبادة.
0: الله يثبتنا وياك.
1: آمين إن شاء الله.

0: احنا الحين في رمي الجمرات، وين نبتدي؟
1: من السنة ان نبتدي بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرمي كل واحد بسبع حصيات قائلا الله اكبر. احمد، سبعة وسبعة وسبعة، كم المجموع الكلي؟
0: ما يبي لا شيء، 34.
1: 34 غلط، 21. لا حول ولا قوة الا بالله، الظاهر يا احمد انك ميح في الرياضيات.
0: زين يبا، متى وقت الرمي؟
1: وقت الرمي من زوال الشمس وهو الظهر الى الغروب. يسن للحاج يا احمد بعد ان يرمي الجمرة الصغرى ان يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن ايضا بعد ان يرمي الجمرة الوسطى ان يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فأنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.

0: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟ هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، صقر وقف.
4: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ايش فيك بطيت؟ الناس ضحى؟ كل يوم ما تطلع الشمس الا انت هني؟
1: رحت اوصل الملا اسماعيل بيت فضل النقعي ونطرت لين خلص وصلت بيته.
0: وش صاير؟ احد فيهم مريض؟
1: يي مسلم.
0: مسلم؟ وش فيه؟
1: سنان بخوخه، الله ينتقم منه، كسر الكبه بالعصا.
0: شلون؟ سنان طاق مسلم؟
1: المسكين ما يعبر حتى يوقف.
0: لا والله ما يستاهل. وبوش قال؟ استانس على افعال سنان يعني؟
1: ابو شمتان فيه.
0: والسبع جمعان؟
1: جمعان مبراضي بس ما يقدر يقول شيء.
0: بيقول بيه اليوم اللي بيقول فيه كل اللي في خاطره. بس اصبر علي يا عويد، اصبر علي.
1: وايش بتسوين؟
0: بتشوف ايش بسوي، بس خلي الكلام سر بيني وبينك.

0: سمعت اللي سواه في مسلم؟ كسر الكبة الثنتين.
1: سمعت ورحت أزوره، بس عيال النقعي ما خلونا ندش البيت.
0: شلون كذي؟ وصلت بالمواصيل إنه يمد يده على عيال شريبة؟
1: وين بيروح؟ هذه غلطة ولازم يدفع ثمنها غالي. كان كسر الكبة مسلم إلى اليوم، اللي بيكسر العظامة يدي وريوله.
0: اللوم على أهل شريبة، هم اللي عطوا السكين وسلموا لأرقابهم وهم راضين.
1: شوف شوف شوف الخيل من السيف إلى رأس حالة الشعن، كلها حوطوها بسعف وبنانا داخلها بيتش كبرى وميلس ومطابخ.
0: يعني أسنان نيتي يقعد في شريبة؟
1: من قال لك إن أسنان لني يطلع من الديرة؟ أسنان ما يهني إلا ما لني يطلع. أسنان يه حتى يقعد يحلب الغنم ويخرف النخل.
2: صقر صقر، تعال خلينا نشوف صاير. تعال يلا.

0: لمتى بعد نصبر؟ لمتى بعد نصبر يا عم عثمان؟ لين نموت؟
1: لهواش ما بيأكل عيالكم.
0: احنا ما رحنا نتهاوش، احنا رحنا مباري حضورنا. وقفوا لنا عيال النقعي وقفة شوي إلا مطرشين علي البنباسية وطاحوا فينا طق بالعصي.
1: زين ما طاحوا فيكم طق بالفشق.
2: وهذا اللي بيصير ان عدتوها مرة ثانية.
0: وياي لين الهنية عدو الله، واصلنا الهنية الظالم.
2: انا يا اتفاهم مع العقال.
0: انت الياهل.
1: بس يا غانم بس، انطم ولا كلمة، الريال في مجلسي. طلعوا برع، طلعوا برع كلكم، برع برع كلكم.
3: زين صقر قول لي ليش ما كذي صكوا على روحهم؟
4: اسنان عرف يختار الوقت المناسب اللي يملي فيه شروط على ابوي.
3: شروط؟ بعد عنده شروط؟ شاب لي اكثر من اللي حصله.
4: يبغى يملك شايبه، بس الحين يبغى يملكها بالورق بالقانون.
3: وابوك بيسكت له؟
4: ابوي موقفه ضعيف، عيال شاهين يضغطون عليه منصوب واسنان منصوب.
3: ايه وانت الصاج الله يستر.
5: شلون ما تبيهم يستحمقون؟ شلون بس وانت سديت عليهم الطريق؟ يبون يشوفون لقمتهم ولقمة عيالهم، يبون يترزقون. اللي مهو بعارفين شلون يوصلون خشبهم ولا شلون حق حضورهم ومناصبهم.
2: الأمر سهل وكل شيء ينحل بالتفاهم. ولو انتوا جاييني ما صار اللي صار.
5: جزاك الله خير، هذه انت عرفت المشكلة ومن فضلك حلها واكسر الشر.
2: البحاحير والحضارة وأصحاب المناصب يقدرون يمرون من أرضي وقت ما يبون، ولا حد يعترض طريقهم لا في ليل ولا في نهار.
5: جزاك الله خير، فرحتني وبرت قلبي.
2: بس بشرط.
5: شرط؟ وشنو الشرط؟
2: يعطوني قلاطة من صيدهم.
5: قلاطة؟
2: ثلث ما يصيدونه من السمك.
5: ثلث ما يصيدون؟ بس هذه وايد وحرام.
2: لو واحد غيري طلب عليكم بيزات، لكن انا بساعدكم يا عيال شاهين.
5: بس

0: أنا ما قلت لكم لا تروحون تهوشوا، ما قلت لكم صبروا.
1: صبرنا صبرنا وايد يا عم عثمان، صبرنا لين خلت بيوتنا من اللقمة وشفنا عيالنا يتطوون من اليوم.

0: أشوفك ما تسألني عن مريم يا سند.
1: قلت لك من أول ما في فايدة.
0: ودريت إن طلقوها.
1: دريت. عيال النقعي يمشون طريق مزروع بالشوك وبي الوقت اللي ما بيعرفون وين يحطون ريولهم.
0: بس مريم هي الضحية. مريم اللي عمرها ما ضرت أحد صارت دفعت البلا حق الشريبة كلها.
1: وانش فيها دا سويه؟ من يصير شيء قلت لي مريم مريم مريم أنا مو من أهلها. مريم لها من هو أقرب مني.
0: تستحمق الحين؟ تستحمق لأن مريم في ضيج وانت مو بقادر تمد لها يدك؟ ظنيتك تحبها.
1: وش فايدة الحب؟ إيش فايدته؟ مريم تزوجت ولد عم
0: مغصوبة. مريم تزوجت جمعان مغصوبة وانت تدري.
1: حتى ولو كانت مغصوبة اسمها زوجته ما يصير أقول له روح طلقها.
0: وهذا هو طلقها.
1: طلقها حتى تتحقق مصالح عيال النقعي. هذه لعبة.
0: وانت ترضى على حبيبتك تصير لعبة؟ ترضى على حبيبتك تنباع وتنشر مثلات السلعة؟ ترضى علي يا سند؟
1: أرضى عليك.
0: إينا مريم هي أنا. أنا ومريم بالسوية. إذا رخصت بمريم اليوم باشر ترخص فيني. إذا ما مديت يدك حق مريم اليوم باشر تشوفني أغرق قدامك وما تمد لي يدك.
1: شو الكلام يا لولو؟ أنت أختي اللي ما عندي غير. أنت حبيبة قلبي. لا تصيحين.
0: مريم كانت شادة بك الظهر ومعتمدة عليك وخليت بها.
1: سنان كسر ركب مسلم يوم سمع أنه يبي يتزوجها.
0: مسلم ريال سوى اللي عليه وبقي أنت. خلني أحس أن عندي أخو بيحميني في وقت الضيج. وخل في بالك أن مريم بنت النقعي هي لولو بنت صالح بنت سند.

0: دنياك لو ظلمت لو زاد مايلها تقدر وفيك الأمل تقدر تمايلها يمناك لو ينكسر يسراك مايلها درب الشمس لو صعب لو صار وش طوله لو كل سنين القهر عرضه مع طوله امشي ولا بالطفل في يوم بطوله باكر تشوف العدل ويطيح مايلها.
1: ما كأن الثلاث أشهر طافت يا أبو مسلم.
2: ما شاء الله عليك قاعد تعد الأيام يوم بيوم.
1: اللي في مثل عمري يتحسر على كل يوم من عمره. اليوم اللي يروح ما يرد يا فضل.
2: أي والله صدقت ما يرد.
1: علي الله نبي نملك بأسرع وقت وهاي سفر وابي أتزوج قبل السفر.
2: يا يا في الوقت اللي يعجبك احنا حاضرين طال عمرك أي وقت.
1: الليلة
3: من علي يا لولوة.
4: مريم
3: خشون عندكم يا لولوة يبون عرسون على أسنان.
4: وشلون شردتي من البيت؟
3: مسلم هو اللي شردني قال لي روحي تشوفي لك أي مكان خشي فيه قال لي شيلي بروحك هيا لين قاعد عزميني باضعون بيش في أسنان.
4: تعالي تعالي يا مريم تعالي.
5: مريم
4: مريم شردت من عند أهلها وياك تطلب حمايتك يا سند.
3: خلوني أموت عندكم ذبحوني ولا تخلوني أبات ليلة واحدة عند أسنان. رحموني عندي حدا روحني غيركم. هكو مناو
6: لولوة أعطيني اتفاق المعلق على الطوفة أنت وركبة فوق البنقلة.
5: غدا نلتقي
7: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: ألمحك صدفة.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك مع

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك، وأنه من يدأب قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. قالوا في الأمثال:

0: الفقر ابن الكسل، ليس من ثوبه يعرف العاقل. كثرة الكلام تصم الآذان، والعطاء القليل أفضل من الوعد. قيل في غنى النفس: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في التقوى: التقوى هي العدة الباقية والجنة الواقية، سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء. شرف الدنيا في ظاهر التقوى، وفي باطنها عزة الآخرة. عفة مع تقوى خير من سرور مع فجور، ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر

وبالتفكير داخل هذا الصندوق. التفكير خارج الصندوق يعني فتح مساحة الحرية والخيال أمام الإنسان عشان يأتي بفكرة مختلفة ومميزة. لكن في كثير من الأوقات سقف الحرية المرتفع وغياب الحدود في منطقة تفكيرنا ممكن يأتي بنتائج عكسية. هذه الفكرة عبر عنها البروفيسور في جامعة جنوب كاليفورنيا جون سيلي براون لما قال: على عكس الأقوال السائدة، الخيال والابتكار مدفوعان فعلياً بالقيود، ويمكن أن يؤدي الكثير من الحرية إلى التعثر. خلونا ناخذ مثال علشان نقرب الصورة. لما تبتدي في التخطيط لبيت المستقبل، وتحديداً تصميم هذا البيت، وتبدأ في البحث العشوائي بدون أي سقف أو قيد عن مدارس تصميم المنازل وأشكال الغرف والديكورات المستخدمة، بتلقى نفسك تسبح بدون هدف في بحر واسع من الخيارات، وهذه الخيارات ممكن تضيعك وتشتت أفكارك أكثر مما تلهمك بأفكار جديدة ومبتكرة. لكن إذا حددت مساحة بحثك ببعض العناصر مثل تفضيلاتك الشخصية وطبيعة اهتمامات واحتياجات أفراد أسرتك، بتلقى أن عملية التفكير الإبداعي بدأت تصير معاك أسهل وأوضح، وبتقدر في الغالب توصل إلى نتائج مبتكرة وعملية في نفس الوقت. المفارقة في موضوع التفكير خارج الصندوق هي أن على الرغم من كون هذا التعبير يشير إلى التجدد والابتكار والتخلي عن الطرق التقليدية في التفكير، لكنه يمثل لدى بعض الباحثين نظرة تقليدية لمفهوم الابتكار. درو بويد الكاتب المتخصص في الابتكار والإبداع يقول إن استخدام أداة العصف الذهني، وهي واحدة من أدوات التفكير خارج الصندوق، نادراً ما يأتي بالابتكار الحقيقي، لأن هذا العصف إذا تم بدون الاستعانة بما في الصندوق من مشاكل وتحديات وموارد، بيوصلنا إلى أفكار وحلول ما لها علاقة بالمشاكل اللي نحاول حلها أو الأهداف اللي نسعى لتحقيقها، أو بيخلي أفكارنا مجرد أحلام وردية ما لها أرضية تخلي تحقيقها ممكن على أرض الواقع. التفكير خارج الصندوق أحياناً يحرمنا كذلك من ميزة في غاية الأهمية، وهي إمعان النظر في الأفكار والمعلومات والأساليب والعناصر اللي نملكها داخل الصندوق. ففي بعض الأحيان يكون التحدي أو المشكلة اللي نواجهها تتطلب حل بسيط جداً، وهذا الحل يرتكز بشكل أساسي على الحلول اللي جربناها مسبقاً مع بعض التغييرات البسيطة. في هذه الحالة المسارعة نحو التفكير خارج الصندوق ممكن تخلينا نبتعد بشكل كبير عن الحل اللي نحتاجه، وتعقد المشكلة أو التحدي أكثر وأكثر بسبب قلة انتباهنا لما هو داخل صندوقنا بالأساس. هني يطرح كثير من المتخصصين مفهوم يدمج الطريقتين، التفكير خارج وداخل الصندوق معا، وهو ببساطة التفكير خارج الصندوق بعد اكتشاف ما بداخل الصندوق. فمثلا لو كنت تفكر بفتح محل تجاري وحاب تحدد نوعية السلعة أو الخدمة اللي بتوفرها، ممكن تكتشف أولا العناصر اللي داخل صندوقك الخاص، وهي رأس المال والمهارات والمعارف اللي تملكها والنواقص الموجودة في السوق اللي حاب تشتغل فيه واحتياجات العملاء واهتماماتهم. وبعدها تبدأ تفكر خارج الصندوق، ومن الممكن كذلك أنك تعيد اكتشاف حدود صندوقك الخاص وما هو خارج هذا الصندوق، وتنظر إلى مسألة الصناديق كلها من زاوية أخرى. وفقاً لمقولة الروائي الفرنسي مارسيل بروست، الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تتمثل في البحث عن أراض جديدة، ولكن في وجود عيون جديدة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول التفكير خارج الصندوق ليس بالضرورة الوسيلة الوحيدة والأفضل للابتكار، لأن القيود إذا وضعت بالشكل المناسب ممكن تخلق تفكير إبداعي

0: أفضل وأنسب لأهدافنا، ولأن صناديقنا الخاصة فيها الكثير من الأفكار والمعلومات والأساليب اللي تستحق إعادة النظر فيها قبل القفز خارج الصندوق. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
4: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس أو أي حقن طبي، تعتقد أنه مجرد سالفة تنفيخ أو تجميل. يجب النظر إلى جميع هذه الإجراءات على أنها إجراءات طبية بالمقام الأول، ولها دواعي علاجية كثيرة، وقد تكون أيضاً لها دواعي تجميلية. عشان أكون معك صريحة ونفس ما أكرر دائماً، ما في إجراء على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، وما في دواء أيضاً على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائماً الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك. نادرة إن شاء الله غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو، وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح النتيجة راح

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: ليس في استطاعتنا يا عزيزي المستمع أن ندرك مدى التقدم الذي أحرزه الإنسان في مسيرته الحضرية إلا إذا تصورنا في الخيال روعة انتصارنا على عنصرين خطيرين حاول دائماً وضع الإنسان في سجن لا مخرج منه:
1: عنصر الزمن وعنصر المسافة.
0: دعونا نرجع في الزمن إلى 100 عام

0: المريخ قد هبطت على سطح الكوكب في الساعة 7:40 هذا الصباح، أي منذ 10 دقائق فقط، وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول.
1: من الظلم أن يعزى هذا الانتصار إلى عنصري الزمن والمسافة إلى رجل واحد بعينه، غير أن من العدل أيضا أن نقول إن رجلا بعينه أسهم في هذا الانتصار بأوفى نصيب حين قدم إلى البشرية 1843 اختراعه المذهل
2: التلغراف.
1: أليس من العجيب يا سيد مورس أن يكون ميدانك هو الفن، ثم يكون انتصارك في ميدان علمي بحت، ميدان الكهرباء؟
0: صدقت يا سيدتي، الأمر عجيب حقا، لولا أن الله خلقني بطبيعة عنيدة. قالوا لي يوما إنك لا تفهم شيئا في الكهرباء، فقررت أن أفهم كل شيء فيها. وأذكر حين كنت طالبا بجامعة ييل، وأثناء محاضرة للأستاذ داي عالم الكهرباء المعروف، حينئذ أنعكفت على لوحة أرسمها له.
3: يا سيد صامويل مورس، يبدو أنك لا تعبأ

0: أردت أن أدرسها على الذي أسماها الطفل الوليد أمبير. ذهبت إليه في فرنسا ولزمته عاما كاملا، وشغلتني بالذات تجربة بعينها أجراها أمامي عشرات المرات، شغلتني حتى عن الاستمتاع برحلة العودة إلى أمريكا في الباخرة مع أمريكي آخر هو الدكتور جاكسون من المتعمقين في عالم الكهرباء. دكتور جاكسون، ماذا تعرف عن الكهرباء المغناطيسية؟
1: الكثير. ما للفنانين والكهرباء؟
0: لقد شاهدت في باريس تجربة مذهلة. رأيت دكتور أمبير يلف سلكا طويلا جدا على قطعة من الحديد، ثم يمرر في السلك تيارا كهربيا فيتولد على قطبي قطعة الحديد مغناطيسا يجذب برادة الحديد، فإذا قطعت التيار أرخاها وتركها تقع.
1: أي عجب في هذا؟ إنها نظرية صحيحة علميا.
0: معنى هذا أن في الإمكان خلق هذه المغناطيسية في بوسطن مثلا، بينما مولد التيار في باريس،
1: بشرط أن يربطهما سلك عبر المحيط. طبعا هذا ممكن نظريا.
0: ألا يضعف التيار على طول هذه المسافة الكبيرة؟
1: بالطبع.
0: أليس من الممكن أن يقوى التيار في محطات متفاوتة البعد؟
1: كل هذا ممكن نظريا.
0: إذن في الإمكان بطريقة ما تبادل الكلمات بين باريس وبوسطن بهذه الوسيلة.
1: أتعني أنه بمجرد جذب المغناطيس لبرادة الحديد ثم إرخائها تخلق وسيلة لنقل الكلمات؟ وضح فكرتك، إنها مثيرة رغم غرابتها.
0: إنما هي مجرد أفكار، أفكار تراودني في ساعات الملل التي أعانيها على هذه الباخرة.
2: هل كنت تدرك ساعتها بوضوح أنك على وشك الوصول إلى اختراع التلغراف؟
0: ليس بالوضوح الكافي. كان الشك يراودني في قدرة النظرية على الصمود أمام التجربة العملية. لذلك فور عودتي إلى بوسطن أقمت معملا على نسق معمل أمبير، وجعلت من زوجتي لوكريزيا مساعدا لي.
3: ولكن بالله كيف أساعدك يا سام وأنا لا أعرف فائدة هذه الأسلاك التي نشرتها في أنحاء البيت؟
0: الفكرة بسيطة جدا يا عزيزتي. هذه الأسلاك كلها تنتهي بهذه البطارية، وفي الطرف الآخر للسلك الرئيسي هذه الإبرة الدقيقة قرب الملف ذي المغناطيس. وها أنت رأيت، كلما أرسلت التيار من البطارية جذب المغناطيس الإبرة وجعلها تنحرف عن المكان المثبتة فيه، وبذلك تخط على الورقة خطا، فإذا قطعت التيار عادت إلى مكانها وخطت نقطة.
3: وما معنى ذلك؟
0: معناه يا عزيزتي أنه لو مر تحت هذه الإبرة شريط مكسو بالشمع لخطت عليه نقطا وشرطا حسب إرسال التيار وقطعه. فلو كانت لهذه النقط والشرط معان في الحروف الأبجدية لأمكنني أن أبعث بأية رسالة من هنا إلى طرف السلك الآخر في أي مكان.
3: وأين تضع هذه الأسلاك؟ تحت الشوارع؟
0: تماما، في أنابيب مجوفة.
3: سام إنك خيالي جدا.
0: بل واقعي أكثر مما تتصورين. سأعرض اقتراحي على علماء أمريكا فور عثوري على طريقة تقوية التيار في المسافات الكبيرة.
3: وفور عثورك على من يصدق بمسألة النقط والشرط والشريط المكسو بالشمع.
2: بعد نجاحه في تقوية التيار على طول المسافة بدأ يكتب شفرة التلغراف. كانت أول الأمر طويلة ومعقدة، ثم بدأت تسلس وتقترب من البساطة، وانتهت إلى مجموعة محددة من الشرط والنقاط. ثم أجرى أول تجاربه أمام لجنة من الكونغرس، واختار أعضاؤها جملة طويلة معقدة لاختبار الجهاز الجديد.
0: أيها السادة، إن الجملة التي كلفتم مساعدي في غيبتي بإرسالها عبر التلغراف هي
4: Attention the universe by Kingdom's Night Wheel.
5: يا لله، تماما
6: تماما يا سيد مورس، هذه هي الجملة بعينها، كل حرف فيها صحيح.
2: وبدأ التفكير في استخدام الاختراع في الحياة العملية، وقدمت اللجنة قرارا لاعتماد المال اللازم، وعرض للبحث في الجلسة الختامية للكونغرس يوم 1 مايو سنة 1843 ميلادية، وكان أمام الأعضاء 40 قرارا قبل قرار مورس.
4: ماذا ستفعل يا سيد مورس إذا تأجل نظر القرار؟
0: لست أدري، فإني مدين لصاحب الفندق ولا أستطيع مغادرة واشنطن إلى بوسطن دون أن أسدد ديوني. أليس هذا مؤسفا؟ مخترع التلغراف لن يجد في الصباح ثمن

0: الإفطار.
1: وهذا ما حدث فعلا.
2: صباح الخير يا سيد بورس، هل تمت الموافقة أمس على القرار الخاص باختراعك؟
0: كلا لسوء الحظ.
2: يا للأسف، سنضطر إذن إلى الانتظار عاما آخر.
0: يبدو هذا.
2: هل أعد لك الإفطار يا سيدي كالمعتاد؟
0: كلا أشكرك، سأكتفي بالقهوة.
2: حسنا كما تريد، رغم أن هذا الصباح البديع يغري بوجبة شهية.
0: سأكتفي اليوم بالقهوة، شكرا.
3: هل ستعيش في واشنطن على القهوة؟ أم ستستدين ثمن تذكرة العودة؟
0: الحق أنني لا أدري ماذا أفعل. حين يأتيني صاحب الفندق بالقهوة سأوضح له الموقف دون مغاربة.
4: أستاذ مورس، أستاذ مورس، أهنئك يا أستاذ مورس.
0: على ماذا يا سيدي؟ على أنني لا أملك حتى ثمن هذه القهوة؟
2: لقد وافق الكونغرس على القرار، جاء إلى هنا مندوب من سكرتيرية اللجنة بهذه الورقة. لقد منحوك يا سيدي 30,000 دولار للبدء في استخدام التلغراف.
0: سيدي اسمح لي أن أدعوك إلى مشاركتي في أروع وأفخم وجبة إفطار يستطيع مطبخك أن يقدمها. أتعرف أول جملة سأبعث بها إلى زوجتي عبر الأسلاك الأولى للتلغراف؟
2: ستقول لها احضري حالا.
0: كلا، بل سأقول دعوت أحد الأصدقاء على أروع وأفخم وجبة إفطار وليس في جيبي غير ربع دولار.
1: وبفضل صامويل مورس يا عزيزي المستمع، استطاع الإنسان أن يقف على الأرض شامخا، وأن يهبط إلى قاع المحيطات ثابت الجنان، وأن يتجه تياها نحو كواكب السماوات، متحديا في كل الحالات عنصري الزمن والمسافة.
3: ولم لا؟ وقد قهرهما في يوم كيومنا هذا من مايو،
1: يوم الأول من مايو سنة 1843 ميلادية.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: والله رسالتي حق الكل اللي يبي يعني يقتني بالمقتنيات التراثية والخصة حق مملكة البحرين، إنه يبتدي مثل ما نقول إحنا من الصفر، لا يبتدي بشيء أعلى وهو يبتدي يعني بيخلي بنفسه إنه ما يقدر يوصله. أول يبتدي عن العملات أو البحرين الكونز، العملات الحديدية ولا المعدنية مثل ما يقولون، تالي على هذه الأنواط

وبالتالي يبتدي شوي شوي اللي يطور نفسه. وأنا بعد مستعد لو أي أحد يبي يعني يعطي فكرة عن المقتنيات التراثية يقدر يشرفني في متحفي، وأنا حاضر حق أي واحد.

0: العظمة، عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة، عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. في الأوقات التي تعبر فيها الأوطان وأصعب اختباراتها، تظهر الحقيقة كاملة بلا أقنعة، وتتكشف معادن الدول وشعوبها في لحظات لا تحتمل التردد. ومملكة البحرين وسط مشهد إقليمي شديد التوتر، واجهت مرحلة أمنية لم تشهدها من قبل، بعدما تحولت سماؤها إلى ساحة لهجمات متواصلة استهدفت الإنسان والمنشآت ومقومات. حتى عبرت البحرين هذه المرحلة بثقة دولة تعرف كيف تحمي أرضها وتصون شعبها. وفي المقابل كان الوعي الشعبي حاضرا بالمشهد نفسه، شعب التف حول وطنه وتمسك بوحدته، وأثبت أن قوة البحرين لم تكن يوما في إمكانياتها فقط، بل في تلاحم أهلها وإيمانهم بهذا الوطن. واليوم تستحضر مملكة البحرين تلك المرحلة بعين ترى حجم التحدي، وبقلب أكثر يقينا بأن هذا الوطن سيبقى متماسكا، عصيا على الفتنة، ثابتا بقائده وشعبه ورجاله الأوفياء. ابقوا معنا.

0: عودة لكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد، أهلا بكم وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك في استوديو مركز الأخبار. سوف نواصل الحديث سعادة السيد محمد، ولكن بعد أن نتابع مع ضيفي الكريم ومعكم مشاهدينا كلمة معالي وزير الداخلية التي ألقاها يوم أمس خلال لقائه نخبة من أبناء الوطن، ونعود للإبحار في مضامين هذه الكلمة المهمة.
1: أنا في الواقع ما تطرقت إلى تفاصيل الاعتداء اللي صار علينا، باعتبار أنه يمكن أن سبق أن تم الحديث عنه، لكن مو بخطأ أن احنا نذكر بعض يعني التفاصيل والأرقام. أن احنا في أول يوم كانت الهجمة علينا في يعني 60 صاروخ مسيرة في يومه، و الملاحظ أنها كانت يعني على أهداف بدقة موجهة، قبلت 722 صاروخ مسير، أي بمعنى يعني هجمة لكل كيلومتر مربع، خزان غاز الأمونيا في ستر. لولا أن الشركة جزاهم الله خير كانوا واعيين وضمن سياسة الحكومة، وتم إفراغ هذا الخزان من ما فيه، كيف كانت النتيجة؟ كم كانت الخسائر في أهل المنطقة؟ فاللي أطلق هذه يعني المسيرة ما فكر في الخسائر، ما فكر في الأرواح، وإلا القصف اللي صار على المنامة في عمارة فيها مكاتب وتروح ضعيتها بنت كانت التسحر طالعة من بيت أهلها وما رجعت، الله شهيدة بنت 21 سارة دشتي. كيف ننسى هالأمور؟ هذا اعتداء لا يمكن أن ننسى، وموقفنا منه لابد أن يكون واضح. لم يسبق أن حدث علينا اعتداء مثل هالاعتداء، ولا أحد فينا الحاضرين شهد اعتداء على البحرين مثل ما شهدنا كلنا اليوم، ولازم هذه ما ننسى. الله أعلم كيف كانت الأمور لو أن ما في تصدي إلى هذه الصواريخ أو هذه الطائرة، كيف كان حالنا؟ الحمد لله على كل حال الرجال كانوا موجودين، وكانت النظرة لطويل العمر اللي شافها وهو شاب في مقتبل حياته العسكرية بأهمية تشكيل وبناء القوة الوطنية حق هاليوم، وكان اختبار في الواقع أن احنا انتقلنا من حالة سلم إلى حالة عمليات خلال ساعات، وهذه أصعب الأمور اللي يمكن تواجه أي قوة أو أي جهاز، ولكن والله الحمد كانت الكفاءة عالية من اللحظة الأولى، جزاهم الله كل خير. اليوم من يقف على منبر ما يحس إنه ملاحق ولا يحس أنه مهدد ولا يحس أنه غير قادر أنه يتكلم. مر علينا اعتداء وأنا أقرأ الخطب اللي طول كأن شيء لم يكن، ما يقدر الخطيب يتكلم، خايف من التهديد اللي بيه، أو بالأحرى خايف على رزجه،

أقل شيء أن يبعدون عن الناس اللي يصلون عنده. هذا الشيء لازم نضع له حد. نبي البحرين تكون مثل ما كانت، واللي متضايق من شيء يخبر بنشيله عنك، وهذه الوصاية اللي عليك شلناها. لازم الناس يحسون أنهم أحرار، ما تمارس عليهم وصاية من الخارج. صبروا سنين وسكتوا مروعينه، وأنا أقول الكلام اللي أنتم ما تقولون، أنا أقول عنكم، لكن ودي من بكرة أنتم تقولون، وخلكم أحرار في بلدكم. شؤون المذهب هذه شؤون الواحد خاصة، لكن التدخل في سياساتنا من الخارج لا. المهم أن الناس ترتاح، وإحنا تحملنا كلنا سنين، وكانت على حساب أمننا وعلى حساب فكر الشباب اللي صار له 47 سنة يتغذى بهذا المفهوم. فهذه دورنا أن احنا نفهمهم، والأمر موضوع ثقافة اليوم. كيف تشرح لهم؟ أنتوا جزء منكم مر عليه، الكبار منكم عرفوا الوضع ما هو قبل الثورة، أما الشباب ما شاف قدامه إلا هالأمر الحاصل والهيمنة اللي جو الهيمنة اللي عشنا فيه، والتسلل اللي صار مو على البحرين، على دول عربية أخرى، والأمثلة واضحة. لكن حجم الشيء اللي صار عندهم يختلف. احنا البحرين فيها خير، ولا ننسى عروبتها، هي الأساس.

0: في طريقهم لا تسمع، لو فيهم خير فأروح، فإن شاء الله أن الأمور الطيبة جاية. والبحرين تحملت الكثير من التدخل، وأنا قلتها في كلمتي وبارد أقولها، إحنا فعلا صبرنا على الأمر حتى لا يقال والله أن إحنا استهدفنا طائفة، لكن في الواقع لكل شيء حل، كل شيء حل. أن توصل أن بلغ بالناس أنهم يوقفون ويعيدون إيران تضرب البحرين، ما يمكن أن يحدث. فإحنا كنا نتعامل مع الناس اللي تحت، ولكن التغذية ماشي، لا خذ اللي فوق واللي من عقبهم إن كان حد معاهم بعد يتحمل مسؤولية. فإحنا لازم ننظف البحرين ونخليها لكم بيئة صالحة للعمل بدون ضغط، مواطنين أحرار في بيوتهم مرتاحين، لا أحد يمارس ضغط عليهم، قانون واضح وحقوقنا نعرفها، لكن هذا الوضع كان يحتاج تعديل وتم تصحيح، واحنا تونا في البداية لازم نكمل، والحمد لله على كل حال. مشكورين يا جماعة، والله يوفقنا وياكم وما في الخير.
1: اهلا بكم من جديد ضيفي الكريم. طبعا يعني سمعنا للتو كلمه معالي وزير الداخليه، كيف تقرا الرسائل العميقه التي حملتها هذه الكلمه، ويعني بحجم الاعتداءات التي تعرضت لها مملكه البحرين وخطوره ما كان يخطط لها؟

0: من الحاضر. فلذلك عندما جاءت هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة ووجهت علينا أكثر من 720 صاروخ، كما قال وزير الداخلية، نفذ الصبر وللصبر حدود في كل شيء. هذه الإجراءات الآن اللي نتخذها أصبحت يعني مكشوفة لكل المواطنين. أي مواطن مخلص لبلده يرى هذه الصواريخ والمسيرات تضرب في السماء، وللأسف في بعض المواقع الحيوية في مملكة البحرين، ويؤيد ذلك. هذا الشيء اللي كان صعب على كل مواطن يتقبله، وكان لابد من وضع الحد النهائي لمثل هذا الفكر الذي يغزو الهوية الوطنية.
1: بالتأكيد
0: احنا كمشرعين يحكمنا دستور مملكة البحرين، تحكمنا القوانين وتحكمنا توجيهات جلالة الملك الذي أرسى قواعد هذه الدولة التي احتضنت جميع أبنائها، دولة بناء وتقدم وازدهار. ولكن هذا الفكر كما قال وزير الداخلية، في دول عديدة عندما يدخل هذه البلدان يهدم هذه الأوطان ويحولها إلى دول فاشلة، ويكون مصير شعب هذه البلدان التهجير والفقر. ونحن يعني بفضل الله بلد خير مثل ما تفضل وزير الداخلية الله يحافظه. احنا لازم الآن نتصدى لمثل هذا الفكر، لأن فكر يعني لا أعتقد أنه ينتمي إلى أي دين أو مذهب، ولا يمثل شعب مملكة البحرين. شعب مملكة البحرين نستحضره في الحضور الذي كان عند وزير الداخلية. كل طوائف مملكة البحرين وكل الشعب كانوا حاضرين عند وزير الداخلية ويسمحونه. نستحضره في مجلس النواب الذي يمثل كل شعب مملكة البحرين وقال كلمته. شعب مملكة البحرين اليوم متحد والصورة عنده واضحة تماما، وكما قال وزير الداخلية أن احنا صبرنا فقط لنقول أنه لا نستهدف طائفة. لكن عندما تصل هذه الأمور ويكون هذا الفكر يسيطر، يحاول أن يسيطر ويرهب كل من يعارضه ولا يسمح لأحد بأن يقول كلمة الحق، فيجب هنا أن تتدخل الدولة وتصلح هذا الأمر الذي استمر طويلا.
1: بالتأكيد
0: كلمة وزير الداخلية يعني كان لها تأثير كبير، وكلمة رسمية من مصدر مسؤول في الدولة تؤكد أن البحرين وطن يحتضن الجميع، ولطالما اتسع صدرها للجميع. ولكن هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي كشفت لنا الصورة الحقيقية ووضعت كل مواطن بحريني أمام مسؤوليته الوطنية، يجب عليه أن يلتف حول هذا الوطن. وطنك لا بديل لك عنه. إذا كانت هناك عندك ولاءات خارجية فأنت هناك في مشكلة فيما تحمله من أفكار. البحرين للبحرينيين، البحرين في محيطها وخليجها العربي المسلم، البحرين ببنيتها التي تحتوي وتضم جميع أبنائها المتعايشين الأخوة منذ سنوات طويلة. إذا يعني إذا هذه المرحلة المفصلية في تاريخ مملكة البحرين، هو تجبرنا وتلزمنا كل مواطن من جميع الطوائف أن احنا نتوحد تحت قيادة جلالة الملك الذي ضم الشعب كله، الذي ضم المواطنين كلهم، فتح المجال للحرية وحرية التعبير المسؤولة، وكان الراعي الأول لبناء وازدهار هذا الوطن. احنا اليوم لازم نلتف حول قيادة جلالة الملك، نلتف الشعب بعضه البعض. احنا مستحيل انسان يستهدف طرف اخر في الوطن، احنا ابدا لا نسمح كما قال وزير الداخليه. ولكن احنا اليوم نتكلم عن هذا الفكر الذي عندما شحنت سماء مملكه البحرين بالصواريخ وضربت بعض المواقع الحيويه واستشهدت ساره دشتي، ماذا لو كانت ساره دشتي اختك او بنتك؟ هذه كان ممكن يكون في أي لحظة بمملكة البحرين. يعني هذه الظرف اللي احنا وضعنا فيه، يعني وجب علينا قيام مسؤوليتنا المواطنية. كل فرد وليس فقط المسؤولين في الدولة، كل فرد يحب وطنه ويخاف عليه، لابد له اليوم انه هو يعرف ان احنا امام مصير. اما ان احنا نلتف حول هذا الوطن جميعا و ننقذ هذا الوطن من براثن هذا الفكر المتطرف، أو أن احنا نكون مثل هذه البلدان اللي سيطر عليها هذه الفكر وهدم بنيتها التحتية وهدم إنسان

0: نيتها. فكلمة وزير الداخلية كانت كلمة مهمة جدا، وأدعو إلى كل مواطن بحريني مخلص لهذا الوطن أن يستمع لها جيدا وأن يضعها نصب عينه ويعرف ما هي سياسة الدولة في ذلك، وما هو الشيء الذي تستهدفه الدولة من حماية مواطنيها من ذلك.
1: أيضا معالي وزير الداخلية يعني في كلمته ذكر أو تحدث عن استقبال مملكة البحرين ل 722 صاروخا وطائرة مسيرة، ماذا يكشف هذا الرقم يعني عن حجم التهديد الذي كانت تواجهه مملكة البحرين؟
0: أولا يكشف أن هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغاشمة لم تكن آثمة وغاشمة بعد، ولكن كانت غادرة. هذه المواقع وهذه الأعداد وهذه المسيرات وهذا التسلسل كله كان مبيت ومجهز له، ونحن حتى الآن يعني، وأكيد سلسلة التحقيقات ستكشف لنا في المستقبل من كان يسلم هذه المواقع ومن كان يكشف لأعدائنا طبيعة هذه المواقع. 700 أكثر من 720 صاروخ، أنت تتكلم عن صاروخ ومسيرة في كل كيلومتر في البحرين. هذه الصواريخ وهذه المسيرات لن تعرف هويتك ولن تتعرف على مذهبك، وإنما تستهدفك أنت وتستهدف وطنك كله. هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة للأسف يعني إحنا ما نقول إن هي يعني، بالعكس هي قوتنا. وللأسف الشديد أصحاب تيار ولاية الفقيه، يعني أساس إحنا دائما نتكلم عن تاريخ، أنا متابع للمشروع الإصلاحي وأعمل فيه ومراقب له من 2002 حتى اليوم. في 2006 عندما دخل التيار، انخرط التيار السياسي، كان كل هدفه أولا اختلاق الأزمات في البلد وتثبيت القلاقل، ثانيا كان في كل مرة يطرح تقليل ميزانية الدفاع والداخلية. اليوم عرفنا ليش هذه الأسباب كانت تجبر أو تحاول أن تقلل من ميزانية الدفاع والداخلية، حتى إذا جاء هذا اليوم نكون في مرحلة ضعف، مرحلة عدم استعداد، ونكون لقمة سهلة في من يناصرونه هؤلاء. ولكن الحمد لله بفضل حكمة جلالة الملك المعظم وحفظ الله سبحانه وتعالى لهذه المملكة الطيبة، أن الجاهزية اللي انتقلنا لها كما قال وزير الداخلية بسرعة فائقة من حالة السلم إلى حالة الحرب كانت يعني بشكل ممتاز، وبشكل يعطيك أن هناك بالفعل تدريبات وقوة عسكرية قادرة على إدارة الأزمة في أي لحظة. وهذا أيضا مصدر فخر، وهو كما قال وزير الداخلية هي من أصعب الحالات أن تنتقل من مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب في لحظات وساعات معينة.
1: لله الحمد. أيضا يعني أستاذ، هل نستطيع أن نقول أن هذه الاستهدافات على هذه المنشآت الحيوية وما تعرضت له البحرين كان اعتداء ممنهجا؟ يعني أنت ذكرت أن ممكن أن هذه الأمور كلها كانت موجودة، ولكن هل نستطيع أن نجمع ونقول اليوم أن هذا كله كان اعتداء ممنهج ومخطط له مسبقا؟
0: لا شك، يعني أي متابع منصف وله ويراقب بشكل منطقي يعلم أن مملكة البحرين ودول الخليج تعرضت لأكبر عدد من الهجمات في أول يوم بمواقع محددة وباستهداف لمنشآت حيوية، وبفضل الله أسقطت أغلبها في السماء. ولكن يجب أن نعلم أن هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي أسقطت في السماء كانت متجهة إلى أرض مملكة البحرين، ومتجهة إلى منشآت ومباني ومدنيين. هذه الاستهدافات لولا قدر الله البحرين لم تكن مستعدة. تصور هذا المشهد البشع الذي كان أصحاب هذا الفكر يريدونها أن يحدث في مملكة البحرين، ماذا كان سيكون منظر الوطن؟ إحنا لازم نفكر بهذه الطريقة. إحنا كيف اليوم نسمح لبلدنا أن يكون بيننا ووسطنا من يهلل ويمجد هذه الاعتداءات الإيرانية؟ أي وطنية تبقى؟ يعني أنا أكلم كل منصف إنسان منصف بحريني أيا كان مذهبه ودينه، من يرضى أن تقصف بلده؟ من يرضى أن شخص يوجد وسطنا ويمجد من يعتدي علينا؟ هذه مرحلة حاسمة في تاريخ مملكة البحرين. كلنا كبحرينيين الآن يجب أن نضع حد، وأنا أقول في هذه المرحلة أن التصدي لمثل هذا الفكر يجب أن يكون تصدي مدروسا. وإدارة الأوقاف الجعفرية وإدارة مثلها مثل إدارة الأوقاف السنية يجب عليها أن تفرض سيطرتها على نشر

0: الفكر الصحيح. المذهب الجعفري الكريم ليس مذهب ولاية الفقيه، بل هو فكر سياسي. يعني الفكر السياسي هذا لا يختلف عن داعش. داعش يكفر الدولة ويكفر المواطنين، وهذا أيضا ينظر إلى الدولة أنها دولة كافرة، وينظر إلى المال العام، وينظر إلى هذه الأمور أنها مغانم. احنا لازم نكون صريحين. احنا شلون نقبل بفكر لا يرفض الوطنية ويرفض الانتماء ويرفض تراب الوطن؟ يعني خلينا نكون صريحين فيما بيننا. اليوم هذا الفكر يشكل تهديد أمني على المواطنين أولا، ويجب أن ننقذ أيضا الشباب المغرر به. هذه مسؤولية دولة ومسؤولية وطن. إن الشباب مثل ما قال وزير الداخلية، الجيل الأكبر رأى ما قبل ذلك ورأى ما بعد، ولكن الجيل الحالي يظن أن هذا الشيء فقط أمامه. لذلك هناك يعني هناك واجب وطني يقع على الدولة بمختلف مؤسساتها السياسية والاجتماعية والدينية، أن توقف هذا الفكر الذي تسلل إلى أرض الوطن وتسلل إلى فكر شباب الوطن.
1: نعم أستاذ محمد، سوف نعود الحديث بالذات عن هذه النقطة، نقطة يعني دورنا حول الشباب وكيف نوعيهم، ولكن بعد أن نشرك ضيفنا الكريم عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، أهلا ومرحبا بك في هذه التغطية المباشرة. وفي البداية يعني كيف تقرأ الرسائل العميقة التي حملتها كلمة معالي وزير الداخلية بشأن حجم الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين وخطورة ما كان يخطط لها؟
2: في البداية أحب أشكركم على الاستضافة، وأؤكد أن يعني كلمة معالي وزير الداخلية كانت كلمة مهمة ورسالة واضحة أن اليوم البحرين للجميع، اليوم البحرين يعيش فيها المواطن والمقيم بكل أمان، واليوم إحنا نتمتع بنعمة الأمان ونتمتع بالحرية طول ما أن هذه الحرية في القانون. اليوم المعيار الوحيد اللي يفرق ما بين أي مواطن أو أي مقيم التزامه بالقانون، ما في استهداف حق أي فئة، ما في استهداف حق أي أحد، إلا فقط في التزامه في القانون. فاليوم إحنا يعني هناك تأكيد على أن هناك أفكار دخيلة على المجتمع البحريني، هناك تفكيرات وهناك أمور من ضمنها يعني ولاية الفقيه اللي هي تبعث وتصدر أفكار هي ليست من المجتمع البحريني ولا تنوط للمجتمع البحريني بأي صلة. بالتالي يجب تجنب هذه الأفكار، يجب الابتعاد عنها، ويجب عدم التعاطف معها، لأنها هي ليست من المجتمع البحريني ولا تمد له بأي صلة ولا لها علاقة فيه. والمجتمع البحريني مجتمع متحاب متسامح، كلهم مع بعض يد واحدة، الكل يعرف بعض، الكل مع بعض، مختلف الفئات مختلف الانتماءات كلهم مع بعض متسامحين. فهذه البحرين، وهذه اللي احنا نعرفه عنها، وهذا اللي احنا من ربينا عليه وفتحت عيوننا شفناه وشفناهم دائما مع بعض. فهذه الافكار اليوم هي تبي تخرب هالمكونات، تبعد هالمكونات، تسوي تحزبات، تسوي افراد ضد افراد. فهذا الشيء ما راح يكون موجود ولا راح يتم قبوله. اليوم احنا في مرحلة مهمة، ويجب فيها أن نحافظ على تلاحمنا، يجب فيها أن نحافظ على وحدة الصف، لأنها هي الدفاع الأول وخط الدفاع الأول عن البحرين وأمنها واستقرارها. اليوم هذه البحرين تتمتع بهذا الشيء. اليوم كل شعب البحرين كلهم كلمتهم واحدة خلف قيادتهم، خلف قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وحبهم حق تراب هذا الوطن. فهذه البحرين وهذه الأمور اللي احنا ما راح نغيرها. فأي شخص يتكلم بلهجة مختلفة راح يكون الأجهزة الأمنية والقوانين والتشريعات اللي موجودة في مملكة البحرين بتكون هي الحائط المنيع له.
1: أستاذ أحمد تفضل بالبقاء معنا في هذه التغطية، وعودة لك أستاذ محمد. يعني كنا نتحدث عن دورنا في توعية الشباب بعدم الالتفاف لهذه يعني الأفكار المتطرفة، ما أهمية هذه النقطة اليوم؟
0: هذه من النقاط الرئيسية لمعالجة هذا الخلل الذي يعني لا أقول أنه ترك بدون معالجة، ولكن لم يواجه المعالجة الحقيقية.

0: الحقيقية الفعالة طوال السنوات الماضية لأسباب أو أخرى ذكرها معالي وزير الداخلية. اليوم نشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر الضال هو من واجب وصميم مختلف المؤسسات ومختلف المستويات، أولها المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاجتماعية وأيضا دور العبادة، كل ما يخص المجتمع وكل ما كان هذا الفكر يحاول أن ينتشر فيه يجب أن يكون هناك تصدي لمثل هذا الفكر، يجب أن يكون هناك وعي حول حقيقة يعني ما يستهدف هذا الفكر من ضرب اللحمة الوطنية ومن تمكين العدو الخارجي من الوطن، وكل هذه الأمور يجب أن نتحدث عنها بوضوح. يعني أعتقد أن يجب أن تكون هناك خطة وطنية، ليس فقط العلاج أمني هو جزء من العلاج. وزارة الداخلية قامت بواجبها على أكمل وجه عندما قبضت على الخلية الرئيسية، ولكن أيضا يجب أن نستمر في هذه المتابعة، وأيضا هذه المتابعة تكون على مختلف المؤسسات في الدولة.
1: بالحديث عن يعني رجال وزارة الداخلية، كيف تقيمون الجاهزية العالية التي أظهرها يعني رجال وزارة الداخلية ورجال قوى دفاع البحرين أيضا والأجهزة الأمنية بشكل عام في الانتقال من حالة السلم يعني إلى العمليات خلال ساعات قليلة؟
0: يعني إذا كنت بقول كلمة في هذا الجانب، هو أكثر ما رفع ثقة شعب مملكة البحرين من بداية الاعتداءات الإيرانية الآثمة وجاهزية هذه الأجهزة بالذات. ربما كانت في البداية صدمة البداية لدى المجتمع، ولكن كان الفضل لله أولا ثم للجاهزية العالية التي تمتعت بها قواتنا المسلحة في التصدي، قوات الدفاع الجوي في التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات، ومن ثم على صعيد الأمن الداخلي وزارة الداخلية، ومن ثم يأتي دور الإعلام أيضا. كل ذلك يعني كان سرعة الجاهزية وسرعة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب، كان سبب رئيسي في نشر الطمأنينة والثقة في قلوب المواطنين. يعني هذه يدل على شيء، يدل على الكفاءة العالية التي يتمتعون بها، ويدل على يعني الجاهزية الكبيرة التي أثرت في في في كان لها الأثر الكبير في قيام مملكة البحرين في واجبها الوطني المقدس في صد هذا الاعتداء الإيراني الآثم.
1: بالتأكيد عودة إلى ضيفنا في الاتصال الهاتفي الأستاذ أحمد السلوم. أستاذ، يعني ما دلالة تأكيد معالي الوزير أن البحرين لم تشهد في تاريخها الحديث اعتداء بهذا الحجم؟
2: اليوم احنا كلنا صف واحد، ونشكر هذه الأجهزة على العمل الكبير اللي قاموا فيه واللي سووه، واللي من خلال البحرين بقت صامدة وقوية بوحدتها بشعبها اللي كله دائما يكون كلمته واحدة ومتفق عليها. احنا اليوم نرفض اي معتقدات لا تمت للبحرين بصلة، نرفض اي افكار يتم تصديرها وتير البحرين، نرفض ان البحرين تكون هي الساحة اللي من خلالها تكون حق اجندات غير اجندات او غير الأمور اللي تخص هذا الوطن الغالي.
1: بالتأكيد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
3: سألنا مجموعة أشخاص عايشين على أرض مملكة البحرين شنو تعني لكم البحرين، وهذه كانت إجاباتهم.
4: الوطن هو أمي طبعا، وبيتنا العود والأرض اللي أنا عايش عليها.
5: Place in which everyone find his place is vocation.
6: It's every house is not a house until unless you make it a home. So this is Bahrain.
7: Home means it's a safety. You are happy like that.
8: الوطن يعني كل شيء. حياتنا الوطن. فاحنا عايشين على أساس نخدم الوطن.
9: الوطن مشروع، الوطن بيت، الوطن عائلة ومجتمع.
3: وقلنا لهم تخيلوا لو مملكة البحرين شخص، شلون ممكن توصفونه؟ شنو صفاته وشلون حضوره؟
6: سوبرمان.
4: أولا هو شخص أصيل، هو شخص كريم، هو شخص طيب، هو شخص قوي ولكن في ذات الوقت متسامح.
5: The hospitality, kindness, and I can say true relationship with people.
6: Very passionate, very loving.
10: It's beautiful.
6: ترى سؤال صعب شوي. يعني فظيع.
11: رجل يعرف التزاماته.
5: Strong country.
4: شخص جميل، طويل، ثقيل على الأرض، يشوف من بعيد.

0: أرض مباركة يعني.
1: Paradise.
2: البحرين أم وحنونة على عيالها.
3: وفي النهاية سألناهم شنو الشيء اللي يخليك تحس إن مملكة البحرين دائماً بخير؟
4: ابتسامة سيدي حضرة صاحب الجلالة، وأيضاً تطلعات المواطنين والمقيمين وحرص الحكومة الموقرة على استقرار مكتسبات البحرين.
5: اللي نحمله طبعاً من حب ووفاء حق هذه الأرض.
1: الأمان يلي موجود فيها.
2: في مملكة البحرين في أديان وجنسيات كلها مختلفة وإحنا كلنا عايشين مع بعض.

0: عودة لك ضيفي الكريم في استوديو مركز الأخبار. يعني معالي وزير الداخلية أيضا أشار إلى الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك المعظم في بناء القوة الوطنية، كيف أثبتت هذه المرحلة أهمية الاستثمار في المبكر في القدرات الدفاعية والأمنية؟
1: يعني بداية نقول نحن نحمد الله عز وجل

0: كان مصدر أمان بالنسبة لشعبه خلال هذه الفترة. فجلالة الملك يعني مهما تكلمنا عنه ما راح نوفي حقه علينا احنا كشعب، ونحمد الله على وجوده.
1: ما دلالة تأكيد معالي وزير الداخلية أن البحرين لم تشهد يعني في تاريخها الحديث اعتداء بهذا الحجم، وكيف غيرت هذه الأحداث من مفهوم الأمن الوطني؟
0: طبعا هذه الأحداث كانت أحداث تاريخية، يعني يسجلها التاريخ هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ونحن والجيل الذي سبقنا والذي سبقنا لم يواجه مثل هذا الاعتداء الإيراني الغاشم. احنا نحمد الله سبحانه وتعالى ان قوات مسلحه ووزاره داخليه وحرس وطني كان له دور كبير في التصدي لمثل هذه الاعتداءات، والا كانت هناك سيناريوهات اخرى لا سمح الله. لولا ذلك لكنا لغمه سائقه في فم العدو، والبحرين عصيه عليه. طبعا الجاهزيه هذه كان له دور كبير في يعني في المرحله الحاليه، واثبتت ان دور المهم والحيوي لكل دولة قوية أن تقوي جيشها وتقوي وزارة وتقوي رجال أمنها، هذه هو المصدر الأساسي لحياتنا. فلا حياة في دولة بدون أمن، سواء كان مصدر هذا التهديد خارجي أم مصدر داخلي. فنحن كمواطنين نعي أهمية هذا الدور، ونقدر جدا الدور الذي يقومون فيه، بل وأثبتت التجربة العملية مدى أهميتهم ومدى دورهم، وأنهم يذودون بأرواحهم من أجل سلامة هذا الوطن والمواطنين عليه.
1: طيب أستاذ، يعني بالحديث عن المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، كيف يمكن أن تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وحماية الأجيال من الفكر المرتبط بالولاءات الخارجية خارج الوطن؟
0: أول دور مثل ما قال معالي وزير الداخلية أن هناك كان إرهاب يمارس فكري على كل من يقف في وجه من يتصدر لولاية الفقيه، هو الرؤوس لهم. الدولة الآن وضعت أول يعني أول فكت أول عقدة للحل، أن ليس هناك أحد سيرهبك. الآن الدولة تقف بجانب كل وطني مخلص، ولا يمكن لهذا الفكر أن يمتد لأكثر من ذلك، بل يجب أن نتصدى له جميعا. عندما نحارب إرهاب هذا الفكر، هناك الكثير من المخلصين الذين سيتكلمون وسيتحدثون وسيأخذون مواقعهم، أنا متأكد من ذلك. أي بحريني يعرف أن هناك العديد من المخلصين لهذا الوطن الذين لم يأخذوا دورهم ولم يسمع صوتهم بسبب الإرهاب الذي يمارس عليهم، بل في السابق كانوا يواجهون إرهابا اجتماعيا، بل وحتى تهديدات بالقتل. فالحمد لله الدولة الآن أصبحت يعني وضعت يدها على الجرح، وضعت يدها على الخلل في استقرار هذا الوطن وسيادته.
1: طيب إلى أي مدى يعني تعكس كلمة معالي الوزير حرص الدولة على أن يعيش المواطن والمقيم في مملكة البحرين بحرية وأمان بعيدا عن الترهيب أو الضغوط الفكرية؟
0: هذا الشيء أرسى قواعده جلالة الملك منذ تولي سدة الحكم، أعطى الحرية لكل مواطن أن يمارس فكره ومذهبه ودينه، لأن الوطن يجمع الجميع. ولكن يعني في ذات الوقت كان هناك هذا التيار الذي يرهب الناس ويحاول السيطرة على أفكارهم من أجل ولاءات خارجية. فشتان بين من يعطي المواطن كرامته وحريته، وبين من يرهب المواطن في سبيل خيانة وطنه وسبيل الاعتداء على أرضه ويمجد الاعتداءات الإيرانية الآثمة. هذه المرحلة كانت مرحلة حاسمة وكاشفة، وتجعل البحرين تكون أقوى من السابق في أن تضع حد لكل امتداد خارجي، وهذا كان ديدن البحرين في السابق. ولكن شاءت الظروف أن يكون هذا الوقت ووقت تصحيح ما كنا لا نصححه في الماضي.
1: بالتأكيد سوف نعود الحديث ونواصل بعد هذا الاتصال الهاتفي. تنضم معنا عبر الهاتف الكاتبة والأكاديمية الدكتورة بثينة قاسم. أهلا ومرحبا بك في هذه التغطية. وفي البداية، كيف تقيمين الجاهزية العالية التي أظهرتها قوات دفاع البحرين والأجهزة الأمنية في الانتقال من حالة السلم إلى العمليات خلال ساعات قليلة؟
2: مما لا شك فيه بأن ما أبدته قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية في مملكتنا على حد سواء تعكس عمق الرؤى الاستراتيجية للقيادة.

الرياضة الحكيمة وتعطي دلالة لا تقبل التأويل بأن الأمن القومي ليس مجرد رد فعل بل هو منظومة استباقية استشفينا جميعا دلائلها على أرض الواقع، وذلك من خلال الكفاءة العالية التي أظهرتها قوة دفاع البحرين بكافة منسوبيها.

0: لكن النتائج على أرض الواقع حقيقة ثابتة. مفادها أن صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة استطاع عبر سنوات مليئة بالعطاء والاجتهاد أن يبني هيكلا عسكريا متينا يسعفه الانتقال فعلا من حالة السلم إلى العمليات الكاملة خلال سويعات قليلة وليس ساعات. هذا الانتقال السلس والمطواع يثبت حقيقة أن التدريبات والمناورات ليست مجرد إجراءات شكلية، لا، بل هي عمل دؤوب ومتواصل لترسيخ عقيدة الجاهزية القصوى تفادياً لأي عنصر من عناصر المفاجأة. إن الانتقال من حالة السلم إلى العمليات خلال ساعات قليلة يعني أننا أمام احترافية فنية ولوجستية كبيرة قادرة على تفعيل أو تحريك القوات والمعدات وتفعيل غرف العمليات في وقت قياسي. هذه الجاهزية في حد ذاتها وسيلة ردع استراتيجي تعطي رسالة صريحة وواضحة بأن رد الفعل سيكون على قدر الفعل نفسه، وبأن الاستجابة حتما ستكون كثيرة الحزم وكثيرة التأثير. طبعا هذه الجاهزية العليا القائمة على رؤى ثاقبة تستمد وهجها من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تركز على بناء الإنسان العسكري البحريني المنضبط والمؤمن بعقيدة القتالية. حفظ الله حماة الوطن ونصر رايتهم على الدوام.
1: نعم دكتورة بثينة، معالي وزير الداخلية تحدث بصراحة عن محاولات التأثير على المجتمع البحريني فكريا وثقافيا على مدى سنوات، برأيك ما أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى شباب

0: قوامها ثوابت الوطن وما جاء به دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني. اليوم كما تعلمون جميعا أننا نعيش حروب الجيل الرابع والخامس. هذه الحروب التي تخاطب العقول أولا وأخيرا، وعليه فإن تحصين الجبهة الداخلية والشباب يقع في قلب هذه الجبهة لما لهم من قاعدة كبيرة، ناهيك عن أن طبعا المجتمع البحريني كما تعلمون مجتمع فتي بالدرجة الأساس، فحماية الشباب مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها عوامل وجهات عديدة كالتربية بما فيها الأسرة طبعا، مناهج التعليم، الإعلام، الخطاب الديني، الخطاب الأهلي والمجتمع المدني، والخطاب الرسمي بلا شك. تعزيز الهوية لدى الشباب ليس مجرد شعارات فارغة، بل يجب التركيز على قراءة السرديات التاريخية، التأكيد على قراءة تاريخنا، تاريخ آبائنا وأجدادنا ومؤسسو هذه الدولة الخليفية العريقة التي تعود بجذورها إلى عام 1783، أن نعلم أبنائنا والجيل الصاعد تاريخنا الحقيقي دون ما أي مدخلات خارجية أو دون ما أي غزو ثقافي يعني يدخل لهم هنا أو هناك، أن نغرس فيهم ضرورة الاعتزاز بمنجزاتنا الحضارية. طبعا كما تعلمون شرعية الإنجاز لها تأثير وحفاوة على كافة الأصعدة الإقليمية العربية والعالمية، ومملكة البحرين قطعت أشواط كبيرة في ذلك بشهادة القاصي والداني. أضف أيضا إلى ضرورة إشراك الشباب في حماية الوطن ومكتسباته، أن أغرس لديه عنصر المسؤولية بأن أعطيه مساحة أوسع في التفكير والإبداع. هذا كله يخليه يتحرر من أنه يكون على يعني متابع أو متلقي، ويدخل في عالم التأثير ويكون له دور هام ومؤثر في خريطة الوطن.
1: بالتأكيد الدكتورة
2: الاعتداءات الإيرانية، من يمجد هذه الاعتداءات بل ويرتبط ارتباط مباشر بالحرس الثوري الإيراني، فلذلك وجب على كل مواطن مخلص غيور أن يكون جزءا أو يعين أجهزة الدولة ويعين المجتمع على القيام بواجبه للتصدي مثل هذا الفكر. وأيضا أنا أحب أن ألفت إلى نقطة مهمة صراحة. اليوم يعني أغلب المنابر الإعلامية وأغلب المواقع الإلكترونية اللي المحرضين هي من الخارج وليس من الداخل. وإحنا أشوف يعني أن إحنا حتى الآن ما فتحنا هذا الملف، هناك العديد من المحرضين الذين لديهم منابر إعلامية ووسائل تواصل يبثون أفكارهم وسمومهم للمجتمع. يجب الدولة أن تتحرك، هؤلاء يجب أن يحاكمون غيابيا، ويجب أن يطلبون نتيجة هذا الجرم الذي يمارسونه في حق الوطن، ولا أن يكون ملاذ آمن لهم في الخارج. هم يمارسون هذا التصدير لهذا الفكر وهذا الخراب ونشر هذا الفكر عبر منابر خارجية وبتمويل إيراني، لا شك أننا في ذلك، ولكن لا يجب أن يكون وجودهم في الخارج هو مكان آمن لهم لضرب مملكة البحرين. يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة.
1: بالتأكيد معالي الوزير أيضا شدد على أن البحرين لا تتحمل التفرقة وأن قوتها في وحدتها، كيف يمكن الحفاظ على هذا التلاحم المجتمعي في مواجهة محاولات بث الفتنة والانقسام داخل المجتمع؟
2: يعني وزير الداخلية حفظه الله يعني ما جاب شيء جديد غريب على المجتمع. احنا البحرينيين وكلنا نعرف أن البحرينيين أخوان ومتحابين ومتعايشين. ما يأتي علينا من فكر دخيل يعني لا يوجد هناك تبرير لأننا نقف ضده. احنا وصلنا إلى مرحلة أمن الوطن كله وأمن المواطنين وسلامتهم. لذلك جاء تصريح وزير الداخلية ليشرح هذا الوضع ويؤكد أن البحرين حاضنة للجميع، ويؤكد أن البحرين محبة لكل مواطنينها، ولكن عندنا مشكلة رئيسية. أي غيور ومخلص على هذا

0: الوطن لا يستطيع أن يثني على كلام وزير الداخلية أو يعقب عليه. وزير الداخلية كان كلامه واضح، وهذه الرسالة من أهم الرسائل التي يسجلها التاريخ لمعالي وزير الداخلية في هذه الوقت الحاسم. وزير الداخلية وضع النقاط على الحروف وكشف كل شيء ملتبس على أي أحد، فلا أحد الآن يأول الأمور أو يعطيها جانب لم يتطرق له معالي الوزير. البحرين بلد الجميع، بلد تحتضن كل الطوائف، بلد البحرينيين الأصلاء. لذلك أي فكر يحاول أن يخرب هذا النسيج أو يعني يستعدي الخارج علينا، من واجبك كبحريني أن أنت تتصدى له وتكون شريك مع الدولة في ذلك، وإلا أنت في نفسك خلل كبير تحتاج إلى علاج وطني، يعني تحتاج علاج في وطنيتك وفي ولائك يعني.
1: نعم. كيف تقرأ أيضا تأكيد معالي وزير الداخلية على عروبة البحرين باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الهوية الوطنية وتعزيز وحدة الصف؟
0: ببساطة شديدة، الاعتداءات الإيرانية الآثمة ليست من منطلق ديني بل هي من منطلق قومي. لذلك معالي الوزير شدد على عروبة مملكة البحرين. لا حد يظن أن إيران تريد أن تنصر دين معين أو تنصر كلمة الله. هناك فكر واضح لدى إيران، هي انتصار القومية الفارسية على القومية العربية، هذه باختصار. لذلك احنا بلد عربي مسلم. هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة أصولها قومية. معالي الوزير أكد على أن هذا الصراع صراع قومي، يريد أن يعتدي على عروبة مملكة البحرين وأصالة مملكة البحرين بل وعلى الخليج أجمع. هذه هي بكل وضوح احنا نشوفها.
1: فممكن القول أن كل هذه يعني الأفكار المتطرفة والسياسات
0: هي أدوات،
1: هي مغطاة تحت غطاء الدين،
0: لا
1: ولكنها لا تمت بالدين لصلة.
0: أنت إحنا عشان أن اللي يبي يبحث بشكل علمي وبشكل واقعي يروح يشوف الدول اللي تمكن منها هذه الفكر. أكثر ناس تنذل وأكثر ناس يصبحون أشبه بالعبيد لهؤلاء هم العرب، العرب والمسلمين في هذه البلدان. هم لا ينظرون إليك أنك أنت من دين أو مذهب، هم ينظرون إلى قوميات، هم ينظرون إلى أنفسهم أنهم القومية الأعلى منك، وهم ينظرون إلى أحقاد دفينة تاريخية يريد أن ينتقمون منها في دين الإسلامي. لذلك هم يستخدمون ولاية الفقيه أو أمور سياسية أو بعض المصطلحات لهذا الغرض. هذه لازم كل مواطن يحطها في بعين الاعتبار ويعرف مصدر العداوة التاريخية التي يكتكنها إيران للدول العربية ومنها البحرين.
1: برأيك يعني ما الرسائل التي بعثتها مملكة البحرين من خلال تعاملها مع مثل هذه التحديات لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها سواء من الداخل أو الخارج؟
0: أولا الخارج، يعني أغلب المحللين اللي سمعنا كلامهم من بلدان عربية مختلفة كانوا لا يتوقعون هذا الحجم الكبير والقدرة العالية على التصدي لهذا العدد الكبير من الصواريخ. يعني البحرين دائما تتكلم أنها هي دولة سلام وتتكلم أنها هي دولة محبة، ولكن البحرين لا تفرط في أمنها أبدا. احنا قادرين بفضل الله وحكمة جلالة الملك الذي أرسى قواعد هذه القوة في مملكة البحرين أن تردع أي عدوان. وكان هذا الصد الذي مارسناه فقط إظهار لجزء من قوة مملكة البحرين في صد هذا العدوان الإيراني الآثم، بل مملكة البحرين تمتلك من القدرة الأكبر من كذلك بكثير، ونحن على ثقة بذلك. كان هذا ضرب مثل كبير لجميع من يفكر أن يعتدي على البحرين أن مهمتك ستكون صعبة جدا وستواجه مشكلة كبيرة. هذه الرسالة وصلت لجميع أعداء مملكة البحرين وأولهم إيران. وكان هذه أيضا رسالة للصديق أن أنت والشقيق في دول الخليج، أن أنت أخوك اللي معتمد عليه وأخوك اللي واقف جنبك أيضا قوي وتعول عليه عند الأمور الحقيقية. فكانت رسالة جيدة وطيبة للصديق وكانت رسالة حازمة للعدو.
1: بالتأكيد معالي وزير الداخلية قال لا تسمعون للكلام السيء وخلكم مع الواقع، والإنسان البحريني معروف أنه واقعي يعني حتى بالفطرة. في ظل الحملات الإعلامية والشائعات كيف يمكن تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الانجرار خلف الخطاب التحريضي والمضلل، خصوصا أننا مجتمع واقعي وواعي؟
0: هذه أهم شيء، هذه أهم نقطة. الآن حتى يحمي التيار هذه نفسه يريد أن يصور أن طائفة مستهدفة، هذه عشان يخرج من ما هو من الكشف من كشف الغطاء اللي صاده. ولكن الواقع كما قال وزير الداخليه

0: أن البحرين تحتضن الشيعة قبل السنة، وأن هناك ليس استهداف لأي إنسان وطني على هذه الأرض، بل هو استهداف لفكر خارجي تبين لنا أنه معادي إلى درجة أنه ممكن أن تصل إلى مرحلة ويحمل سلاح ضد الوطن. فنحن لا ننتظر هذه اللحظة، وإنما نقوم بخطوات استباقية كشفتها لنا اللحظة وكشفها لنا السيناريو التاريخي الذي نعيشه، أن كل من يحب مملكة البحرين يجب عليه أن لا يرضى على أرضه، وكل مواطن لديه مسؤولية في أن يعين بلده ومواطنيه على التصدي لهذا الفكر المتطرف. ونحن لا نقول أن فكر ولاية الفقيه فقط متطرف، نحن واجهنا موجات من الأفكار المتطرفة، فالتطرف لا دين له ولا مذهب. احنا اي شخص يريد ان يقصي الوطن من وطنيته ودستور مملكه البحرين الذي يظل الجميع وعدم احترام القوانين، هذا الفكر الذي نحاربه. وفكر ولايه الفقيه بشكل عام في طوال مسيرته في مملكه البحرين كان هدفه هو الاصطدام بالدستور والقانون في كل شيء. يعني قد لا يطول الحديث حول الكلام حول المسيرة التاريخية لهذا لهذا الفكر والذين كانوا يمارسون الدين والسياسة من تحته، ولكن أكد وزير الداخلية وإحنا نقول كمواطنين أن إحنا مستحيل على بحريني يستهدف أخوف الوطن. هذا الشيء لازم يكون واضح للجميع، هذه وطننا جميعا. وجلالة الملك أكد، رأس الدولة أكد على ذلك، وأمس وزير الداخلية. فخلونا نحمي وطننا يا جماعة، خلونا يعني نشيل وطننا من براثن هذا الفكر الذي يريد أن يضرب الجميع. فهذه لازم مسألة تكون واضحة للجميع. البحرين وطن يحتضن أبنائه ويحميهم، الآن واجب الدولة أن تحمي الشباب، تحمي الأبناء من هذا الفكر. ويجب على كل وطني غير مخلص أن يقوم بدوره اللي كان ما يستطيع أن يقوم فيه في السابق. فاليوم احنا امام مرحله تاريخيه واضحه ان الوطن فوق الجميع، والدستور يسير على الجميع، والقانون يسري على الجميع. احنا بلد مؤسسات وبلد قانون، وكل من يحاول ان يقف امام هذا الوطن يجب ان يقوم الدستور والوطن والمواطنين بدورهم في التصدي له.
1: استاذ محمد، في نهايه هذا اللقاء ما هي اهم رسالتين تود ان يعني توصلها الى المجتمع البحريني اليوم؟
0: نحمد الله أولا على أن مجتمع البحرين كان ولا يزال مجتمع واعي ومتحاب ومترابط ومتعايش. فالرسالة اللي احنا نقولها أن هذه المبادئ احنا لا يمكن نفرط فيها، ولكن الآن يجب علينا أن احنا نتكاتف يدا واحدة هكذا من أجل أن نحمي وطننا. وطن حماية الوطن هو للشيعة مثل ما للسنة، هذه الكلام نقوله بشكل واضح. الرسالة الثانية نوجهها لسيدي جلالة الملك، أن سيدي جلالة الملك أن المواطنين كلهم بدون استثناء يقفون خلفك في هذه فيما يمر في هذه الوطن، وأنه بجميع طوائفهم وجميع مذاهبهم يقفون مع حماية هذا الوطن وحماية هذا الدستور، ولن نفرط في بلدنا الذي نفتخر أنك أنت قائده يا جلالة الملك.
1: نعم، سعادة السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على حضورك في استوديو مركز الأخبار. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية المباشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
3: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يؤكد اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورا وتميزا. سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس العمليات المشتركة البريطانية ويؤكد مواصلة

لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز لدعم تأمين حرية حركة الملاحة البحرية. الاجتماع التنسيقي بين وزارتي البلديات والإسكان وهيئة الثقافة مع مجلس أمانة العاصمة يستعرض مستجدات إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة.

تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورا وتميزا بفضل حرص قيادة البلدين على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة يوم أمس دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لأخيه جلالة العاهل الأردني ولشعب الأردن الشقيق مزيدا من التطور والازدهار. ورحب جلالة الملك المعظم برئيس مجلس الأعيان الأردني ونوه بأهمية مثل هذه الزيارات التي تشكل دعما لمسار التعاون البرلماني والتنسيق الأخوي إزاء مختلف القضايا، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين. كما أشاد جلالته حفظه الله ورعاه بجهود أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية الأردنية.

تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. من جهته أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون البحريني الأردني في كافة المجالات، مجددا تضمن المملكة الأردنية الهاشمية مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة، ووقوفا إلى جانب البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سياداتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العامية مواصلة البناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون مشترك في مسار العمل الثنائي بما يسهم في تعزيز الشراكة وخلق آفاق جديدة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وتعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء. وأكد سموه على الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يصب في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. شارك سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وذلك بدعوة من المملكة المتحدة الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وبمشاركة دولية لأكثر من 40 دولة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم تأمين حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في المهمة متعددة الجنسيات. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز أمن السفن التجارية والمدنية ودعم عمليات حماية الممرات الملاحية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام البحرية بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مع الدعوة إلى انضمام مزيد من الدول مستقبلا للمساهمة في هذه الجهود المشتركة وتعزيز فاعلية العمليات البحرية الدولية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب مؤتمرا صحفيا بشأن إنجازات وحصاد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس خلال المؤتمر. وخلال المؤتمر استعرض أصحاب السعادة النواب ورؤساء اللجان الخمسة الدائمة كافة الموضوعات التشريعية والرقابية التي عرضت على كل لجنة وما تم إنجازه من وما تبقى منها. كما قام رؤساء اللجان بالرد على أسئلة واستفسارات السادة الحضور. وكان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع قد عقد 29 جلسة عامة وناقش 339 موضوعا، منها 257 في الرقابة و82 في التشريع. كما عقدت لجان المجلس الخمسة الدائمة والمؤقتة 116 اجتماعا وقدمت 246 تقريرا. واستضاف المجلس ثلاثة مؤتمرات خليجية وأسيوية تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية. عقد كل من سعادة المهندس

وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع مجلس أمانة العاصمة برئاسة المهندس صالح طاهر طرادة، وذلك لمناقشة مستجدات إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة في إطار متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة يعد من المشاريع الحيوية البارزة التي تسهم في إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة تراثية وسياحية بارزة. من جانبها أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخطة التنفيذية للمشروع ترتكز على الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي الأصيل إلى جانب دمج عناصر التطوير الحديثة. بدوره أكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة يحظى بأولوية خاصة كونه يستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في مملكة البحرين، مشيرا إلى حرص الهيئة على ضمان الحفاظ على المكونات التراثية والمعالم التاريخية للمنطقة بما يعكس الهوية الثقافية العريقة للمملكة. من جهته أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة دعم المجلس الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكويتية ويقظتها في إحباط هذا المخطط الإجرامي والتصدي للعناصر المتورطة فيه، ومعربة عن تمنيات المملكة بالشفاء العاجل للمصاب من منتسبي القوات المسلحة الكويتية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمطالبة إيران بالالتزام بوقف أعمالها العدائية والإرهابية ومخططاتها الآثمة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

0: إطار أقر مجلس إدارة صندوق العمل تمكين حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية تستهدف دعم 7250 شركة بحرينية، وذلك لمساندة المؤسسات المتأثرة جراء العدوان الإيراني السافر والحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. وأكد مجلس الإدارة أهمية الدور الذي تتطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، إلى جانب إسهامها في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع مسارات التنمية. هذا وتتضمن الحزمة ثلاثة محاور رئيسية، يشمل أولها تقديم منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات التي لحقت بها أضرار في البنية التحتية، دعما لتعافيها واستئناف نشاطها التشغيلي على إدارة السيولة واستدامة أعمالها. وفي مجمل المشهد، تعكس هذه المبادرات التزام صندوق العمل تمكين بمواصلة دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. أهلا ومرحبا بك. وفي البداية أستاذة، يعني حدثينا أكثر عن حزمة المنح والتمويلات التي تم الإعلان عنها والمقدمة لدعم أكثر من 7000 شركة بحرينية.
2: مساء الخير عليكم جميعا، ونشكركم على متابعتكم الدائمة لكل المستجدات لبرامج ومبادرات صندوق العمل تمكين. ما يخفى عليكم أن تم يوم أمس إقرار مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن إطلاق حزمة 7250 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدعم التمويل والسيولة للمؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بهدف الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. وتتضمن الحزمة والمنح التمويلية ثلاث مسارات رئيسية. يوفر المسار الأول وهو دعم المؤسسات المتضررة، منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات اللي تأثرت نتيجة الأضرار اللي لحقت بالبنية التحتية، أو كان هناك صعوبة في الوصول إلى مقر أعمالهم بسبب التضرر في المباني. فيما يتضمن طبعا المسار الثاني وهو دعم النفقات التشغيلية، واللي يقدم منح مالية لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية وضمان استمرارية أعمالها والمحافظة على الوظائف خلال فترات التحديات الاقتصادية. طبعا أما المسار الثالث وهو دعم أرباح التمويل، واللي يدعم أرباح القروض من صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100% لمدة 12 شهر لرأس المال العامل أو الworking capital، لتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة السيولة واستدامة أعمالها. وما يخفى عليكم بأن هذه الحزمة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وطبعا حرصا منا على تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع المتغيرات. وطبعا صندوق العمل تمكين يواصل العمل بالتزاماته في دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، واللي يعزز دوره الحيوي في دفع عجلة

0: سهلا بك. وفي البداية، كيف تنظرون إلى أهمية تطوير خدمة طلب الشهادات ضمن جهود جامعة البحرين في دعم مسار التحول الرقمي الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين؟
1: مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا جامعة البحرين ما تشوف هذا التطوير كمجرد تحسين لإجراء روتيني، هو نموذج متقدم لجهود التحول الرقمي الحكومي. الخدمة تمس آلاف من الخريجين سنويا، والهدف من البداية هو إحداث نقلة نوعية في تجربتهم للانتقال من نموذج المعاملات التقليدية إلى حل رقمي متكامل يبدأ وينتهي على البوابة الوطنية بسرعة وسلاسة.
0: طيب دكتور، يعني ما أبرز الانعكاسات التي سيلمسها الطلبة والخريجون يعني بعد تقليص مدة إنجاز الخدمة إلى يوم عمل واحد فقط، وإتاحة الشهادات إلكترونيا مع إمكانية التحقق منها عبر رمز الاستجابة السريعة QR؟
1: هي نقلة نوعية كبيرة. طبعا الانعكاس الأهم هو توفير الوقت على الطالب، فاختزل المدة، يعني هو خريج الأمس ممكن يستلم شهادته اليوم، وممكن على طول من خلال هذه الشهادة يتقدم إلى وظيفة، وممكن كذلك يتقدم لبرنامج في الدراسات العليا بدون ما يخسر أي فرصة بسبب الإجراءات اللي كانت معمول فيها سابقا. الربط كذلك بين إتاحة الشهادة هذه إلكترونيا ووجود رمز تحقق إلكتروني QR عليها، هذه طبعا هو النقلة النوعية. ليش؟ لأن الشهادة تصدر مباشرة إلكترونية يصل النموذج الإلكتروني وهو موثق، يعني أي جهة هو يقدم شهادة لها هذه ممكن تتحقق من صحتها مباشرة. طبعا هذه وفر وقت كبير، بالإضافة أن الشهادة تنزل باللغتين مباشرة، فهو ما يضيع وقته حتى في ترجمة الشهادة ومن بعدها تصديق الترجمة، بل هذه يوفر في شهادة واحدة إلكترونية موثقة فيها QR.
0: طيب دكتور، إلى أي مدى تسهم إعادة هندسة الخدمات الجامعية وتبني الحلول الرقمية المبتكرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية في جامعة البحرين؟
1: إعادة هندسة خدمة كطلب الشهادات هي بحد ذاتها تجسد هذه النقلة تماما، يعني أتمتت الإجراءات، مو فقط تختصر الدورة الزمنية المستندية من أيام إلى ساعات، هي أزالت بعد إمكانية حصول خطأ بشري في المطابقة والمراجعة، وكذلك حورت دور الموظف من منفذ روتيني إلى مشرف على الجودة. الأمر الأهم من ذلك هو الربط مع البوابة الوطنية، حول الخدمة إلى نموذج للتكامل الحكومي الثالث. طبعا أهم من هذا الشيء هو أن الكفاءات المكتسبة هذه مو غاية بحد ذاتها، هي وسيلة. أهم شيء هي تحرير الموارد البشرية. عملية إصدار شهادة في السابق كان يعني عدد كبير من الموظفين تصل إلى الإدارة العليا، إلى رئيس الجامعة، كلهم كانوا يشغلون في هذه العملية. الآن وفرت المجهود عليهم تماما في ظل بيئة إلكترونية آمنة، وهذا اللي يخلي أنه يسمح للجامعة أنها هي تركز على أمور أكثر استراتيجية ترتقي بالجامعة، من أنها هي مؤسسة تقدم خدمات تعليمية إلى أنها هي منظومة معرفية ذكية وعندها تنافسية عالمية إن شاء الله.
0: بالتأكيد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار الخليجية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. واستعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي آخر مع فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز

0: كما جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إدانته للاستهدافات الإيرانية الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وفي دولة الكويت، أعرب مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية. وطلب المجلس إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا التزام دولة الكويت الثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

2020، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو 26. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfaisa.ph.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة

الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
0: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. لا نزال نتصفح سويا معجمنا ونشوف التعابير الشعبية، وفي صفحتنا الأولى عندنا التعابير الجارية على الألسنة، ونخترنا لكم هذا التعبير. التعبير يقول غزر البحر.

معناها الظاهري الواضح للعيان أن البحر قد عمق، صار غزير. هذا التعبير من يقوله؟ يقوله عندما يستسهل أحدهم أمرا من الأمور ولكن بعد الشروع فيه يجد أن الأمر ليس كما توقع فيقول غزر البحر. كناية عن عجزه وصعوبة الأمر عليه. وعندنا أيضا تعبير آخر في اللهجة المحكية، يقولون مب من ثوبنا. مب من ثوبنا، مب ذي معروفة، مب منحوتة من ما هو ب، ما هو ب صارت مهب. ثوبنا طبعا لباسنا، ولكن هني تعني المستوى الاجتماعي. يعني احنا عارف ان اللهجة المحكية دايما يعني عندها من اساليبها البلاغية الكثير الكثير، ونحن في طبعا استعراضنا لهذه التعابير او حتى المفردات نمر عليها. الان نقول فلان مب من ثوبنا، طبعا معناها ظاهري واضح ولكن لها معنى خفي. يقصرون عادة ان هذا الشخص لا يدانينا في الاصل ولا يستحق شرف المصاهرة. عادة مب من ثوبنا يقولونها حق اللي يتقدم لخطبة بنت من بنات العائلة العوائل، وتكون هذه العائلة أرفع نسبا وقدرا من عائلته. فيقولون كبار السن من النساء والرجال من ولده، يقولوا ولد فلان، يقولوا يا هذا اللي مب من ثوبنا، أي ما يواخذون ولا نأخذهم. هو تعبير من التعابير الاجتماعية عندنا تستخدم في الأدب الاجتماعي وأدب المخاطبة. وعرفنا الآن أن مب من ثوبنا يعني لا يستحق شرف المصاهرة لأنه ليس من طبعنا وليس من في رفع عائلتنا سواء كان المعنوي أو المادي. وإلى صفحة جديدة.

عندنا في هذه الصفحة تحت حرف الباء مفردة تقول بوري. البوري هو البوق أو النفير، ينفخ في البوري. البوري البوق أو النفير من التركية، ولكن بوري أيضا اسم قرية من قرى البحرين. وعندنا مفردة بوزنة، بوزنة حشرة سوداء لها قدرة على الطيران ويسمع لها زنين، والزنين هو الصوت الصادر عنها، يعني تقول زن زن زن، فسموها الشعبيين بوزنة، وهو عرف لغوي عربي. يعني نحن نعرف أن صوت وقع حوافر الخيل، نقول احنا الخيل الطربق، يعني طربق طربق طربق طربق. العرب ايضا يقولون طربقت الخيل، بمعنى يعني اسرعت في المشي، وهو حكاية صوت وقع الحوافر. اذا بوزنة نفس الشيء من سميناه من صوته. والطريف ان هناك مثل جميل جدا يقولون بوزنة يتمنى،

بزن يتمنى، يعني يقولون حق واحد ينظر دائما أعلى من مستواه ويطمع في ما لا يستطيعه وليس بكفء له وإلى صفحة جديدة.

0: تحت هذه الصفحة نستعرض معاكم الألبسة البحرينية القديمة أو الجديدة، ونحاول نأصل هذه المفردة ونعيدها إلى أصلها العربي الفصيح. عندنا مفردة هاف، هاف من الإنجليزية تعني نص، أي شيء هاف نص، هاف دينار نص دينار هاف هكذا، يعني عندهم نصف تعني نصف، ولكن احنا الهاف نطلقها على شنو؟ على اللباس الداخلي الذي يسمى شورت أو يسمى بالفرنسية كلسون، والكلسون والشورت أيضا استخدامات عربية، وكأنهم ما لقوا تسمية عربية حق هذا اللبس فإحنا سمينا هاف لأن نجهل التسمية العربية، واللبنانيين يسمونه كلسون أيضا لأنهم يجهلون التسميات العربية حق هذه المفردة، ونشوف الآن إذا لها تسمية عربية. يقولون أن العرب عرفت الهاف. طبعا الهاف أول شيء نوعين، نوع قصير بنطلون قصير نطلق عليه احنا الآن بنطلون قصير، لكن في اللهجة سميه هاف تمييزا له عن البنطلون الطويل، ونوع آخر يستعمل كلباس داخلي يكون قصير جدا. العرب كانت تعرف النوع الثاني، النوع اللي يقطع الركبة، يعني اللي احنا نسميه الآن بنطلون قصير، وكان اسمه العربي الدقرورة، تجمع على دقارير، ومعناها كما وجدناها في القاموس السروال الذي لا ساق له يستر العورة وحدها. فإذا اكتشفنا أن الهاف أو الكلسون ما هو إلا الدقرورة العربية، وأتمنى على أخوان الكتاب والصحفيين والذين يدبجون المقالات إذا جاءت مفردة هاف أو شورت أو سروال قصير يستعملون مفردة دقرورة هي العربية الفصيحة، ولو أنها غير مستعملة خلونا نحييها المفردات يا جماعة، خلونا نعيدها إلى سياقها اللغوي الفصيح، لأن اللغة العربية اللغة البحر اللغة الواسعة الجميلة لم تترك أي شيء ما وجدت له معنى. وعندنا أيضا الغشوة، الغشوة غطاء الوجه عند النساء، وأهل الريف يسمونه غشاية، يصنع من نوع خفيف من القماش الأسود بحيث تستطيع المرأة النظر من خلاله. المفردة من الفصيح، يقال غشو وغشوة وغشاوة وغشاية كلها بنفس المعنى، من الغشاء الذي يعني أيضا الغطاء. وفي التنزيل العزيز قال الله سبحانه وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة. بعض اللهجات العربية يسمون الغطاء ذي البوشية، عطونا البوشية، قلت وقفي لي وارفعي البوشية خلينا أروي ضامري العطشان، هذا الأغنية الشعبية الكويتية. البوشية تسمية قير فصيحة من بوش الفارسية وتعني الستارة، وكأنهم شبهوا هذه القطعة من القماش التي تستر الوجه بالستارة. قد تكون في الفارسية تعني يعني صح، ولكن احنا عندنا الغشوة وعندنا الغشاية وعندنا الغشاءة وعندنا الغشاوة، فليش نقول بوشي وعندنا المفردة البديلة؟ واعتقد ان الوقت ادركنا، واتمنى لقائكم ان شاء الله في حلقة قادمة.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم، من دستور مملكة البحرين.

0: نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب دائما تأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحالي. وصل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة والتي افتتحت في دولة قطر، والتي ستستمر من 11 ولغاية 22 من مايو. ووصل سموه برفقة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس مصطفى الكوهجي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي سعد الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية إلى جانب عدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة تمثل محطة مهمة لتعزيز مسيرة الرياضة الخليجية المشتركة. هذا واستهل فريق البحرين مشواره في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليا في دولة قطر بظهور لافت وأداء بطولي عكس مدى الاستعدادات الكبيرة التي خاضها أبطال المملكة من أجل تشريف الشعار الوطني في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير، حيث شهد اليوم الأول من المنافسات إصرارا كبيرا من قبل اللاعبين واللاعبات الذين دخلوا الميادين بروح المحاربين لتسطير أولى صفحات المجد في سجل هذه النسخة. ولم تكن البداية مجرد مشاركة عادية، بل كانت إعلانا صريحا عن طموحات البعثة البحرينية في المنافسة واعتلاء منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية والمدرجة ضمن جدول الدورة، بعد أن حقق الفريق 6 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية. وكانت لعبة التايكوندو هي المنجم الأول للمعدن النفيس في اليوم الافتتاحي، حيث فرض أبطال البحرين سيطرتهم المطلقة على البساط، مؤكدين علو كعبهم فنيا وبدنيا، ونجح في انتزاع ميداليتين ذهبيتين عبر اللاعب معاذ إبراهيم في منافسات وزن 58 كيلوغرام بفئة الرجال، واللاعبة فاطمة صادق كالعوض والتي أحرزت أولى الميداليات الذهبية في المشاركة النسوية لفريق البحرين في هذه الدورة باعتلائها منصة التتويج وبإحرازها المركز الأول في منافسات وزن 49 كيلوغرام، فيما حصل اللاعب عبدالله الحدي على الميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كيلوغرام بفئة الرجال. وفي مجمع حمد الرياضية المائي بقبة إسباير كان السباح البحريني وكان لسباحي البحرين كلمة مسموعة وسط منافسة شرسة من نخبة سباحي دول مجلس التعاون الخليجي. وبإصرار لا يلين استطاع سباح البحرين من الصعود إلى منصات التتويج 3 مرات، بعد أن حصد السباح روبرت ويليام الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، بعد أن قطع السباق في زمن وقدره 8:14 و21 جزءا من الثانية. وحصل السباح سعود غالي على الميدالية الفضية في سباق

200 متر متنوع بعد أن قطع السباق في زمن وقدره 2:09.77 من الثانية، بينما حصل السباح مايكل على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة بعد أن قطع السباق في زمن وقدره 2:22.85 من الثانية.

دخل لاعب الوسط بفريق النجمة صالح الزبيدي دائرة اهتمامات عدد من الأندية المحلية الساعية لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث بات اللاعب تحت رادار أندية الخالدية الحد الرفاع الشرقي تمهيدا للظفر بخدماته للموسم الرياضي القادم. وتشير المصادر القريبة من اللاعب إلى أنه يعكف حاليا على دراسة العروض المقدمة له، حيث يفاضل الزبيدي بين هذه الخيارات لتحديد الوجهة التي تتناسب مع طموحاته الفنية في المرحلة المقبلة، وخاصة أنه يسعى لخوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بصفة أساسية والمنافسة على مراكز متقدمة. ويعد الزبيدي من المواهب الكروية التي تأسست في فرق الفئات العمرية بالمحرق وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول مقدما مستويات لافتة في تلك الفترة. وكان اللاعب قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي لصفوف النجمة، حيث واصل تقديم أدائه المتوازن والذي لفت إليه أنظار كشافي الأندية المنافسة. وتمثل رغبة أندية بحجم الخالدية والحد والرفاع الشرقية العائد مجددا إلى مصافي دوري ناصر بن حمد الممتاز في التعاقد مع الزبيدي دليلا على القيمة الفنية التي يمتلكها اللاعب كأحد العناصر القادرة على ضبط إيقاع اللعب في منتصف الميدان. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم القرار النهائي للاعب في ظل تسارع وتيرة المفاوضات مع اقتراب موعد انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد.

اختتم الاتحاد البحريني للبولينج منافسات بطولة مدرسة الاتحاد البحريني للبولينج الأولى والتي أقيمت وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة تجاوزت 30 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وبحضور رئيس الاتحاد البحريني للبولينج السيد صالح البوفلاح، إلى جانب حضور عدد من أولياء أمور المشاركين الذين تفاعلوا مع المنافسات وحرصوا على دعم أبنائهم طوال مجريات البطولة. وشهدت البطولة التي جاءت ضمن البرامج التطويرية التي ينفذها الاتحاد البحريني للبولينج مستويات فنية مميزة عكست حجم التطور الذي تشهده مدرسة الاتحاد والجهود المبذولة في صقل المواهب وإعداد أجيال واعدة وقادرة على تمثيل اللعبة بصورة مشرفة خلال المرحلة القادمة. وتوج سعادة السيد صالح البوفلاح الفائزين بالمراكز الأولى، إذ حقق المركز الأول في فئة الأولاد اللاعب سلطان جناحي، فيما حقق المركز الثاني خليفة الدوادي، ونال المركز الثالث فيصل بحر. أما في فئة البنات فقد فازت اللاعب فاطمة القطان بالمركز الأول، جاءت في المركز الثاني اللاعب هاجر خالد، والمركز الثالث كان من نصيب اللاعبة نور علي. إذن أعزائي المستمعين نتوقف ونعود إليكم بعد هذا الفاصل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

وفي الأخبار العربية والخليجية نبدأها من المملكة العربية السعودية، حيث تعادل أمس النصر والهلال في قمة دوري روشن لكرة القدم في مباراة كان يحتاج فيها النصر إلى الفوز في ملعبه الأول بارك، وذلك لتأكيد تتويجه باللقب، إلا أن الهلال كان له رأي آخر، وذلك عن طريق رمية التماس الطويلة من علي لجامي والتي كانت في الرمق الأخير وفي اللعبة الأخيرة والتي اشترك فيها الحارس مع مدافع فريقه بالخطأ، وأعلنت عن هدف التعادل، وتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة أمام ضمك للنصر، ويحتاج النصر للفوز بثلاث نقاط. أما الهلال فإذا رغب في الفوز باللقب فعليه الفوز في المباراتين القادمتين مع تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة أمام ضمك. لم تعش جماهير النصر منذ زمن طويل ليلة أغرب أو أصعب من تلك الليلة التي عاشتها أمس الثلاثاء خلال مباراة ديربي الرياض ضد الفريق والغريم التقليدي الهلال. حلم صغير بدأ به مباراة الديربي وأخذ يكبر شيئا فشيئا حتى توحش، غير أنه سرعان ما تحول إلى كابوس كبير أكبر حتى من الحلم الذي عشعش في عقول وقلوب جماهير النصر. النصر دخل المباراة بأحلام وردية تتمثل في تحقيق لقب الدوري السعودي بشكل رسمي في ملعبه من خلال الفوز على الهلال، حيث كان الفارق سيتسع إلى 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط للزعيم. كل الظروف كانت مهيئة أمام تحقيق هذا الحلم، فالنصر دخل المباراة وهو صاحب اليد العليا، لا سيما وأنه صاحب الملعب الأول بارك في الوقت الذي لا يعيش فيه الهلال أفضل أوقاته. هذا الحلم حدث تماما قبل يومين، ولكن في القارة العجوز وتحديدا في الدوري الإسباني، عندما توج برشلونة باللقب بعد الفوز بمباراة الكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد. برشلونة حسم اللقب بشكل رسمي بهذا الفوز في سيناريو تاريخي، بعدما رفع الفارق بينه وبين ريال إلى 14 نقطة كاملة مع تبقي 30 مباريات فقط حتى نهاية الموسم. وبدأ هذا السيناريو غريبا للغاية من التحقيق أو في ديربي الرياض، لا سيما وأن النصر تقدم مبكرا وتحديدا عند الدقيقة 18 عن طريق المدافع الفرنسي محمد السامي. كان النصر لم يتوقف عند التقدم، حيث قدم مستويات رائعة على مدار المباراة، وأهدر نجمه الفرنسي كينغزلي كومان والبرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين محققين كدان يحسم الأمور تماما. لكن العكس تماما هو الذي حدث بسيناريو من أقصى سيناريوهات كرة القدم، حيث استقبل الفريق هدف التعادل القاتل قبل 10 ثواني فقط من نهاية الوقت بدل الضائع ونهاية المباراة بتتويجه. الغريب أن الهدف الذي أجل هذا

كشف تقرير صحفي عن بند مفاجئ يقرب الجزائري رياض محرز نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي تعاقد محرز مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، حيث وقع العقد مدته 4 سنوات عند الانتقال إلى الراقي في صيف 23 قادما من مانشستر سيتي. وقالت صحيفة اليوم السعودية أن العقد يشتمل على بند يسمح للطرفين بفسخ العقد خلال الفترة من الأول ولغاية 30 من يونيو حزيران 26. أما في حال الرحيل قبل أو بعد تلك الفترة، سيكون على الطرف الذي فسخ العقد دفع باقي قيمته والذي تبلغ 40 مليون دولار. وجاءت تلك الأنباء في الوقت الذي يرتبط فيه النجم الجزائري بالرحيل عن الأهلي في ظل وجود بعض الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، وفي مقدمتها فنربخشة التركي. ويعتبر محرز من أبرز نجوم الأهلي في السنوات الثلاثة الماضية، قد كان أحد أبرز العناصر التي أسهمت في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي. ونبقى أيضا أعزائنا المستمعين في هذه الأجواء السعودية، حيث بدأ المهاجم الأورغوياني داروين أنونيز مهاجم الهلال رحلته للانتقال إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل في ظل تعاقد موقفه مع الزعيم واقترابه من الرحيل عن صفوفه بشكل نهائي. وانتقل أنونيز إلى الهلال قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فشل في إثبات جدارته ليتم إسقاطه من قائمة الفريق المحلية في النصف الثاني من الموسم الحالي. الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أكد أن قصة المهاجم الأورغوياني مع الهلال قد انتهت بالفعل، أنه سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح شيرا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أن نونيز تم عرضه بالفعل على ناديين في الدوري الإيطالي من أجل الانتقال إلى أحدهما في الصيف المقبل، وستكون تلك التجربة هي الأولى لصاحب 26 عاما في الدوري الإيطالي بعد أن سبق له اللعب في أندية بنارول، الميريا، بنفيكا، ليفربول، بالإضافة إلى الهلال. يذكر أن نونيز شارك هذا الموسم في 24 مباراة مع الفريق، نجح خلالها من تسجيل 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. وفي الأخبار العالمية، خالف فلورنتو بيريز رئيس ريال مدريد كل التوقعات التي خرجت قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع مجلس إدارة النادي. وأعلن بيريز عن مؤتمر صحفي مفاجئ بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته خلال الساعات الماضية عقب حسم برشلونة للقب الليغا وخسارة الكلاسيكو أمام البارسا، وتأكد خروج المرينجي بموسم صفري هو الثاني على التوالي. وعلى الفور بدأت التكهنات تنتشر في وسائل الإعلام الإسبانية ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما سيعلن عنه بيريز في هذا المؤتمر المفاجئ. وتوقع الكثيرون أن يعلن بيريز استقالته من رئاسة ريال مدريد بعد الفشل الذريع لفريق كرة القدم خلال الموسم الماضي وكذلك الحالي. وكان بيريز نفسه قد استقال في عام 2006 في ظروف مشابهة لما يحدث الآن في قلعة النادي الملكي. لكن رئيس ريال مدريد بدأ المؤتمر قائلا: أشكركم جميعا جزيل الشكر على حضوركم، ويأسفني بلاغكم من أني لن أستقيل بل سأدعو إلى انتخابات. وتشير كلمة أسفني إلى أن بيريز كان يعلم أن الجميع كان يتوقعون استقالته في ظل الموسم الكارثي الثاني على التوالي للفريق. ولم يكتفي بيريز بذلك الأمر، بل أكد أنه سيخوض الانتخابات للاستمرار في منصبه والدفاع عن النادي وإنقاذه من المؤامرات. وواصل بيريز ليتحدث بثقة مفرطة موضحا أن كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي سيترشحون في الانتخابات المقبلة، إنه بحسب وجهة نظر رئيس النادي، وأن المجلس الحالي ترشح فلا يترشح لكن لا تتحدث من وراء ظهري. هذا ما قاله فلورنتو بيريز، وقال أنه قد يبدو متعبا وأن ذلك بسبب كثرة عمله. لهنا أعزائي المستمعين، ومع مؤتمر الصحفي لفلورنتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد، استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: السلام عليكم ورحمة

0: ورحمة الله. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وسيرة جديدة لإذاعة البحرين نسجلها على لسان قامة من قامات الإذاعة التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذه البرامج التي تبث والتي صنعت للإذاعة تاريخا ما زال يذكر على أذهان الجماهير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، هذه تحية أوجهها إليكم وتحية أوجهها إلى ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، الإعلامي المعروف والأستاذ وليد الذوادي. نسعدك بالخير.
1: مساك الله بالنور وشكرا لك أستاذ حسن، وأنا سعيد جدا أن أكون في هذا المنبر الصرح الوطني الإعلامي الجميل صاحب الأثر في مملكة البحرين بالصوت والأثر للمجتمع البحريني، وهو صوت بحريني أصيل لا يمكن ننساه بل يتجدد بعطاء أبناء البحرين، وسعيد جدا أكون في دهاليز الإذاعة.
0: حياك الله، أنا سعيد كثيرا حقيقة بتواجدك معنا في هذا البرنامج لنسلط الضوء على هذه الحقبة الجميلة التي كنتم أنتم جزءا وما زلتم طبعا لا يتجزأ من هذه الحقبة التي يعني كان لها ما بعدها من أمور يعني تحسب كذلك لإذاعة البحرين ليس فقط على النطاق المحلي وإنما حتى على مستوى إذاعات دول الخليج العربي.
1: نعم.
0: لكن كما هي عادتنا في توثيق سير الشخصيات الكريمة التي عاصرت هذه الأيام وعاصرت إذاعة البحرين، نبدأ معها من البداية من النشأة.
1: نعم.
0: فأين كانت نشأة وليد الذوادي قبل أن يتعرف على الإعلام؟
1: يعني أنا من المحظوظين أمانة أن أكون مع بداية عملي في الإذاعة في عام 1992، من المحظوظين أني حضرت وعملت في هذه الفترة مع كبار الإعلاميين البحرينيين أصحاب الأثر والمدارس، وهم كثر للأمانة، وكانت كان الرسالة الإعلامية والطاقات البحرينية الوطنية الإعلامية

الأستاذ القدير الكبير الأستاذ خليل الذوادي أبو إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه ويغفر له، عتيق سعيد، سعيد الحمد، أسماء كثيرة، عبد الواحد درويش، عبد النبي حسين، محمد حسن، محمد الجابر الله يرحمه ويغفر له، نبيل العلوي، الأستاذة صبرية حسين، وجميل أبو مطيع، لطيف أبو مطيع، أسماء كثر أمانة يعني لا يمكن إحنا ننساها. أتمنى أن ما أنسى أحد ولا أذكر حتى ما أقع في هذا الخطأ، لأن أسماء كبيرة. والجانب الصوت النسائي أيضا ما أنسى بدرية عبد اللطيف الله يعطيها الصحة والعافية، عايشة عبد اللطيف، فوزية محمد، أحلام محمد، أمينة حسن، فاطمة الدوسري، أسماء يعني لا يمكن تنسى من الذاكرة، بل هي كانت مدارس أمانة. الدكتور الله يرحمه ويغفر له عوض هاشم، والأسماء الكثيرة اللي لها أثر في الإعلام البحريني. فبفضل من الله أنا كنت في فترة يعني جميلة جدا في العطاء والأثر، إعلام بأسماء حفرت مثل ما نقول بعطاء وإخلاص في هذه الأرض الجميلة، عمل إعلامي محرفا. إذن أنا من المحظوظين أخي حسن أن أنا دخلت في هذه الفترة في مدارس

0: اللغة اللي لازم يتحلى فيها والصفات اللي تجعله وهو فعلا إعلامي صاحب رسالة سامية تصل للمجتمع. فمدرسة لا يمكن أنساها، خصوصا لما تدش أنت إذاعة البحرين، كان في دهاليزة أكبر استديو للراحل صاحب كلمة هنا البحرين إبراهيم كانو. فهذا يدل على اهتمام القيادة والمسؤولين بالإنسان البحريني. لما يكون هناك صاحب أثر مثل إبراهيم كانو ويضع له اسم في استديوهات الإذاعة، فهذا دليل أن الاسم البحريني اللي يحفر بالصخر هو اسم لا مكانته ولا تقديره. فأنا من المحظوظين بشكل مختصر لفترة دخول،
1: خصوصا الإذاعة والتلفزيون. فلو رجعتنا إلى هذا الزمن
0: الانطلاقة، يعني لك أستاذ حسن وللسادة المتابعين المستمعين، يمكن الناس ما تدري شنو اللي هو السبب الرئيسي لدخولي الإعلام والإذاعة تحديدا، ولكن حبي للشعر وإلغاء الشعر والخواطر الجميلة وحب الوطن، وهو الرسالة حقيقية اللي حركت فيني جوانب جعلتني أن أكون بفضل من الله من أبناء الإذاعة، إذاعة البحرين. يعني لأكون أكثر توضيحا لدخولي، كان لما بدأ الغزو القاشم على الكويت، كل إنسان خليجي تأثر كأن هذا القزو في بيته، كل إنسان حس بفزعة بيكون مع أهله بالكويت، مع أخوانه، مع ناسه، وتأثر وتألم، لأن إحنا اللحمة الخليجية كأخوة، كقيادات، كشعوب، إحنا الحال واحد لله الحمد، والله يدوم علينا هاي النعمة. فأنا حبي للشعر وحبي للرسائل التي تصل إلى المجتمع، قمت في ذيك اللحظات أني أعمل تسجيلات ورسائل صوتية حبا من ابن البحرين لأهلنا في الكويت، أن احنا معاكم كبحرينيين، كخليجيين، بدمائنا، بقوتنا، بكل ما نملك من مشاعر، فإحنا مع الكويت من قلب بحريني إلى أهلنا في الكويت. فسجلت رسائل كانت لي أثناء فترة القزو،
1: تسجيل كان صوتي، تسجيل صوتي
0: وكنت أنشرها رسائل، يعني من كان في أشرطة كاسيت، فوصلت إلى المخرج اللي أمسي عليه بالخير، الأخ العزيز محمد الجابر. هذا التسجيل يوم سمع الأخ المخرج القدير محمد الجابر هذا الرسائل الصوتية، فكلمني قال لي هذه برنامج إذاعي، فأنا أدعوك أن أنت تشارك بفكرة وكذا. فحاولت أني أقدم فكرة، وكان بالنسبة لي عمل في الإذاعة شيء كبير. هذه كلها كانت البداية، أنا صعود السلم كنت أكتب في صفحة القراء في الصحافة المحلية أخبار خليج، وانطلقت بعدها مع بداية صحيفة الأيام اللي أشعلت الحركة الصحفية في البحرين. فقعدت أني أنا أعمل وأكتب وشارك في الصحافة، وهذه يعني قبل دخولي الإعلام، ولكن جعلت أن هناك سلم للوصول للنجاح. فبديت العتبة بالاجتهادات والاطلاع والثقافة من خلال ما كاتب في ملتقى الأيام، والحمد لله يعني أتذكرها هذه، فزت فيها
1: ما شاء الله.
0: فهذه كانت بالنسبة لي العتبة الأولى بعد حبي وشغفي لوصولا إذا تسمح لي، بعدها دخول مع الإذاعة كتجربة مع الأستاذ محمد الجابر اللي أعطاني يعني الكلام أن أنا قادر نعمل البرنامج. وفعلا لله الحمد استطعت أني أقدم فكرة كان اسمها، وهذا لا يمكن تنسى في التاريخ بالنسبة لي، كان اسم البرنامج من دهاليز الحياة، أول برنامج أنا عديته في إذاعة البحرين بالتعاون مع الأخت الزميلة العزيزة

بدرية العامر اسمه من دهاليز الحياة. وبعد مرور سنة من بداية 92 لنهاية 92 كان في رمضان يعملون آخر رمضان شبه حفلة للإعلاميين والمتابعين، ويكون في شبه استفتاء حق البرامج. ولله الحمد فزت في هذا البرنامج كأفضل برنامج إذاعي في عام 1992 من دهاليز الحياة، كان أفضل برنامج، وتم تسليم شهادة وجائزة من قبل الراحل الله يرحمه ويغفر له.

0: هذا البرنامج كأفضل برنامج إذاعي في عام 1992 من دهاليز الحياة، كان أفضل برنامج، وتم تسليم شهادة وجائزة من قبل الراحل الله يرحمه ويغفر له الوزير طارق المؤيد والدكتورة هالة العمران. فهذه الفترة أنا تشرفت أني أنا أحمل اسم أفضل برنامج في إذاعة البحرين في عام 1992 كأول تجربة إذاعية لي. فكانت هذه العتبة اللي أعطتني الثقة في المواصلة في العمل الإذاعي والتشجيع.
1: إذن بدأت من دهاليز الحياة،
0: نعم،
1: كأول برنامج بث على الإذاعة من إعدادك أستاذ وليد.
0: نعم.
1: بعد ذلك توالت البرامج ويعني بدأ مشوار الإذاعة.
0: نعم.
1: فماذا كان بعد دهاليز الحياة؟
0: ما بعد دهاليز الحياة أستاذ حسن، الأمانة الثقة اللي حصلته خلتني أكون متواجد في الخارطة البرامجية من 92 في إذاعة البحرين بدون توقف إلى آخر مرحلة في سن التقاعد في 2018.
1: طيب.
0: بدون توقف لله الحمد، لأن بديت العمل في كل دورة تكون لي تواجد ويكون لي أثر. بعد دهاليز الحياة، تفضل
1: إذا سمحت لي. نعم. أبو خالد، نحن أتبنا صراحتك.
0: نعم.
1: وذكرت بأنك يعني استمريت من تلك الحقبة إلى 2018.
0: نعم.
1: ما الذي كان يميز فترة التسعينات عندما استلمت أنت الجائزة؟
0: نعم.
1: من دهاليز الحياة، ما الذي كان يميز تلك الفترة في العمل الإعلامي؟
0: نعم، يعني إذا تسمح لي، إذا كان هناك اختلاف فهذا يعني أنا راح أتكلم عن تواجدي في الإذاعة بشكل رسمي وبداية انطلاق البرامج المباشرة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. كان هناك مع الميثاق مساحة للحرية، أعطاء الإعلام الحرية الأفضل والأكبر، فأنا مشيت مع هذا النهج في الحرية في طرح البرامج. جرأة في الطرح كان شعارنا، جرأة في الطرح. قولها بصراحة، لا المسؤولين والقائمين في الإعلام اعتادوا على طرح جريء مثل اللي تبنيته كفكر مع فريق العمل، ولا المتابعين اعتادوا لهذه الجرأة. لما تكون هناك جرأة في الطرح وصراحة في الحديث وإعطاء المستمع المواطن الحق في أنه يدلو بدلوه وينتقد المؤسسات ليصحح وليس ليدمر، لأن الصرع الإعلامي هو قادر للتصحيح وقادر لتوجيه الشارع. فكنا نفتح المجال بكل حرية للمواطن أن يجعل صوته إذاعة البحرين. فعملنا لله الحمد أن يكون هناك برامج جريئة، وللأمانة أقولها بالفم المليان، حتى وإن كان خالفني بعض المسؤولين وهم على حق، يعني أنا تعلمت منهم من بعد ذلك، أن كان لا يمكن نعطيك هذه المساحة، ولكن دخولي معه المشروع الإصلاحي أعطى لي الدافع أن أنا أستمر في طرح الجريء. وأقولها أيضا أن هذه الجرأة كان ما يمر شهر إلا هناك تواصل بين أصحاب القرار مع المسؤولين في وزارة الإعلام لما يقدم هذا البرنامج. ولله الحمد حتى يعني بعض اللي هو المسؤولين يعني أصبح عندهم حرج من طرح الجريء، ولكن احنا مستظلين بالرسالة في لجلالة الملك الله يحفظه. فعملنا أن صوت المواطن بدون تقطيع حتى وإن

0: الإذاعة أصبح له أثر في التصحيح، وهذا كان شيء جدا جميل صراحة يسجل في تاريخ الإذاعة. إذا بدينا فيما يتعلق بالبرامج الخاصة اللي إن شاء الله لاحقا، ولكن أتمنى أن نشير إلى فيما يتعلق بصباح الخير إذا حبيت.
1: نعم بالفعل، يعني برنامج صباح الخير بحرين يعد من البرامج اللي يعني تمثل يعني كبرلمان مصغر.
0: نعم.
1: يعني كما وصف أيضا يعني في بعض الأحيان على لسان أطقم العمل التي يعني أشرفت عليه، ويعني أنتم أيضا كنتم على مقربة من البرنامج يعني.
0: نعم.
1: في الإعداد والتقديم، فكيف تصف بداية العمل في هذا البرنامج الذي يعني كان بدأ من ثمانينيات القرن الماضي ومستمر هو إلى الآن، لكن نتكلم عن حقبة وليد الذوالي.
0: أحيي كل من عمل وأبدع في صباح الخير يا بحرين، صغير وكبير، والأمانة كلهم كبار. فريق عمل من الساعة الرابعة صباحا يكون متواجد بدون كلل أو ملل من جميع أبناء البحرين، وفي منهم بنات من المحرق، لكن يجون الساعة 4 صباحا استعدادا لهذا العمل. وما ننسى هذا العمل كان من يعني أساسيات الأخت العزيزة فاطمة الملا الله يعطيها الصحة والعافية، اللي كانت من أوائل المتواجدين في الإذاعة واستديوهات الإذاعة يعني استعدادا لخروج هذا البرنامج. هذا البرنامج صباح الخير يا بحرين هو الجسر الحقيقي لمعاناة وحب المواطن البحريني مع ديرته ومع أصحاب القرار، ليكون جسر متواصل بالمسؤولين. وللأمانة كان فريق يعمل بكل أريحية لصناعة شيء مختلف، لتصحيح الأخطاء، للتواصل بين المواطن وبين المسؤول، بإدارة حكيمة من كبار الإعلاميين بإذاعة البحرين، ومنهم كثر اللي استطاع أن يكون يغير ويصحح وراصد للأخطاء، راصد لبعض الملاحظات. كان عندنا شعار التصحيح ليس تجريح، أنت بإمكانك تتصل وتقول لنقد، وفي كان فن في التعامل مع الشكوى أو الملاحظة، وإحنا سهلناها وخففناها، قلنا بدال شكوى تكون ملاحظة.
1: نعم.
0: فكان المتلقي أو المواطن لما يقول أي ملاحظة فهو إحنا نحاول نحلها خلف الهواء، مو بشرط أن تكون على الهواء، خلف الهواء إذا قدرنا، وبعدها إذا تعثر الخطوات في تصحيحها ومعالجتها فتكون هناك من الهواء حتى يكون يشاركنا المسؤول وغيره. وأكون أنا بعد أسجل للتاريخ أن برنامج صباح الخير يا بحرين ولي الفخر، لي وفريق العمل، أن أنا أول من أطلقت الرقم الخاص الساخن للمسؤولين في صباح الخير يا بحرين. كان هناك ملاحظات وكانت هناك شكاوى تصل البرنامج، والتواصل مع المسؤولين كان يعني في تعثر وتأخير، لكن كان هذا البرنامج مسموع من قبل المسؤولين، فكنت بادرت في وضع رقم خاص للمسؤولين، إذا سمع برنامج أو شكوى للمواطن فهو يبادر بالاتصال للرقم الخاص بالمسؤولين، خصوصا أن المذيع يشير بأن هناك رقم خاص للمسؤولين أثناء الملاحظة، فيبادر المسؤول إذا كان هو يستمع يبادر بالاتصال، وهذا يقدر. لو كان منهم كثر أمانة من المسؤولين في البحرين كانوا يبادرون بمعالجة وحل بعض الملاحظات من خلال وجود الخط الساخن للمسؤولين، وهذا يعني ما أضفت عليه في صباح الخير يا بحرين أن يكون هناك خط ساخن. بالإضافة مع دخولي وشرفي العمل مع زملائي في صباح الخير يا بحرين، حاولت أني أغير، وهذه بعد أسجلها للتاريخ، أن الملاحظات المباشرة أنا أتحمل مسؤوليتها، فعملت الاتصالات والملاحظات اللي تصل من المواطن أن تكون مباشرة وليس مسجلة.
1: هي كانت مسجلة،
0: كانت مسجلة و... نعم.

0: البث يعني بعد دقائق لأمور الفنية، ولكن بفضل من الله وضعت فكرة وبالتعاون مع المسؤولين أني أنا أكون جدير بمتابعة هذه الملاحظات وأني أتقبل وأستلم المكالمات على الهواء مباشرة، ثقة بالمواطن البحريني ووعيه لهذا المنبر، منبر إذاعة البحرين. فصباح الخير يا بحرين، هناك لهم أثر من البحرينيين المهنيين الإعلاميين اللي أسسوه، وإحنا قدرنا أن احنا نكمل معهم هذه العجلة حتى وصل إلى مرحلته لهذا اليوم.
1: ذكرنا السيدة الفاضلة فاطمة الملة،
0: نعم،
1: ويعني ذكرنا أيضا من المخرجين الأستاذ محمد الجابر. من تستذكر من فريق العمل الذي كما ذكرت يتواجد منذ ساعات الصباح الباكر لأجل أن يعني برنامج من أثقل برامج الإذاعة؟
0: نعم، أمانة كان هذا البرنامج هو عمله يكون كل 3 شهور لفريق، بعدها صار كل شهر فريق، وهذا يجعل هناك تنافس في فرق العمل من مخرجين ومن معدين ومن عاملين في الإذاعة كمقدمين برامج. فكان هناك تنافس شريف في العمل. صباح الخير يا بحرين، كل من يضع بصمته وكيف يتعامل مع المتلقي، فهذا الحرص في المنافسة الشريفة الجميلة يجعل الأشياء اللي لا يمكن تنساها الجميع متواجد من الصباح الباكر. ليش؟ حبا في العمل وإخلاصا للرسالة اللي المواطن أصبح يثق في منبر صباح الخير يا بحرين. وأنا تشرفت أني عملت كأعداد

0: وهني أشير إلى الراحل صاحب الأثر الله يرحمه ويغفر له عبد العزيز بوحجي، اللي كان هو صاحب الأثر قبل صباح الخير يا بحرين بإرشاداته ورسائله المرورية في التوعية والتثقيف للمجتمع البحريني والخليجي بكلامه. فصباح الخير كان توعية وتثقيف وجسر تواصل ورسائل للمجتمع البحريني أمانة لا تقدر بثمن. فأشير هنا إلى المخرج الله يرحمه ويغفر له إبراهيم عيسى، وهو كان مخرج برنامج من دهاليز الحياة اللي أنا فزت فيه في 92 كأفضل برنامج. هذا المخرج الله يرحمه ويغفر له وأبو فهد إبراهيم عيسى ويطول في عمر أم فهد فتحية عبد الله، ما أنسى اهتمامهم في شخصي كمعد للبرامج، لأن البرامج الأولى المسجلة كان هم محتضنيني، الأستاذة العزيزة الأخت الغالية فتحية عبد الله، وهي من أفضل الأصوات اللي طلعت في البرامج الإذاعية وصاحبة أثر، وزوجها المخرج إبراهيم عيسى الله يرحمه ويغفر له. فهذين لا يمكن أنساهم، شاركوني وعطوني ودعموني ليس فقط في عملي المهني بل في حياتي الأسرية، ما أنسى لهم وقفتهم ووجودهم معي.
1: نعم، بالنسبة لي برنامج صباح الخير بحرين، ونعود إلى هذا البرنامج، لا شك بأنك أبو خالد تزور المجالس وتجلس مع الناس وتسمع إلى شكاويهم حتى وهم خارج نطاق خارج مبنى الإذاعة، لكن ماذا كانت أصداء البرنامج لدى عامة الناس؟
0: هذا البرنامج صوت وصدى وتأثير، صوت من إذاعة البحرين من صباح الخير يا بحرين، صوت مؤثر يصل إلى الصغير المتعلم المثقف المسؤول وكبار المسؤولين، وأيضا يصل إلى الأم في البيت والإنسان البسيطة في البيت وكل من لا تواجد على المجتمع البحريني. فهذا البرنامج أنا أعتبره كنز إذاعة البحرين لباقة برامجها، لأن استطاع أن يحل مشاكل كثيرة، واستطاع أن يكون صوت المواطن هو الركيزة الأساسية في هذا البرنامج. واللي فيه جميل مثل ما أشرت بأن العمل عمل جماعي، كل العاملين بالإذاعة عملوا في هذا البرنامج، من الهندسة الإذاعية، من المخرجين، من المعدين، من المقدمين، ففريق عمل كل من لا وجود في هذا المؤسسة، هذا الصرح الوطني إذاعة البحرين، كان له أثر في صباح الخير يا بحرين. فهذا يعتبر بالنسبة لي أنا أشوفه، إذا استطعت أني أقول كنز إذاعة البحرين هو صباح الخير يا بحرين.
1: هاي بالنسبة أيضا للفريق الإخراج، هناك أيضا فريق التنفيذ أبو خالد،
0: إذا تسمح لي أستاذ حسن، صباح الخير يا بحرين خلية نحل، لما يصل اللي يعمل في هذا البرنامج في وقت بكير مثل ما ذكرنا الساعة 4 صباحا، فريق خلية نحل بحريني مخلص ويجيك بدون كلل أو ملل، يجيك ليحمل رسالة المواطن ليوصلها للمسؤول بكل إخلاص بكل عطاء بإتقان، تفرح سواء أنت تعمل أو أنت تستمع. في بعض الأحيان إحنا نكون فريق آخر، ولكن إحنا برع نسمع ونتواصل أيضا، لأن كلنا كنا مو بفريق واحد، كنا في صباح الخير يا بحرين نتنفس من رئة واحدة، معدين، مذيعين، فريق عمل، مخرجين،
1: مراسلين.
0: وللمراسلين بنشير إلى شغلة معينة، المنفذين اللي معانا ومنهم كثر اليوم وصلوا إلى أسماء مخرجين لهم أثر في البرامج ولهم تواجد، لأن كانوا هم منفذين لهذه الفترة، متواصل مع المستمع، مع الأمور الفنية، مع غيره، منها المنفذين اللي استطاعوا يكونون مخرجين بتدرج مهني صحيح اللي تعلم من المخرجين اللي يقعد وياهم كمنفذ صحيح. مع فريق العمل ياخذ من المعد، ياخذ من المخرج، ياخذ من المقدم، ثم وصل إلى عتبة الإخراج. وأنا هذه أسامي كثيرة

0: وأشير فيها إلى الأخ العزيز عبد الناصر النعار اللي هو يمكن كان واحد من المخلصين في تعامل مع الكلمة، مع الملاحظة، مع المشكلة. حتى المنفذين اللي أصبحوا لهم اسم أيضا كذلك، مثل محمد عتيق أخونا العزيز القدير الله يعطيه الصحة والعافية، وأيضا أحمد الشريان لطيف، كلهم المخرجين كان هما صف ثاني حتى وصلوا إلى الإخراج وأصبحوا لهم أثر في البرامج الإذاعية. فيعني لا يمكن ننساهم، صار لهم وجود ومدرسة من خلال حضورهم مع طاقم العمل. فهذه التسلسل الوظيفي يعطي الخبرة، وهم أصحاب خبرة واليوم أسماء يعني لامعة في الساحة البحرينية كعطاء. فأنا أحييهم سواء ذكرت أساميهم أو ما ذكرت أساميهم، ولكن عملهم صاحب أثر لا يمكن أن ينسي.
1: أذكر ما زلت حلقة من حلقات برنامج صباح الخير يا بحرين، ويعني حقيقة تشرفت بمتابعتها، كانت من تقديمك أستاذ وليد مع أيضا الأستاذة القديرة استقلال أحمد. وأذكر بأنك يعني في بداية البرنامج كنت قد يعني تواصلت مع مجموعة من المراسلين خارج الإذاعة، وكان بهدف يعني أن يبحثوا عن الوزارات التي يعني فتحت ولا ما فتحت.
0: ما تذكر هذا؟ أشرت إلى يعني حلقة يعني، وسعيد أن أشوف أيضا أبو فيصل موجود في الاستديو، لأن الكلام فيه إشارة.
1: كان أيضا أبو فيصل يعني من ضمن،
0: ونعم أبو فيصل أستاذنا العزيز صاحب الأثر فايز السادة، أحييك من كل قلبي. هذه الحلقة لا يمكن تنسي، وهذه الدورة كانت صباح الخير يا بحرين، كنا في تسابق وتنافس شريف، فأطلقت شهر برنامج صباح الخير يا بحرين على الهواء من داخل المؤسسات الحكومية، ليكن أول مرة صباح الخير يا بحرين يبث من خلال دهاليز المؤسسات الحكومية، وعلى الجانب الآخر المسؤولين يكونون ويانا في الاستديو على الهواء مباشرة. فهذا كان طرح جريء لم يتكرر لمدة شهر وخلاص، لكن استطعنا نضع يعني أثر فيه. وأشير في هذا البرنامج شلون المراسلين، وهم ليس مراسلين بل أصحاب أثر ومذيعين قديرين، كانوا متواجدين في المؤسسات الحكومية في الدهاليزها لإعطاء الصورة الحقيقية ما يقوله المسؤول على الهواء المباشرة، ومع وجود المقدمين المذيعين اللي موجودين في المؤسسات الحكومية. أقولها بالفم المليان، هذه التجربة لم تتكرر بنجاحها. وشوف الأسماء اللي كانت مشاركة في هذه الدورة الصباحية، كانت الله يعطيه الصحة والعافية صاحبة الأثر الجميل اللي كانت بداية حياتها الإذاعية، تشرفت أني أكون معاها، اللي أنا أعتبرها سمو الأخلاق المهنية الإعلامية نسرين معروف، اللي لا يمكن تنسي.
1: أم عبد الله.
0: أم عبد الله للأمانة تخنقني العبرة إذا أذكر اسمها، لأنها صاحبة أثر. تشرفت أن تكون وياي في هذه اللي كانت موجودة في أحد المؤسسات الحكومية، بالإضافة حق من يقابلها في طابق ثاني من الوزارة، وهو الشخص اللي كان نجاحي مرتبط بنجاحه، فايز السادة الله يعطيه الصحة والعافية ويقويه، صاحب الأثر كان وما زال رقم كل تعبه وكل جهده، إلا أن مسؤولية الكلمة ومسؤولية الرسالة الإعلامية حاملها على نفسه وعلى رقم مرضه وتعبه، قدر أنه يجابل هذا المايك ويحضر هذه المسافة ويحضر يوميا ليوصل رسالة حب المجتمع وإصلاحه. هذه الأسماء ارتبطت معي، نسرين الله يعطيها الصحة والعافية، وفايز، والمخرجين الشباب اللي كانوا ملازميني في عملي، أحمد الشريان الله يعطيه الصحة والعافية، ومحمد عتيق

0: ابن الإعلامي القدير الله يرحمه ويغفر له عتيق السعيد، اللي كنت أسمع له قبل آي الإذاعة بطرحه بطلاته بكلماته بأشعاره اللي تسقط القلب بدون استئذان. فابن محمد عتيق كان أيضا معاي فيها. اللي موجودين نسرين وفايز عمار، الدكتورة سهير المهندي، وأسماء كثر كانوا متواجدين في وين؟ في المؤسسة الخدمية الحكومية. تخيل أن هذه الأسماء اللي موجودة في هذه المؤسسات الحكومية نقل مباشر، إذا قال شوف الجرأة والشفافية اللي إحنا طلع. إذا كان المسؤول أشار بأن على سبيل المثال أن هناك الكونترات متواجدة بموظفينها بمسؤولينها يتابعون وينهون إجراءات المراجعين على طول، إحنا نتصل في فايز ولا نسرين نقول كيف تشيرون إلى الصورة الموجودة حاليا وما يتفضل به المسؤول
1: كتقييم الموقف
0: ومصداقية. فكان هناك اختلافات قد نحرج فيها المسؤول حتى يكون المسؤول اللي بعده مبني على المصداقية وليس الخوف. فكان الإعلام رقيب في التصحيح، كان له دور في الرقابة والتصحيح، وهذا صراحة أشير له بمعنى الكلمة. فلذلك أصبح لنا وجود في صباح الخير يا بحرين وترقب من المؤسسات الحكومية متى بي فايز، متى بي نسرين يسوون تليفون. الأكبر من ذلك أقولها بالفم المليان، يمكن اللي عمل يدرك ذي الموضوع، نقطة جدا مهمة. النقطة أن الصحافة بدأت هي تتبعنا مب إحنا نتبعها، وهذا هو الشيء الصح اللي لازم يقوم عليه الإعلامي اليوم. أصبحت مع حبي وتقديري في هذا مع هذا التطور الصحافة المكتوبة شبه بايتة، فالإعلامي كيف يكون هو المصدر للصحافة المكتوبة وليس الصحافة المكتوبة هي تكون المصدر، لأن قوة

0: الآن إذا تفضلت على ما يتعلق بالأخ العزيز محمود البن خليل.
1: نعم.
0: محمود البن خليل أعطيه صفة مختلفة. محمود البن خليل أيضا كان وما زال كنز إعلامي ومؤثر في الساحة، مجتهد. الكنز الإعلامي وين يكون؟ في العلاقات. فمحمود البن خليل وهو ابن الأستاذة الإعلامية فوزية محمد الله يعطيها الصحة والعافية، زين، وابن المربي الله يرحمه ويغفر له الأستاذ خليفة. فتخيل أن محمود يملك قنوات التواصل في كافة نوعيات الجمعيات النفع العام والشخصيات والمراكز الصحية والتطوعية وغيرها. فأنا كنت أعتبره من المجتهدين وهو ما زال كذلك يملك كنز التواصل في المجتمع البحريني إلى يومنا هذا.
1: ولا ننسى كذلك الراحلة زميلة سناء صقر أيضا.
0: والله أستاذ حسن هذه رسالة حق الله يرحمها ويغفر لها زميلتنا العزيزة المجتهدة سناء صقر.
1: نعم.
0: إيه والله للأمانة كانت بحكم موقعها في وكالة أنباء البحرين وصحفية مجتهدة كانت قبلها بيومين هي تجهز حالها لبعد يومين تعمل الرسائل بإخلاص وتوصل لكبار المسؤولين وتحضر المؤتمرات بإخلاص. وللأمانة يعني رحيلها مؤثر جدا علينا. أخته عزيزة الله يرحمها ويغفر لها، والبركة إن شاء الله في عيالها وزوجها إن شاء الله، لكن اسم ما ينسي. الله يجزيك خير أنك ذكرتني بأختنا العزيزة الله يرحمها ويغفرها سناء صقر.
1: البرنامج كما أنه لاقى الصدى عند الناس والجماهير لاقى أيضا صداه بالإشادة وبالترحيب من صناع القرار.
0: نعم. تخيل أن يعني في ردود تصحيح ومعالجة الأخطاء من قبل أصحاب القرار. فلما يكون هذا الجسر مبني على الثقة وتصحيح الأوضاع ويتقبل المسؤول النقد المهني الصحيح ويعترف بالخطأ ويصحح، زين، ويعالج، فهذا يدل على قيادة حكيمة أعطت هذه الحرية للتصحيح وليس للتجريح، أعطت ودعمت هذا الصرح الإعلامي لبناء المجتمع للتواصل بين المواطن وبين المسؤول. فكان أبواب القيادة وأبواب المسؤولين إذا عندكم شيء خبرونا، لدرجة أن أصبحت هناك زيارات لفريق صباح الخير يا بحرين للمؤسسات الحكومية بدعوة من المؤسسات حتى تبين دورها وجهودها، وأصبح هناك ناس مختصين من كل المؤسسات الحكومية مخصصين لصباح الخير يا بحرين متابعين له، وهم أسماءهم وأرقامهم موجودة في استديوهات صباح الخير يا بحرين.
1: نعم. ننتقل من برنامج صباح الخير يا بحرين ومن كوكب صباح الخير يا بحرين صح التعبير،
0: نعم،
1: إلى البرامج الأخرى التي أيضا كانت بالنسبة لوليد الدوادي محطات ومحطات متعددة، ولها أيضا كل محطة لها ميزة ولها بصمة وضع فيها أبو خالد خبرته وكذلك ما يملك من ملكات الإعلام.
0: إذا تسمح لي، هذه المرحلة كانت مرحلة جديدة صراحة في إذاعة البحرين، لأن تم انطلاق برنامج مساء الخير يا شباب. أول برنامج شبابي جريء بقضاياه بهمومه بطموحه، كل ما يتعلق بالشباب. ومن كان يقدمه؟ يقدمه هم أبناء البحرين الشباب، أمثال الأستاذ العزيز الأخ الحبيب فايز السادة، وهو كان طالب من جامعة البحرين في مرحلة تدريبية، لكن استطاع أن يجعل لاسم فايز السادة أثر في إذاعة البحرين، واستطاع من خلال دراسته الأكاديمية والجامعية أن يجمع بين مهنيته والصفات اللي كان يتصف فيها في دهاليز الإذاعة ليصلها إلى المتلقي. فأنا أتذكر تم اختيار فايز السادة من قبل طلبة وطالبات جامعة البحرين المتدربين للأمانة. من شفته وهو قاعد قلت هذا الشخص مذيع،
1: ما شاء الله.
0: ليملك من قدرات معينة يصلح أن يكون مذيع في إذاعة البحرين وجميع وسائل الإعلام لثقته وثقافته واطلاعه، ويعني عنده خصال. فاخترته كشخص يعني يتسم بصفات يجب أن يكون هو من يرسل رسائل للمجتمع الشبابي البحريني،
1: وقد كان
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين. ثم اخترت الله يرحمه

0: نوفر له الدكتور عبد الله البنا. كان نموذج للدكتور الطبيب الشاب البحريني الجميل بأخلاقه وتعامله وأسلوبه الجميل في النصح. فقمت اخترته كدكتور طبيب أن يكون أيضا ضمن فريق مساء الخير يا شباب، بالإضافة حق المذيع القدير عماد عبد الله لما يملك من قدرة شبابية وثقافة، كان هو ماسك أيضا في العمل المسرحي والدرامي وأيضا مذيع متمكن، فيكون هو موجود ضمن فريق مساء الخير يا شباب. بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع هذا البرنامج أن يكون البوابة الأولى لطرق باب فئة الشباب لقضاياه الجريئة. يعني كان طرح، اسمح لي يعني وليعذرني القائمين، أول مرة تطرح هذه القضايا الشبابية الحساسة في إذاعة البحرين، وكان لها نصيب الأسد من الاتصالات من داخل البحرين وخارجها. ليش؟ كان الطرح مختلف. فللأمانة حتى الصحافة إذا يتذكروا يا أخوي فايز كانوا ينتقدون أن هي أكيد مكالمات مفبركة، أن مكالمات هالكثر تيكم في البرنامج شيء مو طبيعي، يعني ما نقدر نقول مقدمك، قال له لا هي في مكالمات مفبركة.
1: شنو كان نوع القضايا اللي تتطرقون لها في البرنامج؟
0: قضايا ما تتخيل جرأتها، وكانت لأول مرة، وفي بعضها ما زال موجود، ما يتعلق بإصلاح الفساد الأخلاقي. لما أقول لك إصلاح الفساد الأخلاقي تحتها مجموعة عناوين ومواضيع حساسة جدا، يمكن إلى اليوم صعب أن يتناولونها، وأشير في الإدمان بتفاصيل تفاصيل التفاصيل لكلمة إدمان والعياذ بالله، إلى الثقافة الجنسية اللي يعني قد تكون لحظتها جرم في طرحها، إلا كانت عنوان الثقافة والمصادر الصحيحة للشباب يتثقف فيها بشكل الصحيح، وبتفاصيل التفاصيل سوء التربية بين الجنسين وإصلاحهم في بداية حياتهم وتأثيره وتأثير الخدم، ووصول إلى قضايا حساسة جدا جدا. وأنا يعني أتذكر فريق العمل حصل دعوات من وزارات حساسة جدا ليطلع على بعض القضايا والضحايا في المشاكل الأسرية والأخلاقية حتى تكون تجاربنا على الهواء مباشرة. بفضل من الله هذا البرنامج كان جريء في الطرح. استمر هذا البرنامج تقريبا 3 دورات برامجية، 3 شهور 3 شهور 3 شهور، ثم توقف. لكن ماذا بعد مساء الخير يا شباب؟
1: قبل لا يعني نمشي من محطتنا في مساء الخير يا شباب، ملاحظ تركيزك على الجرأة في الطرح وكذلك اختيار المواضيع اللي ما بنقول انها مثيرة للجدل، ولكن اللي يعني لا يتطرق لها الكثير من البرامج او ليست معهودة في الإذاعة.
0: نعم.
1: هل هناك من سبب؟ هل هناك مثلا يعني كانت هناك مطالبات مثلا بأن يكون هناك يعني هذا النوع من البرامج؟
0: كنا في فترة الشباب ولما نقعد في قعداتنا يعني نعرف هناك ضحايا في الشباب، ضحايا كثر، ففي كثير من الأحيان تحتاج أنك تهز البيت هز حتى توعيه حتى لا تحصل ضحية أخرى. فالبرامج المعتادة كانت الطبيعية في التوعية والتثقيف، كانت موجودة بشكل قوي في إذاعة البحرين، وأشير فيها خصوصا إلى برنامج الأسرة. برنامج الأسرة اللي كانت تقدمه الإعلامية القديرة الله يعطيها الصحة والعافية بدرية عبد اللطيف، كانت توصل رسائل توعوية تثقيفية تحفيزية للأسرة البحرينية بشكل يومي بأسلوب وصوت ما شاء الله تبارك الرحمن يتقبل الصغير والكبير، وأنا أول الناس لهذه الرسائل. كنت لين أسمع صوت بدري

0: الأسرة تأتي لتقدم رسالة أسرية في إذاعة البحرين، ما تنسى. فتأتيك هذه الرسالة بصوت بدرية عبد اللطيف، صوت جميل للأسري. ثم هناك برنامج للفرح مع الأستاذة القديرة الأخت العزيزة، اللي تسمع صوتها وانت رايح المطار، وتسمع صوتها لما تروح في أي مؤسسات ثانية، أمينة حسن. تسمع صوت أفراح الخميس. كلمة أفراح الخميس بروحها تعطي بسمة في تعابير الوجه والقلب. أي، فكانت تحرص على تقديم هذه الرسالة، الفرح والمناسبات الجميلة في المجتمع البحريني، في مساحة خاصة في إذاعة البحرين. كذلك كان فترة القائمة الناجحين والناجحات في ذاك الوقت، كان الناس تنتظر أسامي عيالها الناجحين في المدارس تسمع الإذاعة ولدها نجح ولا لا. وتهاني الناجحين والناجحات كان تأتي هذه الفرحة أيضا بصوت الله يعطيها الصحة والعافية أختنا العزيزة أمينة حسن، الله يعطيها الصحة والعافية. فلما أيضا تنتقل إلى صوت حنون خلوق مهني، أمينة الشملان،
1: الله يذكرها بالخير،
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: نعم.
0: لما تعطيك رسائل وبرامج ثقافية منوعة مع الله يرحمه ويغفر له الإعلامي الكبير المدرسة سعيد الحمد.
1: نعم.
0: كنا نستمع ونتعلم كموظفين وأيضا يعني متلقين. فهذه الطاقات والأسماء لا يمكن أن إحنا يعني ننساها. لذلك أنا أحيي فكرة هذا البرنامج التوثيق، ليس لوليد بل المدارس السابقة، من مخرجين، من مذيعين ومذيعات، من أصحاب رسالة بحرينية لا يمكن أن تنسي يعني أمانة، فتطلع لتسجل التاريخ الإذاعي المميز للبحرين بأصواتهم. فهذه فكرة جدا جميلة، أحييكم عليها جميعا يعني. وأشير حتى حق الأستاذ الأخ سيد حسين اللي كان موجود معنا كمتعاون، كإنسان مصاحب، إلا أن اليوم استطاع أن يصعد سلم الإعلام المهني عتبة عتبة ليصل اليوم في هذه الاستديوهات بأفكار جميلة. فأنا أحييك سيد. لذلك أنا كل هذه الأصوات وأكثر من ذلك، لما تتكلم لا يمكن تنسى من هذه الأسماء الإنسانة الفنانة الخلوقة أحلام محمد صاحبة رسالة، وعبد الله يوسف المخرج. صراحة أنا ما بودي أطرح أسماء لكن لها أثر في الإعلام البحريني، فمهما قلت أكون مقصر، لكن ما أبي أنسى أحد. وأتذكر موقف لله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري. هذه الإنسانة الطيبة اللي يعني طيبتها تبين في صوتها، في عملها الإعلامي. حصل موقف الله يرحمها ويغفر لها ويطول بعمار أبو عيالها وعيالها إن شاء الله، ويحفظهم إن شاء الله ويرحمها ويغفر لها. كانت تقدم برنامج صباح الخير بصوتها البحريني الأصيل بطبيعته، فاتصل فينا صاحب قرار مسؤول كبير. كان أنا والله بحييها الإنسان البحرينية وهذه الشخصية لها مكانتها. فيوم قلت لها ارتعشت الله يرحمها وخافت، قلت لا أنا، قلت لها إيه والله أنت صوت بحريني أصيل، الله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري ويطول بعمر عيالها.
1: أيضا نستذكر يعني كما تفضلت الآن بذكر هذه الشخصيات اللي يعني تركت بصمتها التي لا تمحى، الأستاذة كريمة زيداني
0: الله يرحمها ويغفر لها. الأستاذة كريمة زيداني طبعا كانت الأستاذة كريمة، ومو بان اللي أتكلم عن تاريخ الإعلامي للأستاذة والأخت اللي يعني ما شفنا منها غير الطيب كريمة زيداني الله يرحمها. تخيل أن هذه كانت علامة جودة الجمال والأخلاق والمهنية في تلفزيون البحرين في المنطقة. كانوا يشاهدون برامجها من خلال شاشة تلفزيون البحرين، فكانت هي أحد المساهمين وأصحاب الأصوات اللي لا يمكن تنسي في إذاعة البحرين.

0: نتذكرها ونتذكر عطائها، ولا ننسى الدكتور عوض هاشم.
1: نعم.
0: يعني صاحب الرسالة الإعلامية اللي هو أخ ومؤثر وصاحب رسالة وعمل بجد واجتهاد لا يمكن أن ينسي. أسماء كثر، يعني أنا ما أحب أنسى أحد، ولكن أسماء كثر من مخرجين وغيرهم، فأسماء لا يمكن أن ننساها في الذاكرة، الله يرحمهم ويطول بعمر اللي حاضرين.
1: البرنامج مساء الخير يا شباب، ذكرت أستاذ وليد بأنه استمر 3 دورات متتالية.
0: نعم.
1: بعدها توقف.
0: نعم.
1: هل هذا التوقف يعني كان لتغيير اسم البرنامج، ولا كان له سبب معين؟
0: والله هو حصل أن البرنامج خذ 3 دورات برامجية، وأقولها كان بنجاح باهر كأول برنامج شبابي مباشر، ولكن حسب البرامج، خارطة البرامج كل دورة، فأخذ 3 دورات، فالإدارة خذت أن هي توقف. لكن للأمانة أنا وفريق العمل حرصنا أن تكون لنا تجربة أخرى ناجحة مثل ما كانت، وبشكل أفضل وأكبر. فهنا في ذي اللحظة دشت معنا في فريق عمل جديد الأستاذة نسرين معروف، أضافت لبرنامجنا الجديد مساء الخير برنامج أيضا يحمل نفس الخصال، جرأة، طرح مختلف، ولكن العنصر النسائي المثقف الواعي، مثل تواجد المهنية نسرين معروف ويانا على الهواء مباشرة، جعل أن الاستوديو ثقيل بثقافته للشباب الموجودين فايز ونسرين. فصناعة ثنائي يملكون خصال وثقة وثقافة واطلاع وروح شبابية.

0: وكنا نحرص أن تكون أصوات جديدة، فدخولها شكل بداية جديدة لمشاركة العنصر النسائي في إذاعة البحرين. يعني هناك كانت مشاركات، ولكن وجود الصوت النسائي المميز اللي كسر الزجاج نسرين معروف في وجودها، في تحاورها مع المتلقي خصوصا العنصر النسائي، كان يتحرج من القضايا الحساسة بوجود محاور رجل،
1: كان يجد مساحته في برامج الأسرة وبرامج لكن مسألة أن يكون في برنامج جريء الطرح يعني لم تكن
0: صعبة التواصل. ولكن دخول نسرين كانت هناك علامة جودة جديدة في النجاح للبرامج المباشرة. عنصر نسائي جديد تعلم من الكوادر والمدارس القديمة ودش الاستديوهات بثقة وثقافة. اللي كان يميز نسرين يعني خصال كثيرة، ولكن لما تكون الثقافة، أنا ليش مساعة أشرت لفايز بالثقافة وهو طالب جامعي، ثقافة كانت يملكها ثقافة دينية في عز شبابه، ثقافة دينية في الدين كان يعمل خط فاصل في المشاركات. يات نسرين تملك نفس التربية والثقافة والحس الديني والمجتمعي، فصارت نسرين المذيعة الصوت النسائي الذي يتعامل بحرية وجرأة وإصلاح مع الصوت النسائي الشبابي أو حتى العنصر الرجالي. فكان دخولها يعني شعلة جديدة للبرامج المباشرة، فنعتز في دخولها ونعتز بتواجدها لإضافة نجاح جديد للبرامج المباشرة. فهنا أحسست بأني العمل مع فايز ونسرين هو علامة الجودة في برامجنا الجريئة الشبابية التي تلامس مشاعر المواطن البحريني حتى وإن كانت حساسة، خصوصا كان فريق يتنفس من رئة واحدة. يعمل مبان أقول أنا معد وهو مذيع، لا، كان المشاركة في الإعداد، مشاركة في العمل، في العطاء، في كافة الأمور. فهذه يعني البرامج اللي احنا بعدنا عملنا منها سلسلة من البرامج كفريق بوجود المخرجين الله يعطيهم الصحة والعافية أحمد الشريان ومحمد عتيق، بوجود أيضا المنفذين اللي شاركونا وأصبحوا اليوم مخرجين، منهم الأستاذ أبو جمال عبد الناصر اللي للأمانة في كثير من المواقف لا أنا ولا المخرجين ننساها، لأن حس الجاد عبد الناصر والعفوي يجعل الناس تحبه وترتاح له وتشتغل وياه، فالله يحفظكم جميعا. فأنا هني عمل هذا الفريق ليكون يقدم برامج مختلفة في الجرأة، مختلفة في حس المواطن، فبنينا منها سلسلة بعد سلسلة حتى وصل البرنامج إلى إذاعة أو صوت FM بحرين ليكون برنامج أيضا مختلف.
1: وهذه المشاكل وهذه القضايا كانت تؤخذ من بيئة الشباب،
0: نعم،
1: التي يعني بعيدة ربما عن مسألة أن تغطى أو يعني يسلط عليها الضوء، فيعني تأتي على شكل برنامج مباشر يعني يلامس هذه الفئة ويحوز على كذلك نسبة كبيرة من المستمعين.
0: الله الحمد. أتذكر وإذا الله راد أني أنا كنت ناوي أجيبها معي صورة لصحيفة يومية حطوا فريق العمل بصورة وليد وفايز ونسرين في الصحافة، البرنامج الذي حرك الوزراء. هذه منشيت في أحد الصحف وموجودة، البرنامج الذي حرك الوزراء. هذا البرنامج يعني أعطى روح وقوة، لأن لما يكون التواصل مع أصحاب القرار مباشرة أن يتصلون ويحاولون أن يكونون ضيوف أو يعطون دعوة بالحضور لفريق العمل ويرسلون المعنيين في وزارتهم ليكونوا يشاركون في البرنامج وإعطاء كافة التسهيلات لفريق العمل، فهذا نجاح ولله الحمد. استطاع هذا الفريق أن يكون فعلا له أثر في الساحة المحلية. ليش؟

0: لأنه كان يتطرق إلى ما يدور في المجتمع بشكل حساس، أسري، سياسي، اجتماعي، ثقافي، بطرح جريء. وإذا كانت دعوة المذيعين، إذا كنت أنت جريء وصاحب رأي وعندك أي ملاحظة أو مشكلة اتصل لنا.
1: هذه كانت
0: دعوة.
1: نعم.
0: دعوة في أي قضية تطرح من نسرين وفايز وفريق العمل، إذا كنت جريء وصاحب رأي زين وصاحب تجربة، عليك الاتصال حتى يسعى فريق العمل لإصلاحه إذا كنت جريء. أما المكالمات اللي كانت يعني فيها برود وفيها يعني شيء عادي، كنا احنا شوية نعتذر منهم. كنا ناخذ المكالمات اللي فيها قيمة وفيها تجربة وفيها أثر ومصداقية. تخيل المكالمات كانت تنفرع إلى فرعين، فرع رقم للتجارب فقط، وفي رقم خاص لأصحاب الرأي. فكنا نحاول الثلاثة أرقام للتجارب والباقي الأرقام للرأي. فتخيل كان أن تكون عندنا ردود فعل كبيرة وكثيرة في التجارب، لأن كنا نقول بدون ذكر اسم وللتصحيح. وأقولها يعني، واسمح لي في يعني استطالة في الكلام، ولكن حقيقة كان البرنامج اللي عملناه خل الوطن على بالك، يعني لا تروح يمين لا تروح يسار، الوطن خل على بالك. كل قضية مجتمعية وبناء مجتمع صحيح سليم مثقف يعمل وهناك إعلام يراقبه ويقول له الصح ويقول له الخطأ، كنا احنا فاتحين المجال فيه. فعملنا مع فريق العمل، عملنا لجنة تستمع للبرنامج، وهذه أقولها لأول مرة. ما أعتقد أحد عمل برنامج إلى يومنا هذا تكون لجنة خاصة من الأطباء وشيوخ الدين والاجتماعيين والأطباء النفسيين، هم متطوعين يسمعون البرنامج ليحل القضايا اللي كنا نتناولها لجرأتها. لأن مهما كان احنا في مرحلة الشباب ونطرح قد نصيب وقد نخيب، ولكن هناك لجنة خارج حدود الإذاعة تعمل وتسمع وتصحح وتتبنى في حل القضايا. وهناك قضايا كثر تم حلها، وأنا اسمح لي أشير هني إلى برنامج سويناه في أثناء الحملة الخاصة مع وزارة الداخلية، اللي هو اسم لا يمكن ينسي، العلاج قبل العقاب، في برنامج خاص لمدة شهر في موضوع توعية عن آفة المخدرات والعياذ بالله. فتخيل في هذا البرنامج لمدة شهر كل يوم حلقة متعلقة بموضوع الإدمان، من ضحايا، من يعني من كل التفاصيل. ولكن اللي لا يمكن ينسي، هناك الاسم العلاج قبل العقاب، تم الاتفاق مع الجهات المعنية أن يكون علاج قبل العقاب. وضعنا خط خاص للضحايا المدمنين والمدمنات بدون ذكر اسم، أن يتم معالجتهم ومتابعتهم لحالاتهم بدون ذكر اسم، أن يتصلون على الخط الخاص بالتجارب. فاتصلوا عدد كبير، أكثر من أصحاب الرأي، وكان منهم الخايف ومنهم المتردد. ولكن اللي أستاذ حسن يعني لا يمكن أنساه، المكالمات الأم اللي كانت تبكي دم على ولدها الضحية لأصدقاء السوء اللي أصبح مدمن في حجرته واكتشفت متأخرا. فكانت أم تتألم بمعنى الكلمة لضحية وهو ابنها، وتبي تعالج رقم كل الصعوبات. فكان اتصالها وبعد اتصاله هو انزين ليكون في بداية مرحلة علاج، واخذوا بيدي وعالجوني وأنا

0: مستعد أستحمل كل شيء. فعنوان العلاج قبل العقاب أعطاهم الثقة، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم من المسؤولين اللي يعني أتحفظ حتى في ذكر أساميهم، لأن قالوا إحنا بنتبنى هذه الحالات لعلاجهم، وتم أخذ هذه الحالات ومعالجتهم لمدة سنة كاملة، وتصحيح وضعهم ودعمهم نفسيا وتربويا وإصلاحهم لأنهم يردون مرة ثانية إلى المجتمع بشكل أفضل، ثم توظيفهم بعد مرور سنة من صلاحهم في هذا المرحلة من العلاج قبل العقاب. فهذه أساسيات لدور الإعلام والإذاعة تحديدا، اللي استطاعت أن تكون جزء مهم في الإصلاح، وهذا الدور لا يمكن أن يقيب، لأن إصلاح الأسر والرسائل الإصلاحية ومهمة الرسالة الإعلامية اليوم يجب أن تكون من الإعلام. الإعلام يصلح، الإعلام يوجه، أنت قادر تقود مجتمع من خلال الإعلام. فمسؤولية الرسالة الإعلامية على عاتق كل إعلامي مهمة جدا.
1: نعم، ويعني من خلال هذه البرامج كانت الإذاعة ويعني كان يعني طاقم الإذاعة يمارس السلطة الرابعة.
0: نعم،
1: بشكل واضح وصريح. بعد هذه المسيرة يعني بدأت أيضا جملة من البرامج ومشوار أيضا آخر مع افتتاح موجة جديدة من موجات إذاعة البحرين، وهي موجة الإذاعة الشبابية.
0: نعم،
1: وكنتم أيضا هناك متواجدين على الموجة في برنامج باسم سري للغاية.
0: نعم،
1: وأيضا دخلتم غمار مواضيع يعني تعتبر يعني في مسمى آخر من التابوهات التي لا تفتح إلا نادرا جدا.
0: نعم، والله أولا دعني أحيي سعادة الوزير في ذيك الفترة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، هذا الرجل الإعلامي اللي يعني متبحر في الإعلام، بحر قزير للإعلام البحريني، ونعتز نفتخر فيه. فكان حقيبة الإعلام لما وصلت إلى أيادي الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، استطاع أن يجعل للإعلام باقة من الموجات في الإذاعة، وهذه يعني خطوة يعني تسجل في التاريخ للأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر الله يعطيه الصحة والعافية، لوجود إذاعة خاصة إلى القرآن الكريم، وهذه صاحبة رسالة مؤثرة في الساحة البحرينية والمجتمع البحريني. إذاعة خاصة للإف إم، إذاعة خاصة للطرب، إذاعة خاصة للفنون الشعبية البحرينية، إذاعة خاصة للشباب، إذاعة خاصة باللغة الهندية، باقة من الموجات الإذاعية اللي أصبح دورهم ورسالتهم في المجتمع مهم جدا، وكل موجة لها رسالة. ولا أنسى أيضا الإذاعة الأخبارية، باقة من الموجات أمانة في مرحلة تسجل بماء من ذهب لباقات إذاعات البحرين. فهذه الباقة الجميلة كان يشرف ويعمل عليها الأستاذ الله يعطيه الصحة والعافية حمد المناعي، كان أنا ذاك مدير للإذاعة، فاستطاع أن هذا المدير للإذاعة أن يتم متابعتها ليس الإذاعة واحدة بل باقة من الإذاعات، وهنا تأتي الصعوبة، باقة من الإذاعات برسائل مختلفة تؤدي دور مهم للمجتمع. فالله يعطيهم الصحة والعافية لا ينسى هذا الموضوع بوجود الأب الروحي للإذاعة بالنسبة لي أنا والعديد من الشباب، الأستاذ سامي يعقوب القوز، اللي أمانة أعتبره الأب الروحي اللي كان للإذاعة، كان يمتص ألم بعض الموظفين ويتعامل معهم بأخوة وإنسان جميل بأخلاقه ومسؤوليته، الله يعطيه الصحة والعافية والعقوبة. فهذه الباقة مسؤولية كبيرة. هني انولدت عندنا مع التطور لصوت إذاعات الـ FM بدأت انطلاقة برنامج اللي قلت لك عنه، ألا

وهو خل الوطن على بالك من قبل إذاعة اف ام، ولكن بعدها أشرت إلى سري للقاية. تخيل هذا البرنامج لما يجي اسم

0: المملكة العربية السعودية، كنا نطرح قضايا إنسانية مؤثرة جدا، ومو يعني صعب طرحها، لكن كنا نفتح ملف للتصحيح ومعالجة بعض القضايا الإنسانية، فكانت ملفات جريئة جدا بدون الإشارة لها، استطاعت أن تقدم دورة كاملة بجرأة في الطرح وصراحة في الحديث مع المعنيين في طرحها في برنامج سري للقاضي.
1: احنا يعني تكلمنا بجدية كثيرا يعني ابو خالد، لكن ايش رايك شوي يعني نطلع خارج هذا النطاق، ويعني خلال هذه البرامج لا شك بان هناك بعض المواقف اللي فيها يعني طرافة وما تنساها.
0: نعم، هذه ومن باب تسجيل تاريخ البحرين بصوت آبائنا واجدادنا، هذا من البرامج. ثم وصلت الى أغنية وقصيدة وشاعر وموهبة، برنامج يجمع الأغنية والقصيدة وشاعر وموهبة، فعملت هذا البرنامج ترفيهي منوع ولله الحمد أيضا حصل صدى. ثم وصلت إلى برنامج اسمه أتيكيت، أتيكيت الإنسان البحريني بأسلوب مختلف مع العزيز أبو جمال عبد الناصر الله يحفظه، وتعاملت وياه أول مرة كمخرج. الجدية حنانية عشان الترفيه، لكن الجدية لقيتها في المخرج عبد الناصر الله يعطي الصحة والعافية. وهذا كان يعني أنا حنطالع من برامج جدية وأبي ترفيه، لكن مسؤولية المخرج وفكر عبد الناصر أنه يكون عنده ميزة من عمل لازم يتقنه، فعنده إتقان، عنده حس بالتوقيت، لو شيء هالكبير لا ما يطوفه وما يجامل. أقولها يعني الأمانة، مخرج عبد الناصر ما يعرف يجامل، قد يزعل البعض من صراحته، لكن أقولها بالفم المليان وليس مجاملة لعبد الناصر، من الناس اللي لأثر في نفسي لأنه ما يجامل ولا ينافق، بيقولها لك حتى لو زعلت لكن ما يقولها من وراك، فيقولها قدامك. فجيت في مرحلة تعلمت وياه أنه يبقى جدية في الأمور الفنية، فأعطيته الثقة وإني ما تدخل. ليش؟ لأنه حمل على عاتقه المسؤولية وصار مهتم أزيد مني أنا، فارتحت لما تحصل من يتبنى العمل ونزل ومشان سيدة على العمل، وقدرنا ننجح في برنامج اسمه أتيكيت، والحمد لله أعطى رسائل الترفيه وكذا شر. فقدمت برامج أقولها لله الحمد من خلال مسيرتي جريئة ومنوعة وتاريخية وتوثيق وغيره، ولله الحمد.
1: وأضف إلى ذلك أيضا الدينية، الدينية في إذاعة القرآن الكريم.
0: أي نعم، حرصت جدا أن تكون في إذاعة القرآن الكريم بإذاعة البحرين أن يكون لي أثر. هذه الإذاعة اللي نجحت نجاح باهر وما زالت، ليش؟ لأنها إذاعة القرآن الكريم في وقت متعطش المجتمع لسماع هذه التلاوات، متعطش للصلاح والفلاح، لو كان تلهي الدنيا، لكن خروج الصباحي بقرآن كريم، رجوعه بالقرآن الكريم، ثم وضع الأحاديث في الإذاعة القرآن لتصل للمتلقي، أن الله يحفظه إذا كان هناك غبار بينزل والله دعاء الغبار، ولا لين هناك كان مطر شنو يقول، في
1: مواكبة لله،
0: مواكبة لكل الحياة الطبيعية. فأتت إذاعة القرآن للأمانة يعني نجاح باهر، فعملت برنامج مع الأخ العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحادي، مفاتيح للخير مقاليق للشر، وكان أيضا مع المخرج العزيز عبد الناصر النعار. إذا تسمح لي في إشارة على ما يتعلق بإذاعة القرآن البرامج المباشرة، أنا لما ذكرت مفاتيح للخير ومقاليق للشر بعد ما انتقل من إذاعة البرنامج العام إلى القرآن الكريم، هو كأول برنامج قضايا مجتمعية يعني تناقش بوجود رجال الدين.

0: أما فيما يتعلق بالتلاوات وحفظ القرآن فهناك برامج مباشرة كانت مختصة بإذاعة القرآن. أما هذا البرنامج كان لا بأمور حياتية، يعني مفاتيح للخير مقاليك للشر، للتوضيح ولا
1: يعني يتناول مسألة يعني بر الوالدين وصلة الأرحام،
0: نعم،
1: ويعني غير ذلك أيضا من المشاكل المجتمعية في قالب
0: ديني بوجود رجال الدين.
1: نعم
0: نعم. وهذا البرنامج كان من الصباح الباكر، ولله الحمد استطاع أن يجعل برنامج مباشر يعطي رسائل دينية تربوية. وإذا تسمح لي، إذاعة القرآن الكريم كانت فيها علامة جودة ومختلفة بصوت بحريني جميل يحب الصغير والكبير، كان وما زال، ولكن كانت البصمة والختم على إذاعة القرآن الكريم اللي أحييه من كل قلبي، أستاذ الحبيب الشاب اللطيف الخلوق حسن السعاتي، اللي هو حين لي الشرف أني أقعد معاك في هذا الاستديو.
1: شهادة أعتز فيها، الله يسلمك.
0: هذه كانت وما زالت أن إذاعة القرآن، وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، أن تكون حسن السعاتي هو البصمة في إذاعة القرآن الكريم، مع احترامي وتقديري لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم، ولكن الحس والرسائل كانت تأتينا من سمو الأخلاق حسن السعاتي. ولا ننسى أختنا العزيزة عهود تلفت ومنال عتيق اللي تبنوا نجاح هذه الإذاعة بكل ما يملكون من قوة، وخذوا من وقتهم وحياتهم علشان تنجح إذاعة القرآن الكريم، فهذه الجهود لا يمكن أن تنسى.
1: نستذكر أيضاً الأستاذ وهيب الجزاف،
0: أبو محمد.
1: نعم،
0: هذه الناس اللي انوجدت في هذه الإذاعة كلهم على خلق ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله.
0: يعني أبو محمد وهيب الجزاف من الناس الخصال الطيبة اللي يترجم خصاله وطيبته وحسه وخوفه من الله من خلال ما يصف هذه الباقة من الآيات والتحفيز والأدعية على باقة القرآن الكريم. فأستاذنا أخونا وهيب من الركائز ولا ننساه، ولكن استطاع أنه أيضا يترجم هذا الحس والروح الملتزمة الطيبة على موجة إذاعة القرآن.
1: طيب خالد، الآن بعد هذه المسيرة الجميلة والبراقة حقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لو أتينا يعني إلى خلاصة هذه التجربة الآن من سنة 1990 إلى 2018، لو كانت هناك مثلا نصيحة أو رسالة توجهها إلى الإعلامي، فلنقل الإعلامي الجديد أو الإعلامي المقبل على هذه المسيرة أيضا، ما الذي يوجهه وليد الذوادي إلى أبنائه وبناته؟
0: تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال المهم جدا أشير إلى 2011 بعد انتقالي من الإذاعة إلى التلفزيون. في 2011 مع حبي وتمسكي بالإذاعة، وكان في دعوات أن لازم أروح التلفزيون، أنا كنت أرفض، أقول أبي الإذاعة.
1: نعم.
0: فبعدها الله يطول بعمره معالي الشيخ فواز بن محمد أعطى توجيهات أن أنا أنتقل إلى التلفزيون، وهذه كانت مرحلة جديدة انتقلت فيها إلى التلفزيون في العمل في البرامج المباشرة، وكانت الإذاعة سبب رئيسي في نجاحي في برامج التلفزيون. لأن الإذاعة المدرسة الحقيقية للإعلامي. فلله الحمد انتقلت بعدها إلى التلفزيون كمعد برامج، إلى رئيس الإنتاج، إلى رئيس القنوات، إلى أن طلعت إلى التقاعد، أعطينا بما يكفي، واليوم على ما الجيل ما بعدنا أن يواصل في الرسالة، وهذه العجلة تدور. اليوم احنا نعمل ونعطي الرسالة،

من خلفنا من يحمل الرسالة ويجدد فيها بدماء جديدة ليكمل العمل والعطاء لمملكة البحرين. السؤال اللي تفضلت فيه، الرسالة إلى الإعلامي، صعبة جدا أني أقول كلمة للإعلامي، لأن هذه قد تكون فيها نوعا من القساوة ونوعا من الأمانة. الإعلامي اليوم في ظل هذه التحديات يجب أن يكون دوره مضاعف للتصحيح، في ظل تحديات كبيرة وفتن كبيرة يجب أن يكون أمين في رسالة الإعلامية. لو تكلمنا عن الجانب المهني، إحنا منتهيين من الثقافة وغيرها من الخصال، هذه شيء ثابت، لكن أن يكون صاحب رسالة، أن يتبنى كل ما يدور في الساحة المحلية ليصنع الابتكار في الإبداع من خلال المواضيع، كيف يكون مبتكر ورائد للابتكار في إبداع البرامج المسجلة والمباشرة لوطنك. اليوم الإعلامي، إذا تسمح لي أستاذ حسن، مو بصورة أنا أستعرض فيها في قنوات التواصل الاجتماعي، اليوم الإعلامي يجب أن يتحلى بصفات ورسالة إعلامية وطنية لدينك أولا، لوطنك، لمجتمعك، لقيادتك، لناسك. الإعلام مو ثوب وفستان يتسم على المذيع وأنا أنشره في قنوات التواصل الاجتماعي، الإعلام أثر، يجب أن يكون لك أثر في الإصلاح، يكون لك وجود في قضايا المجتمع. أنت ما وجدت كإعلامي في هذه المؤسسة مو بتنتظر الأمر، أنت تصنع الفكرة وتروح فيها إلى المسؤول، مرة قنت الرفض ومرة إعادة النظر فيها ومرة يتم قبولها بدون توقف. ولا يكون اليوم كلمة كلمتين يقول أنا والله ما عندي أي توجيهات ولا ما يكون كذا. الحمد لله بفضل رب العالمين عندنا مسؤولين يتقبلون وعندنا مسؤولين يرحبون بالأفكار. فأنا أقول اليوم على الإعلامي يجب أن يتبنى أفكار، أن يصنع أفكار، أن يكون عنده ريادة في الابتكار في الفكرة لتتماشى، ويكون له دور رسالة إعلامية سامية في خدمة وطنه وقيادته ومجتمع البحرين. فلا يكون أن إعلامي بالصورة، فيكون إعلامي بالأثر، وهذه اللي أتمناه، أن يكون الإعلامي اليوم صاحب أمانة، صاحب رسالة، وهما فيهم الخير والبركة. لكن التذكير مهم، اليوم في وسط قنوات التواصل الاجتماعي صار حب الظهور أكثر من حب الأثر. أنا عملت تقريبا إلى 35 سنة في الإعلام، ما كنت أطلع في استديوهات ولا أطلع في صوت ولا أطلع في كذا، كنت أحب العمل خلف الكواليس لأن فريق متكامل، ما كنت أحب الظهور ولا كنت أحب هاي. كان عندي نجاح العمل بوجود أركان المذيعين والمخرجين والمنفذين وغيره أهم من أن أنا يكون صوتي يطلع أو شكلي يطلع. فاليوم أنت الإعلامي صاحب رسالة، ويجب أن تكون مثقف واعي للرسالة الحقيقية المهنية اللي يكون فيها تصحيح وأثر للمجتمع، للوطن، لكل ما يهم البحرين. فهذه أمانة على عاتق كل إعلامي كان وما زال، لأن لم تنتهي رحلة الإعلامي حتى لو طلع عدها تقاعد، يستمر في رسالته الإعلامية. كذلك اللي مقبل على الإعلام، اللي ما يعرف قيمة الإعلام وأمانة الإعلام وقداسة هذا المكان وأن الكلمة محسوبة، فأرجوك لا تي ولا تنتسب إلى الإعلام.

0: الأستاذ ناصر النعار والأستاذة نسرين معروف والأخت العزيزة القديرة في الإعداد منيرة وفايز وكل إنسان وسيد وكل الأسماء اللي موجودة سواء داخل الاستديو واللي موجودة في دهاليز الإذاعة. شكرا لكم على مواصلتكم في عطائكم واهتمامكم، لأن الإجازات كل الناس تقيب عنها إلا الإعلامي يكون متواجد بشكل أكبر. فرسالتكم مستمرة وعطائكم مستمر وإحنا نتابعكم ونشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق. فلكم الشكر الجزيل لإعطائنا هذه الفرصة لتسجيل ذكريات الإذاعة بصوت ناس عملت في الإذاعة، وهذه فكرة في قمة النجاح أحييكم عليها. شاكر ومقدر.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك أستاذ، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: رسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك جميع مميزات الوجهات الآسيوية الشهيرة بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق والحضارة الغنية والمطبخ الشهي والفنون التراثية المذهلة والنسيج الرائع بين القرى التقليدية الجميلة والمدن الحديثة ذات العمارة المستقبلية والمثيرة، ولكنها تختلف عن هذه الوجهات بكونها لم تتأثر من العولمة وما زالت تحافظ على أصالتها ونموها المستقل والفريد، وذلك بفضل قلة السياحة فيها، فهي موقع رائع للقيام برحلة منعشة إلى حضارة مثالية تبدأ بجبالها العملاقة وشواطئها الدراماتيكية وتنتهي بالموجة الثقافية اللي احتلت العالم. وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: كوريا من البلدان اللي حابة أزورها، تميز بالطبيعة الخضراء ونظافة البلد. حابة أزور فيها إيفرلاند، هي أكبر حديقة في كوريا وتضم عدة حدائق في منطقة واحدة مثل حديقة الحيوان والزهور والملاخ.
3: كوريا أنا ما زرتها، هي من الدول اللي خاطري أروحها لأني وايد حبيت ثقافتهم اللي شفتها في الإنترنت وتابعت فرقتهم الموسيقية ومسلسلاتهم العجيبة وزيهم التقليدي، فأتمنى أني أزورها وأشوف كل ذي حقيقة.
4: ممكن يظن البعض أن كوريا بلد ما حد يزورها بسبب التشديد الأمني، لكن في الحقيقة كل الانطباعات اللي زارها انطباعات حلوة، وكلهم يتفقون أن كوريا بلد آمن جدا على أقل تقدير في المناطق السياحية، ولهالسبب رغبت أزورها. أكثر مكان ودي أزوره سول بارك، وهذا مكان ضخم جدا عبارة عن حديقة حيوانات. أكثر شيء يميزها أن تقدر تشوف الحيوانات بدون سياج.
0: سافر ويانا.
1: تقع كوريا الجنوبية في شرق آسيا في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، الدولة الوحيدة اللي تمتلك حدود أرضية مشتركة مع كوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية محاطة عموماً بالمياه، فتمتلك حدود مع 3 بحار، غرباً مع البحر الأصفر وجنوباً مع بحر الصين الشرقي وشرقاً مع بحر اليابان. تنقسم فصول السنة في كوريا إلى الخريف، الشتاء، الصيف والربيع، وهذه الفصول الأربعة في غاية الجمال في كوريا، ويتنوع الطقس في كوريا حسب فصول السنة، ويعتبر فصل الربيع اللي يبدأ في شهر مارس حتى شهر مايو من أجمل فصول السنة، وذلك لأنه تتفتح فيه العديد من الأزهار مثل زهرة الأزالة والكناري والمنغوليا وغيرها من الأزهار المتنوعة. وفصل الربيع من الفصول الدافئة، فلما ينتهي فصل الربيع حل فصل الصيف ويأتي موسم المطر، فتكثر الأمطار والأيام المليئة بالضباب، وذلك ابتداء من أواخر شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو. وتمثل الأمطار الصيفية في كوريا 40 إلى 60% من الأمطار السنوية، وفي بداية شهر سبتمبر يكون الجو شديد الحرارة، وفي منتصف الشهر تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وبنهاية الشهر يصبح الجو لطيف. أما في فصل الخريف في شهري سبتمبر ونوفمبر يكون الجو صافي، ولكن تختلف فيه درجات الحرارة اليومية مثل ما يحدث في فصل الربيع.

كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية مستمعينا من عاصمتها سيول. قال كوريا الجنوبية النابض والمدينة الكبرى التي تمتد على مساحة كبيرة جداً، ومن أحد أشهر معالم سيول برج إنسيول اللي يوفر إطلالة مذهلة.

0: إلى على المدينة، ويتم الوصول إليه بواسطة الترام الجوي التلفريك اللي يوصلك إلى أعلى جبل ناماسان، ومن هناك تصير مشي على الأقدام وصولاً إلى برج إنسول اللي يوفر لزائريه المطاعم والإطلالة المدهشة وغيرها من نشاطات سياحية ممتعة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً. المبنى الثقافي دونغ دايموند ديزاين بلازا اللي صممتها المعمارية العراقية الراحلة المتميزة زها حديد، واللي يمتاز بتشكيلاتها المبدعة والحرة ذات المظهر المستقبلي. يقع هذا المبنى في حي دونغ دايموند، ويحتوي المبنى على المعارض الفنية المثيرة وحوانيت لبيع الأزياء وغيرها من منتجات مثيرة، وأيضاً يطل على منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق، ويضم أيضاً منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. يفتح المبنى أبوابه يومياً من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويغلق أبوابه في يوم الاثنين فقط.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون أي الباب الجنوب العظيم في حي جونجو أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتجات والملابس والهدايا والصناعات اليدوية وطبعاً طعام الشوارع الكوري الشهير، وجميعها بأسعار منخفضة وذات جودة عالية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: تتكون سيول من نسيج متكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأروع نموذج لهذا الأمر هو قرية بيكتشون التراثية الواقعة بين قصر كيونغ بوك وقصر تشانغ دوك والمزار الملكي جونغ ميو، ويصل عمرها إلى 600 سنة، وهي مكونة من الهانوك وهي المنازل الكورية القديمة، وبإمكانكم زيارتها يومياً من الصباح وحتى الليل والتمتع بالسير في الأزقة وتناول الطعام في مطاعمها التقليدية ذات الأسعار المعقولة جداً.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن كوريا الجنوبية وهي مدينة جياوانغوك اللي تقدم لك تجربة هادئة ورائعة بفضل معالمها اللي توفر إمكانية التأمل والسكينة، مثل حديقة جياوانغو الوطنية الزاخرة بمسارات المشي الخلابة، وبفضل المعابد البوذية مثل معبد بلوغوسكا، وأخيراً بفضل المنطقة التاريخية الواقعة فيها واللي أعلنتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: مدينة بوسان. تتميز هذه المدينة أو مدينة الميناء بجمالها الظاهر، فقد تبدو مشابهة لمدينة ريو دي جانيرو ومدن ساحل الأمالفي الإيطالي، وتعتبر بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض، ولذلك نصيحة لكم مستمعين بالإقامة فيها لمدة يومين على الأقل علشان تتمكنون من الحصول على الوقت الكافي لزيارة معالمها والتنقل فيها بواسطة شبكة الباصات والقطارات. وإلى معلم آخر من معالم كوريا الجنوبية، جزيرة جيجو البركانية اللي تعتبر جنة لكوريا الجنوبية. يتم الوصول لهذه الجزيرة بواسطة الطائرة أو السفينة من بوسان، ولكن نصيحة لكم مستمعين الامتناع عن ركوب السفينة للتنقل البعيد كونها تواجه تغيرات مفاجئة بسبب الطقس، وتوفر هذه الجزيرة إمكانية الاسترخاء التام لإنهاء رحلتك إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشواطئ المنعزلة والجبال ومسارات المشي في الجبال البركانية الخلابة وفي فنادقها ومطاعمها الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أماكن الجذب السياحي في كوريا الجنوبية البيت الأزرق، وهو المكتب التنفيذي

0: والمقر الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، ومعنى الاسم بالكورية شيونغ وبودادي يترجم حرفياً إلى جناح البلاط الأزرق. وستبهركم مستمعينا كل زاوية في المقر الرئاسي، إضافة إلى مظاهر العروض العسكرية ومواكب حرس الشرف كل أسبوع.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي الدراما الكورية ننتقل إلى جزيرة نامي، أغاني الشتاء، وهو من الأماكن التي لا تحتاج إلى التعريف، لأنها المكان اللي شهد تصوير المسلسل الشهير أغاني الشتاء أو شتاء سوناتا، ومن ثم أصبحت هذه الجزيرة مكان شهير للزيارة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: إيفرلاند وهي أكبر مدينة ملاهي في كوريا الجنوبية بمساحة 100 هكتار، تحتل المرتبة الرابعة بين المنتزهات الأكثر زيارة في العالم بأكثر من 8 مليون زائر سنوياً، أغراهم شغف الدخول إلى أكثر من 40 لعبة ملاهي والسفاري وحديقة الحيوانات وحديقة الزهور وغيرها من الروائع. وإلى آخر معلم من معالم كوريا الجنوبية في رحلتنا لهذا اليوم، لوت العالمية، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تستقبل هذه المدينة 8 ملايين زائر سنوياً، وتضم حديقة في الهواء الطلق تسمى جزيرة السحر، وهي جزيرة صناعية داخل البحيرة تحتوي على مراكز للتسوق وفندق فخم ومتحف شعبي ومرافق رياضية ودور سينما، والجزيرة مرتبطة بالقطار الكهربائي.
2: سافر ويانا.
0: ومن هذه المدينة الترفيهية نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا، هذه الوجهة الآسيوية المختلفة عن باقي الوجهات الآسيوية الأخرى. نلقاكم الحلقة المقبلة في رحلة ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الراي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطلب

طرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أقاليم جمهورية السودان الشقيقة يبحثان مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الراهنة في السودان.
1: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس العمليات المشتركة البريطانية ويؤكد مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.
0: سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات. إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة للمملكة، جري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة.
1: الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم استقبل هذا اليوم أخاه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بضيف البلاد الكريم، واستعرض جلالته مع فخامته مسار العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويات كافة بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة. وأكد جلالته أيده الله على عمق العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلم والاستقرار والحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن بالغ تقديره لمواقف جمهورية السودان الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تجاه مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. من جانبه أعرب فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مجددا تضامن بلاده مع مملكة البحرين وإدانتها العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدفها ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين تجاه السودان وشعبه. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان والوفد المرافق.
0: هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى مغادرته البلاد بعد زيارة للمملكة، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
1: في المجالين العسكري والدفاعي في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم الفريق نيكولاس بيري رئيس العمليات المشتركة البريطانية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم ورئيس مجلس السيادة الانتقالي

0: الثنائية والوفد المرافق، حيث أشاد سموه بالعلاقات الاستراتيجية الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون مشترك في مسار العمل الثنائي، بما يسهم في تعزيز الشراكة وخلق آفاق جديدة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وتعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء. وأكد سموه على الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يصب في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. شارك سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
1: نعم، وذلك بدعوة من المملكة المتحدة الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وبمشاركة دولية لأكثر من 40 دولة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم وتأمين حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في المهمة متعددة الجنسيات. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز أمن السفن التجارية والمدنية ودعم عمليات حماية الممرات الملاحية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام البحرية، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مع الدعوة إلى انضمام مزيد من الدول مستقبلا للمساهمة في هذه الجهود المشتركة وتعزيز فاعلية العمليات البحرية الدولية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب مؤتمرا صحفيا بشأن إنجازات وحصاد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس.
1: خلال المؤتمر استعرض أصحاب السعادة النواب رؤساء اللجان الخمس الدائمة كافة الموضوعات التشريعية والرقابية التي عرضت على كل لجنة وما تم إنجازه وما تبقى منها. كما قام رؤساء اللجان بالرد على أسئلة واستفسارات السادة الحضور. وكان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع قد عقد 29 جلسة عامة وناقش 339 موضوعا، منها 157 في الرقابة و82 في التشريع. كما عقدت لجان المجلس الخمسة الدائمة والمؤقتة 116 اجتماعا وقدمت 246 تقريرا. واستضاف المجلس ثلاثة مؤتمرات خليجية وأسيوية تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية.
2: لله الحمد، يعني احنا في هذا الدور كان عمل اللجنة المالية عمل كبير، قدرنا ننجز خلال هذا الدور 99% من المشاريع اللي كانت محالة حق هذه اللجنة، وكانت أهمها مشاريع ذات طابع اقتصادي ومالي ويكون أثرها على الاقتصاد الوطني أثر كبير في توفير وظائف وفي دعم الاقتصاد البحريني. وأيضا كان عندنا الحسابات الختامية وتقرير ديوان رقابة اللي قدرنا احنا نخلصها في الوقت المناسب، وبالتالي كان هذا الدور دور كان ثري والحمد لله قدرنا ننجز فيه الكثير.
3: اللجنة خلال الدور الرابع ناقشت الكثير من المواضيع، يمكن من أهم المواضيع

اللي ناقشتها اللجنة وموضوع مشروع بقانون بإصدار قانون المحاماة، حيث أن اللجنة شكلت فريق عمل، من خلال فريق العمل قامت بدور كبير رفعتها إلى اللجنة واللجنة بتت فيه، والحمد لله احنا شفنا أن مشروع قانون المحاماة تم الانتهاء من مجلس النواب كذلك من مجلس الشورى، على اعتبار أنه قانون جديد وعصري وحقق دفعة في عجلة الاقتصاد البحريني ولتنظيم هذه المهنة، مهنة المحاماة بعد

0: الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم الاجتماع الطارئ الذي عقده أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: جاء ذلك بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأوضح بأن أصحاب السمو والمعالي والسعادة أكدوا أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب، كما أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء رحمهم الله الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. وأشار الأمين العام إلى أن أصحاب السمو والمعالي والسعادة أشادوا بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول الخليج في كشف وضبط هذه الخلايا، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الخليجية وجاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس والتصدي لكل ما يهدد سلامة مجتمعاتها. عقد كل من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع مجلس أمانة العاصمة برئاسة المهندس صالح طاهر طرادة،
0: وذلك لمناقشة مستجدات إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة في إطار متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة يعد من المشاريع الحيوية البارزة التي تسهم في إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة تراثية وسياحية بارزة. من جانبها أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخطة التنفيذية للمشروع ترتكز على الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي الأصيل إلى جانب دمج عناصر التطوير الحديثة. بدوره أكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة يحظى بأولوية خاصة كونه يستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في مملكة البحرين، مشيرا إلى حرص الهيئة على ضمان الحفاظ على المكونات التراثية والمعالم التاريخية للمنطقة بما يعكس الهوية الثقافية والعريقة لمملكة البحرين. من جهته أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة دعم المجلس الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. يسهم إقرار مجلس إدارة صندوق العمل تمكين بتقديم حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية لدعم أكثر من 7000 شركة بحرينية متأثرة جراء العدوان الإيراني السافر، يسهم في استمرارية عمل المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
1: ويأتي هذا الدعم في ظل نهج مملكة البحرين القائم على حماية مكتسباتها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار التشغيلي للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف التحديات.
2: وسط تحديات اقتصادية ومتغيرات إقليمية متسارعة، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها الداعم للقطاع الخاص عبر مبادرات تسهم في تعزيز استدامة المؤسسات الوطنية وتمكينها من مواصلة دورها الحيوي في دفع عجلة أقر مجلس إدارة صندوق العمل تمكين حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية تستهدف دعم 7250 شركة بحرينية، وذلك لمساندة المؤسسات المتأثرة جراء العدوان الإيراني السافر والحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. وأكد مجلس الإدارة أهمية الدور الذي تتطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، إلى جانب إسهامها في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع مسارات التنمية. هذا وتتضمن الحزمة ثلاثة محاور رئيسية، يشمل أولها تقديم منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات التي لحقت بها أضرار في البنية التحتية دعما لتعافيها واستئناف نشاطها التشغيلي، فيما يركز المحور الثاني على مساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية بما يضمن استمرارية أعمالها والمحافظة على الوظائف. أما المحور الثالث فيوفر تسهيلات تمويلية تدعم الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات وتعزز قدرتها على إدارة السيولة واستدامة أعمالها. وفي مجمل المشهد تعكس هذه المبادرات التزام صندوق العمل تمكين بمواصلة دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
3: مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمل الخليفة عن إطلاق حزمة 7250 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدعم التمويل والسيولة للمؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بهدف الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. وتتضمن الحزمة والمنح التمويلية ثلاث مسارات رئيسية. يوفر المسار الأول وهو دعم المؤسسات المتضررة منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات اللي تأثرت نتيجة الأضرار اللي لحقت بالبنية التحتية أو كان هناك صعوبة في الوصول إلى مقر أعمالهم بسبب التضرر في المباني. فيما يتضمن طبعا المسار الثاني وهو دعم النفقات التشغيلية، واللي يقدم منح مالية لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية وضمان استمرارية أعمالها والمحافظة على الوظائف خلال فترات التحديات الاقتصادية. طبعا أما المسار الثالث وهو دعم أرباح التمويل، واللي يدعم أرباح القروض من صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100% لمدة 12 شهر لرأس المال العامل أو الworking capital، لتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة السيولة واستدامة أعمالها.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الشهادات كخدمة رقمية جديدة تتيح للطلبة الخريجين بعد اعتماد تخرجهم من قبل مجلس الجامعة، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات
4: المقدم. يعني هو خريج الأمس ممكن يستلم شهادته اليوم، وممكن على طول من خلال هذه الشهادة يتقدم إلى وظيفة، وممكن كذلك يتقدم لبرنامج في الدراسات العليا بدون ما يخسر أي فرصة بسبب الإجراءات اللي كانت معمول فيها سابقا. الربط كذلك بين إتاحة الشهادة هذه إلكترونيا ووجود رمز تحقق الالكتروني الكيو ار عليها. هذه طبعا هو نقله نوعيه، ليش؟ لان الشهاده تصدر مباشره الكترونيا يصل النموذج الالكتروني وهو موثق، يعني اي جهه هو يقدم شهاده لها هذه ممكن تتحقق من صحتها مباشره. طبعا هذه وفر وقت كبير، بالاضافه ان الشهاده تنزل باللغتين مباشره، فهو ما يضيع وقته حتى في

0: ترجمة الشهادة ومن بعدها تصديق الترجمة. بالهذه يوفر في شهادة واحدة إلكترونية موثقة فيها QR.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: أهلاً برواد محمل البحرين، وتحية مضمخة ببالغ التقدير لهم وهم يعتلون معنا سطح المحمل الفارد أشرعته في مهب تراث وثقافة وفن وأدب أهل البحرين وأخبارهم. في رائعته التوثيقية التسجيلية المطبوعة تحت عنوان
1: تلك الأيام، حكايات وصور من بدايات البحرين،
0: يفتح الكاتب الأستاذ خالد البسام كوة يطل منها على زمن جميل مضى ليستخرج الأيام التي عبأها

0: شعب هذه الجزر بالأحداث والمواقف ومفاصل التأسيس للنهضة الحديثة قائلاً:
1: تلك الأيام ليست تاريخاً، ولا تدعي تلك الكلمات إلى أن تصبح تاريخاً أكاديمياً موثقاً. في الحقيقة هي أحرف تهدف إلى أن تكون مجرد ذكريات عبقة وحكايات للياسمين، تستعاد وتعيد رائحة تلك الأيام التي شكلتنا بحلوها ومرها، شكلت وبلورت بوعي أو بدونه زماننا هذا، ووضعت بصماتها على حاضرنا، أعادت تكوينه بأسلوب سهل يؤشر ويشير، يلمح ويواري، يهمس ويهجس، يساهم بهمس متواضع ليقول إن دروبنا المعاصرة لم تمهدها إلا خطوات مترددة تتحسس طريقها باحثة عن مستقبل أفضل. وما البحرين إلا محطات حضارية تكونت لبنة لبنة وأضافت إلى الخليج سبق الزمن، وما الريادة إلا كسر سور القلق وفتح أبواب الحداثة والمجهول. ومن تخطى خوف أفق الإبحار لم يتورع عن فتح نوافذ الجدة، نافذة نافذة دون خوف، وقديما قيل الأولى.
0: نادي إقبال أوال، التسعة المفسدون في الأرض.
1: بافتتاح الإرسالية الأمريكية مكتبة عامة لها بالمنامة في عام 1884 للميلاد، تسجل جميع الكتب والمراجع التاريخية بدايات شيري المسيحي في منطقة الخليج، حيث تبدأ هذه المكتبة عملها في تقديم بعض الصحف والكتب لروادها ضمن مناخ ثقافي شحيح لم تظهر بداياته إلا مع انتظام وصول صحف العروة الوثقى والأهرام وغيرها.
0: لذلك تغري المكتبة بعد عدة سنوات مجموعة المثقفين القليلة في البحرين على ارتيادها بصورة مستمرة، حيث راحوا يطالعون فيها الصحف والكتب التي تفتقر إليها بلادهم. ولكن محاولات أصحاب المكتبة المبشرين في إقناع هذه المجموعة بمزايا الدين المسيحي وارتباط تخلف الشرق بالدين الإسلامي وإرجاع التقدم الحضاري في أوروبا إلى المسيحية، عجلت بهذه المجموعة باتخاذ قرارها القاضي بمقاطعة المكتبة وعدم ارتيادها إلى النهاية.
1: كان البديل أمامهم هو إنشاء مكتبة خاصة بهم، فيجتمع الشيخ محمد صالح وناصر الخيري ومحمد العريض وخليل المؤيد وسلمان التاجر وعلي الفاضل ومحمد الباكر وعلي كانو وسعد الشملان، ويقرون إنشاء مكتبة عامة تعرف باسم مكتبة إقبال أوال.
0: ثم راحت هذه المجموعة في استئجار أحد دكاكين شارع الشيخ عبد الله ليكون مقراً لها، ووضعت فيه بعض الكراسي والطاولات وما توفر لها من الصحف والكتب، وراحت تقرأ في مناخ مختلف عن مناخ المناقشات والمحاولات المستمرة للمبشرين في مكتبتهم.
1: ودون الحاجة إلى كتابة يافطة أو طباعة أوراق رسمية، تغير المجموعة اسم المكتبة وتحوله إلى نادي إقبال أوال الليلي لعدم ممارسة نشاطه إلا في الليل.
0: يبدأ النادي نشاطه في عملية التواصل الثقافي والفكري بين البحرين والوطن العربي، فيكتب بعض أعضائه إلى الصحف والمجلات، ويسأل مدير النادي ناصر الخيري صاحب جريدة المقتطف مثلاً عن:
2: ما قولكم في بيع الرقيق؟ أفضيلة هو أم رذيلة؟ فإذا كان الأول فلماذا يصادره الغربيون؟

0: كان الثاني، فلماذا لا يقول بتحريمه رجال الدين في الشرق؟ ويقول الغربيون إن علة هذا الداء الإسلام والمسلمون، فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما سبب تأصله حتى صار يصعب قطع جرثومته من الشرق؟
1: ويسأل في رسالته الثانية عن القضية التالية:
0: جاء في دائرة المعارف تحت عنوان البحرين ما نصه وفتحها أردشير بن بابك ورمى ملكها نفسه من حصنه خوفا منه، فمن هو هذا الملك الذي رمى نفسه وفي أي سنة كان ذلك؟
1: ثم يمعن في تساؤلاته قائلا:
0: من اكتشف مغاوص اللؤلؤ في الخليج الفارسي؟
1: أما رئيس النادي الشيخ محمد صالح فيكتب إلى الشيخ رشيد رضا في جريدة المنار يقترح عليه

0: ذلك يقوم النادي بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية التي تجسدت بشكل واضح في المحاضرات ذات الطابع الديني والفلسفي، كما أنها عبرت عن خط النادي الإصلاحي في مواجهة الفكر السلفي المتأصل.
1: لكن تأسيس النادي نفسه ضمن بدايات المناخ الثقافي المبكر والأنشطة الثقافية ذات الطابع الإصلاحي كانت وكما يبدو تلقى مقاومة كبيرة، فخلال نشاطات النادي تذهب مجموعة من رجال الدين وتحتج لدى قاضي البحرين قاسم المهزع على النادي بقولهم:
2: إنهم يا شيخ يأتون في ناديهم المنكر من قراءة صحف النصارى.
1: لم يكن ذلك الاحتجاج إلا البداية، فعندما يقرر أعضاء النادي أداء مناسك الحج يكتب ناصر الخيري رسالة إلى صاحب المنار رشيد رضا يسأله باسم أعضاء النادي عن بعض شعائر الحج التي يبدو أنهم اختلفوا في تفسيرها كتقبيل الحجر الأسود والطواف وغيرها، وفي رسالتهم سألوا أيضاً عن عدم حج زعماء المسلمين ومفكريهم كالشيخ رضا نفسه والإمام محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي، ويجيبهم الشيخ رشيد رضا على جميع أسئلتهم، لكنه يخبرهم بأن الأسئلة هذه بها
2: مس من الفكر التبشيري المسيحي.
1: وقبل أن يكمل أعضاء النادي ربما قراءة إجابة الشيخ رضا، كان القاضي المهزع قد وصله عدد المنار وقرأ كل شيء فيه وعبر عن غضبه الشديد بما جاء به بأن أمر كونه قاضي القضاء بما يلي:
2: أأمركم بإغلاق النادي في الحال.
1: بل أنه طلب معاقبة أصحاب الرسالة وخاصة الخيري كاتبها. تسلسلت الأحداث بعد غضب القاضي بأن اعتذر أعضاء النادي للقاضي وبرروا له موقفهم على أساس أنهم لم يطلعوا على الصيغة التي وضع بها ناصر أسئلتهم حتى يوافقوا أو لا يوافقوا على إرسالها إلى صاحب المنار.
3: أما ناصر الخيري فقد دافع عن نفسه من خلال تزكية أسئلته، فقال إنها وضعت بنية حسنة ولقصد تعميم الفائدة وقطع الطريق على ما يروجه المبشرون من الدس في شعائر الحج، واستشهد بصلته القوية بصاحب المنار الذي هو حجة في الإخلاص للعقيدة الإسلامية، وجميع العلماء المسلمين في البلاد الإسلامية يقررون ويقرون له بذلك، وإن بينه وبين الشيخ من رسائل سابقة وأجوبة الشيخ عليها لتؤكد ذلك.
1: ورغم محاولات الشيخ محمد صالح في إقناع القاضي المهزع بإعادة فتح النادي ونظمه لقصيدة قال فيها:
4: ألا في سبيل الله علم يذيعه رشيد وصدقي في المنار وفي الدرس، لقد سلكنا في دعوة الحق مسلكا قويما وكأن فيه أوضح من شمسي، ولولا منار الحق يهدي إلى الهدى بنور لكنا اليوم أضيع من أمسي.
1: إلا أن أعضاء النادي صار الناس يلقبونهم باسم التسعة الرهط المفسدون في الأرض.

0: المنتدى الإسلامي يبدأ باحتفال وينتهي بقصيدة.
1: وجدت إحدى المجموعات القليلة لمثقفي البحرين في المنامة عام 1928 للميلاد أن الحل الوحيد لإنهاء كل مشاكلها وهمومها الثقافية المتركزة في عدم إمكانيتها المشاركة في أنشطة النادي الأدبي بالمحرق، والذي يرجع لصعوبة المواصلات بين جزيرة المنامة والمحرق، هو إنشاء ناد أدبي خاص بها في المنامة.
0: لذلك لم يتأخر أحمد حسن إبراهيم وسلمان

0: كمال وعلي كانو ومحمد عبد الله جمعة ومحمد صالح السحيمي عن الاجتماع الذي قرروه في بيت محمد الوزان لتدارس إمكانية التأسيس ووضع مسودة الدستور.
1: ثم تتكرر اجتماعات المجموعة حتى تتفق في اجتماعها التأسيسي الأخير في 23 من فبراير من نفس اليوم على ما يلي:
0: إنه بالنظر إلى التطور العصري الحاصل في كافة أنحاء العالم وإنشاء المعارف يومياً وزيادة الأدباء تدريجياً وتثقف آرائهم، وبما أنهم في معزل عن بعضهم البعض، اجتمع بعض أهل الفكر منهم وقرروا إنشاء ناد يضمهم ويجمع كلمتهم لتداول الأفكار والآراء والسعي لإحياء من اندثر من علومهم ورفع المستوى الديني والأدبي والأخلاقي بينهم والتضامن والتعاضد لبث تلك الروح بين أفراد الأمة الإسلامية والسير الذي يصل به الإنسان إلى السعادة الأبدية. فكان إخراج ما قدروه إلى حيز العمل والوجود آملين أن تحصل منه الفائدة المرجوة. وقد تقرر وضع المواد الأساسية التي يرتكز عليها النادي.
1: عندما انتهت هذه المجموعة من صياغة دستورها المعتمد على القانون الأساسي لجمعية المسلمين التي تأسست في القاهرة قبلهم بحوالي 4 شهور، يوقع السير تشارلز بلغريف المعتمد البريطاني في البحرين بالموافقة على الوثيقة المقدمة له تحت عنوان القانون الأساسي للمنتدى الإسلامي بالمنامة البحرين، شريطة أن لا يتدخل المنتدى في الشؤون السياسية. وفي حال استلام أعضاء المنتدى ترخيص المعتمد البريطاني، يفتتح المنتدى أعماله بإقامة حفل الافتتاح الذي يدعى له حاكم البلاد ومثقفوها في مقر صغير يقع في شارع التجار.
0: لم تكن المشاركة الكبيرة في الحضور إلى حفل افتتاح المنتدى تعبر إلا عن نفس الخواطر والهموم التي كانت تدور في رؤوس أعضاء المنتدى

0: المنامة في نشاط النادي الأدبي الواسع بالمحرق.
1: بعد أسابيع قليلة تبدأ نشاطات المنتدى تتردد في أحاديث الناس، ويتذكر عضو المنتدى محمد عقيل خنجي تلك الأيام بالشهادة التي وضعها المؤرخ مبارك الخاطر في كتابه عن المنتدى، حيث يقول:
0: كان المنتدى يقيم حفلات شهرية ويدعو أحد العلماء في الدين والثقافة من أجل إلقاء محاضرة ما، أو لمناسبات مختلفة كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وليلة الإسراء ورأس السنة الهجرية، إضافة إلى بعض الحفلات التكريمية لبعض ضيوف البحرين. وكان المنتدى عندما يقيم حفلة يوزع بطاقات الدعوة لأكثر من 200 شخص، لكن جمهورا كبيرا آخر يحضر الحفلات بدون دعوة، حتى أن ندوات فصل الشتاء يضيق بهم بهو المنتدى. في الصيف تمتلئ البراحة المقابلة لمقر المنتدى بالخلائق، شيخا عالما وأديبا أو تاجرا أو عابر سبيل أو أي من كان يحضر ويواجه بالترحاب والاحترام. كما أن قاعة المطالعة في المنتدى تمتلئ بالأدباء والطلاب، إضافة إلى مجموعة من الكويتيين وأدبائهم، وخاصة في فصل الصيف، حيث كانت البحرين سوقا لللؤلؤ ومركزا لتجمع تجارها.
1: كانوا يقصدون المنتدى ليلا بسبب كونه غنيمة للرواد العلم والأدب، ويجدون في قاعة المطالعة كل ما يطيب لهم من الصحف والمجلات، ويجدون من المنتدى مباشرة طيبة كالقهوة، الشاي، الشربة، الماء البارد، وجلسات علمية وأدبية.

0: يشكل مجيء المؤرخ الكويتي عبد العزيز الأرشيد إلى البحرين قوة جديدة إلى المنتدى ونشاطه، حيث يجري الاتفاق معه على إعداد دروس منتظمة في الفقه والتشريع وتفسير القرآن الكريم، وإلقاء تلك الدروس كل مساء على من يتحلق حوله من أعضاء المنتدى أو غيرهم مقابل مكافأة شهرية قدرها 100 روبية. كان الأرشيد يستعين بها فقط لتيسير شؤون حياته في المنامة، علاوة على أنه كان يتخذ من مقر النادي مكتبا يحرر فيه مسودات الأعداد المتوالية لمجلته الكويت. لكن الأرشيد يعتذر بعد عدة أشهر عن مواصلة دروسه اليومية في النادي بسبب انشغاله بالتدريس في مدرسة الهداية الخليفية وتحرير مجلة الكويت التي اتخذها المنتدى كلسان حال له ينشر فيها أهم المحاضرات والخطب والأنشطة الأخرى، علاوة على بعض الأخبار المهمة.
1: كانت تبرز في كساد سوق اللؤلؤ الطبيعي لمزاحمة اللؤلؤ الصناعي له وتحويل غالبية أعمال الناس من الغوص والزراعة إلى آبار النفط في عوالي، مما جعل مؤسسات ثقافية مثل النادي الأدبي والمنتدى الإسلامي لا تلبي الحاجات الثقافية لجيل النفط. فقد بدأ عصر النفط في البحرين يستقطب جهود زهرة الشباب، سواء كانوا عاملين في مجال النفط أو منغمسين في التوسعات الكبيرة للحركة العمرانية والتجارية الجديدتين آنذاك. وكان هؤلاء الشباب من هم أعضاء مؤسسون في المنتدى، وكان جل آباء هؤلاء في أنشطة رجال التجارة. فأصبح من الطبيعي أن يستعينوا بأبنائهم، كما أن من أهم المعوقات التي برزت أمام المنتدى وكان لها الأثر الكبير في تقليص نشاطه تلك الحادثة التي تفجرت بعد ليلة التأبين التي أقامها المنتدى لأربعينية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. فلقد ألقى الشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم مرثية

0: مشهورة مطلعها:
1: الأرض ترجف والسماء تمور والريح تنسف والخليج يفور.
0: حتى قال البيت المثير الذي يخاطب فيه الحاكم الجديد:
1: لا تحسد التسيير مشورة، فخذ عيني لتنظر أنه تسير.
0: وكان يشير فيه إلى الوضع الجديد مع المستشار بلغريف، وعندما سمع المستشار بالقصيدة قام بنفيه من البلاد.
2: وتأتي الأشهر الأولى من عام 1936 للميلاد لتختار الوقت الذي حدده أعضاء المنتدى وظروفهم لإغلاق المنتدى بلا خطب تأبينية.
0: نادي البحرين بالمحرق ينبثق على سراج الكيروسين الفنري.

0: في بدايات عام 1935 للميلاد، خلت الساحات الكروية القليلة في المنامة والمحرق من مرتاديها بانحلال ثلاث فرق كروية تمثلت في الوطنية والاتحاد بالمنامة والخليفية بالمحرق، وبقيت هذه الساحات بلا فرق منظمة ومعروفة، فاستمرت لأشهر طويلة يتنافس عليها الشباب وطلاب المدارس. وفي هذه الفترة شعر مجموعة من طلاب مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق بضرورة تكوين فريق رياضي يسد فراغ الفرقة الخليفية لكرة القدم المنحلة. ومع مرور الوقت ارتقى الشعور بالحاجة إلى بلورة فكرة الفريق والاجتماع لتأسيسها.
1: في الاجتماع الأول التأسيسي الذي حضره مجموعة اللاعبين الصغار أمثال قاسم وحسن العمران وعبد الرحمن عشير وعبد العزيز الشملان وغيرهم، جرى انتخاب هيئة إدارية برئاسة عيسى الحادي، كما تم الاتفاق على تسمية الفريق باسم فريق الفتيان الرياضي.
0: بقي الفريق لعدة أشهر يواصل الفوز على بقية الفرق الكروية التي راحت تنشأ معه، وطموح لاعبيه لا يخرج عن أفضل الوسائل الكروية الممكنة لتسجيل الأهداف في شباك الفريق الخصم.
1: وعندما جاء الصيف أصبح الاستمرار في الاجتماعات والتدريبات التي تعقد في بيوت الأعضاء غير ممكنة بسبب حرارة الجو وعدم وجود أجهزة تكييف، وهنا راح الأعضاء يرطبون أفكارهم في حرارة الصيف بفكرة إنشاء ناد. ويروي الأستاذ عيسى الحادي أحد المؤسسين الأوائل لنادي البحرين الحكاية من أولها فيقول:
2: فكرنا في البداية بالبحث عن مقر مناسب لاجتماعنا، فطرح بعضنا فكرة إنشاء ناد نجتمع فيه يومياً خاصة في الأمسيات، وذلك بصورة دائمة وعلى مدار السنة. وانطلاقا من هذه الفكرة وسعيا وراء ملء أوقات الفراغ، التقت آراء الجميع في صورة توسيع النشاطات واشتمالها على النواحي الأدبية والاجتماعية. وبالفعل وجد الجميع في هذه الرغبات مدخلا لتأسيس النادي، لذلك كتبنا بيانا ضمناه مبادئ وأهداف النادي وطفنا به على الشباب في الأحياء، ندعوهم إلى تأييد الفكرة والانضمام إلى النادي. وحصلنا خلال هذه الجولات على تواقيع عدد لا بأس به، وكانوا جميعهم في أعمار تتراوح بين 16 و20 سنة. وبعد أيام قليلة استأجرنا بصورة مبدئية مبنى بن جلال الواقع شمال سينما المحرق ليكون مقرا للنادي. ولم يكن المبنى القديم وقتها مكونا سوى من غرفتين ومرفق وسطحين فقط. ولازلت أتذكر الاجتماع الأول، كانت الحجرة التي تم فيها الاجتماع ضيقة لا تتسع لعدد الأعضاء، كما أن أثاثها كان عبارة عن مقاعد طويلة استعيرت من أحد المقاهي، أما الإضاءة فكانت بالسراج المضاء بالكيروسين الفنر. لم ينتهي الاجتماع الأول إلا وقد قارب عدد أعضاء النادي على 100 عضو، كان من أبرزهم شاعر الشباب عبد الرحمن المعاودة وعبد العزيز الشملان وراشد الزياني وغيرهم كثيرون. بعد شهر واحد تقريبا دعيت الجمعية العمومية للانعقاد، وبالضبط في أوائل شهر

0: أكتوبر عام 1938 للميلاد، وعندما اكتمل النصاب القانوني ألقى عبد العزيز شملان كلمة ترحيبية، وتم بعدها اختيار اسم النادي وانتخاب الهيئة الإدارية التي تكونت من الرئيس عبد العزيز شملان، السكرتير راشد الزياني، أمين الصندوق محمد الحسن المحامي، إضافة إلى 4 أعضاء إداريين.
1: الواضح أن تحول فرقة الفتيان الرياضية إلى نادي البحرين كانت قضية أكبر من سبب حرارة الصيف، فالفراغ الكبير الذي سببه نهاية الأندية الثقافية والفرق الكروية كان سبباً مباشراً وملحاً في فترة الثلاثينيات لتأسيس النادي، فلم تنجح تجربة النادي الأدبي الثاني الذي تأسس في عام 1928 تقريباً، وبزعامة الشاعر المعاودة والشملان والزياني وأحمد العمران، في استمرار تجربة النادي الأدبي الأول المعروف، فبقي النادي لسنوات قليلة وانتهى لأسباب غير معروفة حتى الآن.
0: قابل فشل تجربة النادي الأدبي الثاني حل المنتدى الإسلامي بالمنامة في نفس الفترة ولأسباب معروفة، ويبدو أن زعامات فرقة الفتيان استفادت كثيرا من فشل الأندية الأدبية المحضة، فجمعت بين الرياضة والثقافة في أول ناد بحريني يجمع النشاطين، كما أنها في نفس الوقت أبعدت فرقتها الرياضية عن إدارة النادي وجعلتها تشبه الملحق الرياضي فقط، والسبب بتأكيدات الحادي أن الفرقة الرياضية دائما تسبب الخلافات الشخصية بين الأعضاء، ومن أجل ذلك بقيت وكأنها ملحق. والأهم الاستفادة من تجربة النادي الأدبي الثاني الذي انتهى ربما بسبب خلافات شخصية.
1: كما استفادت الفرقة من الشملان والزياني وخبراتهما في الإدارة وتأسيس الأندية عندما كانا عضوي إدارة بارزين في النادي الأدبي الثاني، فجاءت مشاركتهما في التأسيس وانتخابهما في الرئاسة والسكرتارية دليلاً على هذه الأهمية والوعي بالاستفادة من تجارب الأندية السابقة. لكن المهم في تأسيس نادي البحرين هو المناخ الذي وجد فيه.
0: فمدرسة الهداية قطعت شوطاً طويلاً في تخريج الكثير من المتعلمين الشباب الذين استفاد النادي من طاقاتهم وأفكارهم كثيراً، وبعكس السنوات السابقة للناديين الأدبيين اللذين اقتصرا على النخبة من المتعلمين والأدباء القلائل فقط، في جانب آخر ساعد انتهاء المناخ السياسي الصعب الذي حل النادي الأدبي الأول في منتصف العشرينات على إمكانية الاستمرار في ظل مناخ سياسي مستقر نوعا ما.
1: كانت أولى مشاكل النادي الجديد هو المال كالعادة، ولهذه الحاجة تبرع المرحوم الشيخ عبد الله بن حمد بشراء بعض الأثاث، وتبعه المرحوم أحمد الشراوي عضو النادي في التبرع بالاشتراك بجريدة الأهرام لمدة 6 أشهر. لكن المشكلة تستمر وتعطل الكثير من أنشطة النادي، وتجد الإدارة الجديدة المنتخبة عام 1941 الحل في المسرح. يؤرخ المرحوم عيسى الحادي لذلك قائلاً:
2: كانت الحرب العالمية الثانية في هذا الوقت على أشدها، وكانت أسباب التسلية والترفيه معدومة بسبب اشتداد الحرب، فاستيراد الأفلام السينمائية من مصر قد توقف تماماً. لهذا بدأنا نفكر في سد الفراغ، وقررنا القيام بتمثيل بعض المسرحيات الشهيرة كروايتي مجنون ليلى وكليوباترا اللتين ألفهما الشاعر أحمد شوقي وغيرهما من المسرحيات المعروفة، مستغلين في ذلك ما اكتسبه بعض الأعضاء من معرفة وتدريب في التمثيل أيام الدراسة في مدرسة الهداية الخليفية التي كانت تمثل بعض المسرحيات التاريخية.
1: ثم يسترسل المرحوم عيسى الحادي في سرد وقائع الاستعدادات حيث يقول:
2: في الحال شرعنا في تدريب من اخترناهم من الشباب لتمثيل رواية مجنون ليلى، وقام بالتدريب والإخراج الشاعر عبد الرحمن المعاودة بمساعدة يوسف العمران الذي أسند إليه أيضا دور مجنون ليلى. خلال أيام قليلة انتهت الاستعدادات وبدأ الإعلان عن المسرحية.

0: فقد وقع خطأ غير مقصود، وهو اقتصار التمثيل على ليلتين فقط، ليلة للرجال وأخرى للنساء، بينما كان الجمهور يلح بشدة على تمديد فترة التمثيل. وأعتقد أن الممثلين كانوا في ضيق شديد من حرارة الطقس، حيث كنا في أواخر شهر مايو. المهم أن المسرحية نجحت بشكل كبير، واستطعنا من خلالها إيجاد مورد دخل له بنصف ريع المسرحية، بينما ذهب نصفها الآخر للفقراء الذين كان يصعب عليهم تأمين حاجيات معيشتهم اليومية بسبب الحرب.
1: ما زال المرحوم عيسى الحادي الذي كان مسؤولاً في بلدية المحرق عن الأندية والجمعيات والمسارح الأهلية حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي يسرد خزين ذاكرته للأجيال.
2: بعد عامين قام النادي بتمثيل رواية كليوباترا الشهيرة التي أخرجها أيضاً الشاعر عبد الرحمن المعاود، وكان من سوء حظي أن أسند إلي تلقين الممثلين، فوقت عرض المسرحية كان الجو حار أيضا، والتلقين مهمة تتطلب من صاحبها أن لا يراه الجمهور، ولذلك طلبت تأمين مروحة صغيرة لتخفيف الحرارة الشديدة الناشئة عن وجودي بين الحواجز الخشبية التي تمنع حتى الهواء النقي. وبنجاح هذه المسرحية أيضا، والتي استمرت أسبوعا كاملا بطلب من الجمهور، واصل النادي تقديم مسرحيات مثل قيس ولبنى لعزيز أباظة وأبي عبد الله الصغير وغيرهما.
1: خارج النشاط المسرحي، راح نادي البحرين يدخل في منافسة شديدة مع الأندية الجديدة كالعروبة والأهلي على إقامة المناظرات الأدبية والاحتفالات الدينية والوطنية. وتعبر جلسات محاضر النادي على فوزه بحصة الأسد في جميع الاحتفالات المتنافس عليها لحيوية ونشاط أعضائه أولاً، ولكونه أقدم منها ثانيا.
2: ففي ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1943 للميلاد، يقيم النادي احتفالا يشاركه فيها الأديب المعروف عبد الله الزايد بكلمة عن ليلة الإسراء، والشاعر عبد الرحمن المعاودة بقصيدة موضوعها المعراج، وعبد العزيز الشملان بكلمة عن فضل الإسلام على العرب، علاوة على كلمات الأندية الأخرى التي تناسب المقام.
1: كما ينشغل النادي بقضايا أخرى تمثلت بقرار هيئته الإدارية عام 1945 بعمل علم خاص للنادي، ويتكون من 4 ألوان، أبيض وأخضر وأسود وأحمر، وسيكون شعار النادي في اللون الأخضر وشكله مثلث، وهو يرمز إلى البيت العربي المشهور:
3: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا.

0: كما يستغل النادي عضوية الشاعرين عبد الرحمن المعودة وقاسم الشيراوي في إقامة الأمسيات الشعرية المتنوعة في الكثير من المناسبات، كما يطبع قصائدهما ويبيعها على الجمهور، ثم يرسل الدراهم المتحصلة من ريع قصيدتي المعودة وقاسم الشيراوي المخصصة إلى اللاجئين العرب في فلسطين، وذلك إلى فخامة شكر القواتلي رئيس الجمهورية السورية.
1: وبالرغم من نهايات الغوص على اللؤلؤ، إلا أن النادي يبقى متأثرا به كما يبدو. ففي إحدى جلسات عام 1940 يكتب سكرتير النادي غياب بعض أعضاء الإدارة والرئيس الغائب في البحر من أجل لطواشه.
0: وفي نفس الجلسة يكتب السكرتير:
1: تقرر نشر إعلان في جريدة البحرين عن تأجيل توزيع نصف ريع الرواية، وكذلك المساعدات التي تفضل بها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ونجله سمو الشيخ سلمان إلى ما بعد موسم الغوص، وإصدار نشرة مفصلة بذلك للأعضاء.
0: وتمضي السنوات الطويلة مع نادي البحرين، فتتغير الكراسي الطويلة المستعارة من المقاهي إلى مقاعد جميلة وثيرة، ولا تبقى من خشبة مسرحه العتيق سوى ذكريات الممثلين ولحاهم المستعارة من الأندية الأخرى.

0: بعد احتضار النادي الأدبي الشهير بالمحرق في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي، راحت مجموعات كبيرة من المثقفين الشباب والتجار في نهاية الثلاثينات بالإعلان عن تأسيس أندية ثقافية رياضية، وبدون أن تستمع إلى نصائح أعضاء الأندية والمنتديات السابقة. وبالرغم من معرفة مؤسس الأندية الجديدة بأن موت المنتدى الإسلامي مثلا لم يكن إلا بسبب قصيدة ألقاها الشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم، أدت إلى غضب المستشار البريطاني بلغريف وإجبار أعضاء المنتدى على غلق منتداهم، إلا أن مجموعات الشباب التي أسست الأندية الجديدة كانت واثقة على ما يبدو من إمكانيات استمرارها ونجاحها بضمانات متمثلة في تشكيلها الثقافي والرياضي وبالمتغيرات التي طرأت على المجتمع البحريني باكتشاف النفط في بداية الثلاثينات وابتداء بروز الفئات الاجتماعية الجديدة وانتشار التعليم.
1: وأمام هذه المتغيرات افتتحت المجموعة الصغيرة من الشباب المثقف في المحرق مرحلة الأندية الجديدة وأسست نادي البحرين عام 1936. وبعد أقل من عام رأت مجموعة أخرى من نفس الشباب بالمنامة أن يكتب محرر محضر جلسة تأسيس النادي الأهلي ما نصه: في الساعة 2:30 بالتوقيت العربي من ليلة الثلاثاء 4 ذي الحجة سنة 1357 هجرية انعقدت جلسة تأسيس النادي الأهلي في عمارة كانو، وكانت مؤلفة من حضرات عبد الرحمن الحاج خليل المؤيد، خليفة القصيبي، أحمد كانو، إبراهيم الحاج خليل كانو، محمد كانو، عبد الله المهزع، حسن المهزع، كمال المهزع، أحمد الجابر، عبد الرحمن بن عبد الغفار العلوي، إبراهيم الخلفان، عبد الرحمن تقي، سلطان سيف. وقد تقرر بالإجماع ما يأتي:
0: ألف، تسميته بالنادي الأهلي. باء، أن يكون أدبيا رياضيا محضا ليس له أي دخل في السياسة أو الدين. كما جرى في نفس الجلسة انتخاب الهيئة الإدارية، حيث اختارت عبد الرحمن المؤيد رئيسا لها وكمال المهزع سكرتيرا. كما أجري أيضا اكتتاب للنادي بين الأعضاء المؤسسين بلغ 116 روبية، وتبرع كل من عبد الرحمن المؤيد بمجلتي اللطائف المصورة والسجل، وخليفة القصيبي بفتى الغرب.

0: والرابطة العربية وطاولة تنس كاملة. وأحمر كانوا بمجلتي الدنيا والاثنين ولعبة الكيرم.
1: عندما انتهى مؤسسو النادي الأهلي من قضايا تأسيس النادي، شرعوا في جلستهم الثانية من إقرار قانون ناديهم الذي احتوى على 5 بنود متصلة بتسمية النادي وأهدافه وتكوينه الإداري وطريقة انتخاب هيئته. ووافق المجتمعون أيضاً في نفس الجلسة على لائحة النظام الداخلي المكون من 10 بنود أساسية تتعلق بكيفية الاشتراك ورسمه ومواعيد اجتماعات الهيئة الإدارية واختصاصات أمانة المكتبة، ولا يقبل النادي الزيارة الخارجية لأكثر من 2 مرات في الشهر.
0: في نهاية الجلسة الثانية تقرر انتخاب السيد أحمد الجابر كابتناً لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، وتقرر أن يفتح النادي من 10:00 PM إلى المغرب ومن 1:00 PM إلى 4:00 PM، وذلك في سائر الأيام.
1: وبعد انتهاء النادي من قضايا تأسيسه وإقراره لنظامه الأساسي ولائحته الداخلية، بدأ الأعضاء يمارسون نشاطهم في مقرهم ببناية هلال المطيري، وراحت اجتماعات الهيئة الإدارية تأخذ شكلها الطبيعي، ووصل عدد الأعضاء إلى 50 عضواً.
0: لم تكد تنتهي أشهر قليلة على تأسيس النادي حتى استطاع أعضاؤه 50 تثبيت اسمه بشكل بارز على خارطة أندية البحرين مثل العروبة والبحرين والمختلط الرياضي وغيرها.
1: وبقي اسم النادي الأهلي في خريطة الأندية يشارك في جميع أنشطتها الثقافية المتداخلة في المناظرات الأدبية والمحاضرات والأمسيات الشعرية وغيرها، إضافة إلى الأنشطة الرياضية. في عام 1949 يكتب محرر محضر إحدى جلسات هذا العام ما نصه:
0: أخذنا بالسكرتير في قراءة محضر الجلسة الماضية والمكاتيب الصادرة والواردة، وبعد الانتهاء من ذلك تحرك نائب أمين الصندوق وأخذ يبين للهيئة مدخول النادي ومصروفه، كما بين لهم مقدار رصيد النادي المودع في البنك، وهو رصيد لا بأس به، الأمر الذي جعل جميع أعضاء الهيئة يتنفسون الصعداء. وبعد ذلك قررت الهيئة ما يأتي: منح فراش النادي بالإضافة إلى مرتبه 3 روبيات عن كل 100 روبية يحصل عليها من الاشتراكات، و6 روبيات عن كل 200 روبية. وبالرغم من الوضع المادي المريح، إلا أن النادي يطرح مشاريع جديدة لزيادة ميزانية النادي بعرض أفلام سينمائية مثل فيلم البريمو وغرام وانتقام، وتعترف محاضر الجلسات نفسها بتحقيق أرباح جيدة.
1: أكثر من 47 عاماً ومحرر محاضر جلسات النادي الأهلي يكتب في قرارات هيئته الإدارية بقبول وفصل الأعضاء وضرورة دفع اشتراكاتهم، وأكثر من 47 عاماً وكاتب المحاضر يسجل حسابات النادي وأنشطته الثقافية والرياضية.
0: 47 عاماً ومحضر جلسة النادي الأهلي لا يزال يكتب، ولكن لو عاد الأعضاء المؤسسون ودخلوا ناديهم الآن، فهل كانوا يتوقعون أن حلمهم في النادي الثقافي المرجو قد تحول إلى ناد للرياضة؟
1: للطرائف نصيب وافر في إحداثيات الزمن البحريني في تلك الأيام، ففي نهاية الأربعينيات فوجئ أعضاء إدارة النادي الأهلي برسالة غريبة يقول صاحبها:
2: أنا نصر الله الخباز قد

0: للطرائف نصيب وافر في إحداثيات الزمن البحريني في تلك الأيام، ففي نهاية الأربعينيات فوجئ أعضاء إدارة النادي الأهلي برسالة غريبة يقول صاحبها:
1: أنا نصر الله الخباز، قد حصلت على إجازة للقيام بالألعاب البهلوانية من دائرة المستجارية بالبحرين، على هذا فأود الاشتراك معكم في إقامة مهرجان بهلواني في ناديكم الموقر.
0: ويذيل رسالته بالألعاب التي يستطيع القيام بها، وهي
1: جر سيارة سالم الخطر بالفم، رمي القلل بالأسنان، رفع حمار بالأسنان، الرقود على السيف، جر 20 شخص بالحبل، تكسير الحجارة على الصدر، ثني أنابيب على الأنف، وألعاب كثيرة أخرى.
0: وبالرغم من استغراب هيئة إدارة النادي بقدرات البهلوان العجيبة، إلا أنها لم توافق على أن يقوم بألعابه في ناديها.
2: بعد أيام قليلة فقط من رفض مؤسس النادي الأهلي قبول عضوية مجموعة شباب جديدة من مدينة المنامة بسبب بعض الاعتبارات الخاصة بالنادي، قررت المجموعة شابة بقيادة المرحوم محمد دويغر تأسيس ناد خاص بها في أوائل فبراير عام 1939 وتحت اسم نادي العروبة.
0: تبدأ المجموعة المكونة من حوالي 46 شخصاً أول أعمالها بدعوة للاجتماع التأسيسي، حيث يقول نص الرسالة الموجهة إلى المؤسسين:
3: أرجو أن تشرفوا محل السيد محمد دويغر للتداول في شؤون النادي المؤسس حديثاً في الساعة الثانية تماماً بالتوقيت العربي من ليلة الأربعاء الموافق 19 ذي الحجة 1357، ولكم الشكر.
0: وفي تلك الليلة وافق المجتمعون على النظام الأساسي للنادي الذي ركز أعضاؤه على انتمائه العروبي وتطبيق هذا الإيمان في قبول الأعضاء الجدد وأنشطة النادي، كما جرى الاتفاق على مالية النادي المكونة من التبرعات والاشتراكات وإيجاد مقر خاص. وبعد يومين من الاجتماع التأسيسي يوجه إلى الأعضاء الرسالة التالية:
3: وبعد فرجاء أن تشرفوا محل النادي الكائن غربي حديقة البلدية والمواجه لمقهى سيد رضا ليلة الجمعة الموافق 28 من ذي الحجة 1357 الساعة 1:30 بعد الغروب، وذلك للاحتفال بفتح النادي.
0: لم يكن مقر النادي سوى بيت واسع قديم في شارع الشيخ عبد الله، وكان هذا البيت يعود لدائرة أموال القاصرين التي كان يرأسها في نفس الوقت المرحوم محمد دويغر رئيس النادي، كما أن المبنى حسب ما يتذكر الأستاذ حسن المدني أمين السر الأسبق للنادي يشتمل على غرفة واسعة مستطيلة الشكل خصصت لاستقبال الأعضاء وزوار النادي، وفي جانب منها طاولة كبيرة لمطالعة الصحف والمجلات، كما كانت توجد غرفة أخرى مخصصة للشطرنج والكيرم والطاولة، إضافة إلى غرفة صغيرة في سطح النادي يوجد بها جهاز الراديو يتجمع فيها الأعضاء ومن أبرزهم الأستاذ إبراهيم العريض، حيث كان الأستاذ العريض يحضر مبكراً وقبل مجيء الأعضاء ويجلس على أحد الكراسي ويبقى الساعات الطويلة عاكفاً على القراءة أو يقوم بإعداد وترجمة الأخبار لإذاعة البحرين القديمة أيام الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من توضع مقر النادي، إلا أن أول إعلان وضع على لوحة الإعلانات لم يعبر إلا عن فعالية المجموعة الصغيرة وطموحاتها. يقول الإعلان:
3: تعلن إدارة النادي لكافة الأعضاء المحترمين أنه كل من يرغب عدداً وأفراداً للانتساب بالنادي أمد سنة كاملة سيعطى جائزة تذكارية يقدمها النادي إليه برفقة كتاب ينوه بخدماته، وهذه الجائزة سيقررها مجلس الإدارة بالطبع.
0: وبسرعة تأخذ المجموعة الصغيرة موقعها على خارطة النشاط الثقافي والاجتماعي في البحرين، وتزداد عضوية النادي، ويثبت نادي العروبة مكانته بسهولة. ففي أوائل عام 1940 يفتتح النادي فرعاً لمحو الأمية ويقبل عليه الكثير من الرجال، ويبقى هذا المشروع مستمراً لسنوات عديدة يكسب النادي سمعة طيبة في المجتمع البحريني.

0: ولا يكتفي النادي بمشاركته النشطة في جميع المناسبات الثقافية والوطنية والدينية مع باقي الأندية الأخرى وفعاليته في الأنشطة الداخلية عبر الندوات والمناظرات الأدبية والأمسيات الشعرية، بل خرج من دائرة البحرين إلى الوطن العربي ضمن الأفق العروبي للنادي. فالشاعر العراقي المعروف أحمد الصافي النجفي يكتب رسالة للنادي يقول فيها:
1: جاءني كتابكم الكريم فغمرني بلطفكم وأسكرني بحسن ظنكم تجاه عمل صغير وسعي ضئيل قمت به تجاه ناديكم الموقر. وكان الفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى الأستاذ محمد دويغر الذي دلني على هذا المعقل الجديد في ثغر البلاد العربية، فأنا أشكر لكم

0: في بداية تأسيس نادي العروبة كان المشروب الوحيد الذي ينتعش به الأعضاء أثناء حضورهم الندوات والأمسيات هو الشربت. وفي أوائل عام 1940 كتب أحد متعهدي بيع الشربت رسالة إلى أمين صندوق النادي، رسالة طريفة يطالب فيها بما يلي:
1: أرجو أن تدفع قيمة الشربت الذي صنع في حفلة ليلة الجمعة الماضية، وهي كالآتي: 15 آن قيمة 50 حبة لومي، 10 آنات قيمة 2.5 شكر، 14 آن قيمة نصف قولة بثلج، آن واحدة قيمة حمالة الثلج.

0: وبعد، كانت تلك حكايات وصور من بدايات البحرين تلك الأيام في مفتتح القرن العشرين ونهايات القرن التاسع عشر. ثمة مزيد من الأحداث والمواقف الطريفة والأشخاص ساهموا جميعاً في تحقيق ذاكرة البحرين الحبلى بالكثير المتنوع الذي نعد أحبة المحمل بإيصاله إلى أسماعهم عندما نلتقيهم في الأسبوع القادم على سطح محمل البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
1: محمل البحرين،
2: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
1: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
2: محمل البحرين،
3: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. دعا الإسلام المسلمين إلى الألفة والمحبة والصفاء، ونهاهم عن التحاسد والبغضاء والتشاحن والهجران، وأمرهم برد التحية وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإعانة الضعيف ومساعدة العاجز ومناصرة المظلوم وصلة الأرحام وإكرام الجار وقري الضيف وإزالة الأذى عن الطريق والمخاطبة اللطيفة. قال بعض الحكماء لبعض الملوك: عليك بالإحسان، فازرع ببذل المال مودة أوليائك، واحصد بالسيف رقاب أعدائك، وعاقب للأدب لا للغضب، فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته. بقوة القلب تكتم الأسرار.

0: ما خط القلم.
1: حكي أن رجلا قال لحكيم: علمني شيئا أتخلص من نار جهنم. فقال: احفظ مني أربعا ومت على هذه الأربع. احفظ قلبك إذا خلوت، واحفظ عينك إذا خرجت، واحفظ حلقك إذا أكلت، واحفظ لسانك إذا نطقت. إن فعل الخير كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.
0: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: تفكر البحرين؟
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: هنا البحرين.

ما أصغر الكلمة التي بها أقول حب بكاملي بين حرفين حب واسمك، حروف صارت لغتي وما سواهما يلغيني. بين حروف اسمك تجري أجيالي كنهر، من مصب الغيم إلى عوالم اللغة أسافر. حبنا ترسخ بالكلمة، بالمعنى، بالإيمان. حبيب الكلمات، أبقى الأحباء وأبهى. كبار العشاق أصدقاء الكلمات، العشاق وحدهم كبار الصادقين في العالم.

هتفت هذا الليل، فطار القلب كالماء إلى النبع، كالفراشة إلى الجبر، هكذا إليك طار قلبي. من الصمت أخذ يشكل أعيادا، كلماتك أعياد نادرة، وهتافك هفوة تنتظر بانتصار. صار كل شيء حولي يصرخ، ومنه أخذت أترقب المعجزة.

أحب حروفي التي تحترفك، كلماتي صارت تشبهك في الشوق والحنين، كلماتي إليك تكلمني، كلماتي هي معجزات بها أحققك. أنت لي تلك الكلمات، وإذا ما نفذت كلماتي خطفك الواقع مني.

أعود إليك من ذاكرة جديدة نابعة من محو النسيان الماضي. أعود أحزن من الحزن لأكتب بك فرحا. أعود أفرح من الفرح لأكتب بك فرحا لا يوصف. أنا صار عندي للكلمة جمعها، وصارت كلماتي تجمع على حروف اسمك.

0: ثلاثة مسافرين لا يبتعدوا، قلبي على الورق، مصباح المنير، وحبي الدائم.
1: مرآتي، امرأة لا أرى الكون أجمل منها في مرآة. من هنا جميع الأغنيات.
0: لأن الرجوع منك عودة إلى الدموع، أظل أنام في عينيك كطائر مل السفر.
1: لا تقولي هكذا الحياة، أنت نور الحياة، أنت تعبيرها الأجمل.
0: لا تقل هكذا العالم، العالم ما تشاء، يكفي أنه كرة بين يديك.

تعودين إلي لحظة كالصدفة إلى بحرها، وفي نفس اللحظة التي بين الربيع والفرح تهربين من جديد قبل أن يبدأ الصباح إصباحا ولا ينتهي أبدا، وتبدأ مسيرتي إليك. تبدأ يا مدينتي البعيدة، يا حلمي الأول والأخير. كم مدينة قبلك دخلت غريبا وغريبا خرجت منها، لم أتكلم لغة أهلها ولا وجوههم عرفت وجهي، وبقيت غريبا عنهم غريبا عن نفسي. عدت إليك إلى مدينتي، لكنني عندما وجدتك أضعتك فورا. جهلت نفسي والناس، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أبحث عنك، عن مدينتي التي أحببت.

ما أجمل أن يشعر الإنسان أن قلبه خرج من زنزانة الصدر، فأخذ يهيم في البراري ويرتمي فوق العشب الندي. ليس أجمل من أن يخشع القلب في محراب العبادة، وأن تكون صلاته حباً يضيء الكون بشعاع سحري. ليس أروع من أن ينفض القلب غبار الكسل ويقفز فوق أسوار الحدود والمسافات والزمن، ويغمر الدنيا بحب أبدي.

0: وتصلني كلماتك مخضبة بشعلة القلب، ووهج الليل يضللني ولا أنام أبدا. صوتك مع الريح والرطوبة يعصف بي، سكينة الليل تظللني ولا أنام أبدا. عيناك والمدى حلمي، وتنهمر شراييني وأصب في نهر الحب والنزق أشعارا تسهد الليل ولا أنام أبدا.
1: تحملني سحابة إلى فضاء عينيك، ونسقط معا في هبوب مسائية كإعصار. تأخذني فراشة إلى رحيق حلمك، ونجتني معا عسل الأزهار والأمطار. فجأة ودون سابق إنذار، تعلن السماء وقف الرحيل، ونقف كل منا في مدار. ويبقى صوتك والريح والإعصار نبعا من صبر ودفقا من أشعار.

ها أنت من جديد تقذفين وجهي بالنار بالجليد بالورد المحروق وتقطعين الوريد. ها أنت من جديد تقولين تعال إلى سهوب الجنة أو الجحيم، إلى القبيلة أو الخميلة، إلى القرية أو المدينة. تقولين تعال خذني إلى مدن الرعب، إلى جنون الطفولة. تقولين تعال إن شئت يتيما مشردا، وإن شئت أميرا مستبدا. فقط تعال خذني من جديد وأعدني إلى دنيا الطفولة.

لماذا امتطيت جواد الليل والنهار وأسرفت في قهر وديان وتدمير خلجان وكشفت أسرارا كانت مستورة؟

ها أنا ذا أعود، أعود إليك دوما في الربيع. رذاذ الربيع ينهمر في عينيك والأقدار تنام في كفيك. كنت على جواد الليل أهاجر، أقاتل السأم وأسهر النوم في المحاجر. قد كنت أمير الليل والسفر والغرب، وبسيفي وتحت شتاء العواصف أقاتل. ماذا لنار تشعلينها في البعد أن تفعل بغريب ناضي؟ ماذا لقدر يقتل الخائف ويخيف الحزن ويسربل المناهي؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماي الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة للمملكة، جري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.
2: بعدها استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم. استقبل أخاه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بضيف البلاد الكريم، واستعرض جلالته مع فخامته مسار العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويات كافة بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلم والاستقرار والحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى مغادرته البلاد بعد زيارة

0: للمملكة، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى أسس متينة من التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية الفاعلة.
1: وأشار سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر رفاع الفريق نيكولاس بيري رئيس العمليات المشتركة البريطانية والوفد المرافق، حيث أشاد سموه بالعلاقات الاستراتيجية الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون مشترك في مسار العمل الثنائي بما يسهم في تعزيز الشراكة وخلق آفاق جديدة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وتعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء. شارك سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
0: نعم، وذلك بدعوة من المملكة المتحدة الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وبمشاركة دولية لأكثر من 40 دولة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم وتأمين حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في المهمة متعددة الجنسيات. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب

0: بتقديم حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية لدعم أكثر من 7000 شركة بحرينية متأثرة جراء العدوان الإيراني السافر، يسهم في استمرارية عمل المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
1: ويأتي هذا الدعم في ظل نهج مملكة البحرين القائم على حماية مكتسباتها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار التشغيلي للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف التحديات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الشهادات كخدمة رقمية جديدة تتيح للطلبة الخريجين بعد اعتماد تخرجهم من قبل مجلس الجامعة، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في جامعة البحرين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبة.

0: الحقني اوامي الحقني عالجنة الحلوة سبقني.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

بأمر الحب. افتح للهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك.

ودني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بصلي.

على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي.

0: مرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حملي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
3: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الوان التعارض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح لا تيئسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في الماضي السحيق كانت القوى العظمى بعد انتصارها على من دونها تسعى جاهدة لفرض هيمنتها الثقافية على سكان تلك المدن والبلاد بغية أن تجد نتائجها واضحة للعيان في شتى مناحي حياتهم. فإن لم تجد ما يؤتي أكله قامت بذلك قسرا وإجبارا، حتى لكأن المنتصر يريد أن يمحو تاريخ من سبقه. ورغم ذلك كثيرا ما تبوء تلك المحاولات بالفشل الذريع، إذ كيف لتراكمات القرون المتعاقبة أن تمحوها ضربة سيف؟ إلا أن ما حدث في مصر كان أمرا آخر لم تشهده سائر البلدان. فتح مصر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعت الفتوحات الإسلامية، وبلغ زئيرها عرين الإمبراطورية البيزنطية التي بدأت تخسر شيئا فشيئا أجزاء من جسدها الذي أصبح مثارا للفتن والثورات بفعل صراع العروش والتكالب على السلطة بمختلف أشكاله. ذلك الصراع الذي أدى إلى تردي حياة الكثير من رعايا الدولة البيزنطية، وأصبحوا يبحثون عن طوق نجاة يخلصهم من الدهس تحت أقدام الفيلة ويأخذ بيدهم نحو الأمن والأمان على أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم، حتى وإن كان ذلك بيد أهل صحراء البادية دولة المسلمين التي أصبحت تهدد مدنية البيزنطيين وغرورهم، وصارت تبعث بالأمل الجديد في الناس. كانت فتوحات الشام كالمسامير التي تدق في نعش الدولة البيزنطية أمام طموح المسلمين في إعلاء كلمة الله في أرجاء الأرض. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد رأى ببعد بصيرته وخبرته السابقة أن فتح مصر سيكون فتح خير على المسلمين، فمصر بلد الخيرات والجنات كما ذكرها القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام، وفي ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر، وأهلها كانوا محل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بقوله

الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقد بدأت نظرة المسلمين تتجه إلى مصر كما اتجهت إلى بقية الأمصار والممالك منذ عهد النبوة، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله المباركة إلى ملوك وأباطرة العالم لنشر رسالة الإسلام السمحة بمضمون التوحيد وقيم العدل والإحسان بين الأمم. فالمنبع الإلهي يحتم على البشرية أن تنهل منه إن علمت السبيل إليه. ومن بين تلك الرسائل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط الذي كانت له السيادة الروحية عليهم. أرسل عليه الصلاة والسلام رسالته بيد الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، يدعو فيها المقوقس وأهل مصر إلى الإسلام، فرد عليه المقوقس ردا مهذبا ولطيفا بعد أن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الهدايا. كان من بين تلك الهدايا جارية تزوجها عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم رحمه الله، إنها أم المؤمنين مارية القبطية. ومنذ ذلك الحين وأصبحت أنظار الدعوة تتجه نحو مصر كي تنتشر بها رسالة الإسلام وتنال بذلك العزة والمنعة في قابل الأيام. عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يتوجه بمن معه من الجند نحو مصر. تردد أمير المؤمنين في بادئ الأمر كي لا يشعر الجيش المسلم بالإجهاد بعد سلسلة مستمرة من الفتوحات، إلا أن عمرو بن العاص استعد لذلك ب3500 من الجند وبمساندة من الخليفة ستلحق بهم في 12,000 يترأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار عمرو بن العاص على الطريق القديم الذي سارت عليه الجيوش في الماضي كي تغزو مصر وتنهب خيراتها، إلا أن الجيوش هذه المرة كانت مختلفة عمن سبقها، وكانت مصر على موعد مع غزاة من نوع آخر. كانت الحال السياسية في أرض القبط مضطربة، فمن جانب سلطة الروم التي بدأت تتزعزع جراء فتوحات المسلمين، ومن جهة أخرى ذلك الاضطهاد العقدي الذي لطالما مارسته سلطات الروم على أهل مصر الأقباط لمجرد اختلاف المذهب الكنسي رغم وحدة الدين المسيحي. فقد حاولت السلطات البيزنطية جاهدة على أن تجعل من الأقباط أتباعا لها في الدين حتى وإن كان بالقوة، وانعكست تلك الأسباب على نفوس الأقباط الذين شاهدوا بأم أعينهم عبر التاريخ كيف تصرف الرومان حين اعتنقوا الدين المسيحي، فهدموا وخربوا بذلك معابد المصريين القدماء الشاهدة على زمن الفراعنة، وأحرقوا منارة الإسكندرية، منارة العلم في الزمن القديم وإحدى عجائب الدنيا السبع، بحجة أنها تحمل في جنباتها كتب الوثنية وما لا يتفق مع التقاليد الكنسية.

0: كانت مصر بأهلها مرحبة بمقدم الفاتحين الجدد، فبسلطانهم سيعيش الأقباط بحرية المعتقد بعد سنوات الظلم. حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون حتى استسلم، ذلك الحصن الروماني الذي يضم في جنباته الأديرة والكنائس والمساكن التي اتخذها الروم لأنفسهم وذويهم. وما لبث أن اتخذ عمرو بن العاص رضي الله عنه قراره بالمسير للإسكندرية لفتحها. الإسكندرية أرقى عواصم العالم القديم. وقبل مسيره هم الجنود ليفكوا فسطاط عمرو بن العاص، خيمته التي نصبها عندما حاصر بابليون، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك كي لا يخيفوا حمامة اتخذت لها ولأفراخها عشا على الخيمة في أمان. ومضى جيش المسلمين يسانده أهل مصر من الأقباط، يصالح من أراد الصلح من أهل مصر ويقاتل من أراد القتال، بعد أن يعرض الإسلام أو الصلح والجزية. وتمر الأيام محملة بالكثير من الأحداث، يموت هرقل عظيم الروم، وتدور دوامة الحكم في عرش الدولة البيزنطية، ليأتي بعدها عهد يختار تسليم مصر للمسلمين بيد مقوقسها كيروس. فقد علموا بنهج المسلمين في فتوحات الشام، وكيف أن المسلمين قد كسبوا قبول أهلها في تأمينهم على حياتهم وتخييرهم بين المكوث بها ودفع الجزية وبين الخروج مع مقاتلة الروم. للأقباط الحق كل الحق في عبادتهم، ولا يحق لأي كان أن ينتقص من كنائسهم وصلبانهم ودينهم. ولأهل مصر حقوقهم لا تمس، ولا أدل على ذلك من قصة القبطي الذي شعر بالظلم من والي عمر بن الخطاب على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فارتحل قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو مظلمته لخليفة المسلمين. فما كان من عمر إلا أن أرسل إلى عامله على مصر عمرو بن العاص ليفد إليه في المدينة حتى يأخذ الحق لذلك القبطي، مسطرا جملة تكتب بمداد الذهب تشهد عليها البشرية حين قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهكذا دانت مصر لسلطان المسلمين، واستطاع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقوم بدوره في حكم مصر وسياسة أهلها خير قيام. فاعتنق أكثر أهلها الإسلام شيئا فشيئا، وانتشرت بها اللغة العربية حتى سادت، لتبقى مصر شاهدة على سماحة الفتح الإسلامي، ولتروي على ترابها سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، باقي على العيد تقريباً أسبوعين، وأنا حدي خاطر أسوي فيلر حق شفايفي أكبرهم شوي.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: أعتقد أننا نتفق مع مستمعينا الكرام أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ما عاد رفاهية، وإنما أصبح حاجة ملحة وواقع مفروض علينا. هناك اعتقاد أن استخدام الأجهزة قد يسبب ضرر أو تلف بالعين، وأحب في البداية أن أؤكد أن الضوء الصادر من الأجهزة لا يسبب ضرر أو تلف بالعين كما هو معتقد، ولكن ممكن يسبب أعراض وإرهاق للعين. دراسات أثبتت أن 8 من 10 أشخاص يعانون من إجهاد بالعين نتيجة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. أهم الأعراض اللي قد يتعرض لها الشخص المستخدم للأجهزة هي جفاف العين، صداع في الرأس، ألم العين، عدم وضوح مؤقت في الرؤية، أو وجود تعب في الرقبة. طبعا بالإمكان الوقاية من هذه الأعراض باستخدام وسائل بسيطة، وأهمها تطبيق قاعدة 20-20-20. تنص هذه القاعدة أن نأخذ استراحة كل 20 دقيقة ونطالع فيها لمدة 20 ثانية على أي جسم على بعد 20 قدم. إذا سويت هذا الشيء والتزمت فيه فإن عينك بتشكرك وتستغني عن كل هذه المشاكل اللي ممكن تصيبها. الله يحفظكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما زلنا مع صفات المؤمنين الواردة في الآية 35 من سورة الأحزاب، لنصل إلى الصبر. والصبر هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها، فهي

المنعم على النعمة والعطاء، والصوم استعلاء على الضروريات وصبر عن الحاجات الأولية للحياة وتدريب للإرادة وتقرير لها، وحفظ الفروج وما فيه من تطهر لبيئة الأرحام وبيئة الأنساب وبيئة العلاقات السوية، وضبط لعنف شهوات النفس والفرج، وسيطرة على الدفة التي لا يسيطر عليها إلا تقي يخاف الله ويدركه عونه. وذكر الله والمداومة عليه حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان وعقيدته، واستشعار القلب لعظمة الله في كل لحظة، فلا ينفصل بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى. واستشراق القلب ببشاشة الذكر الذي يسكب فيه النور والحياة. هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات المترابطة والمتكاملة والمتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة، هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن هذا الوعد الإلهي الكريم الذي ختم الله به الآية الكريمة التي ذكرناها في بداية الحلقة السابقة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، إن هذا الوعد ليدل دلالة أكيدة على الترغيب في التخلق بخلق القرآن العظيم، ومن أهمها الصدق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في هذه الآية الكريمة ترغيب واضح في التخلق بخلق الصدق ببيان ثواب أهله. الإخوة والأخوات، بيّن الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره أن قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به جاء عقب قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وذلك ذم للمفترين على الله ووعيد للمكذبين بالقرآن الجاحدين بوحدانية الله. فالواجب أن يكون عقب ذلك مدح من كان بخلافة صفة هؤلاء المذمومين. والآية لا تخص بهذه الصفة أشخاصا بأعينهم ولا أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة ثم مدحهم بها، وهي المجيء بالصدق والتصديق به، فكل من كان كذلك وصفه فهو داخل في جملة هذه الآية. ثم يبين الله تعالى ما أعد لهم من نعيم: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا تعبير معجز جامع شامل لكل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب، فلقد تفضل الله عليهم وأحسن إليهم

0: بتكفير سيئاتهم وأنه سيجزيهم أجرهم بأحسن أعمالهم، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم اجعلنا من الصادقين المتقين المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.